العربية عام 2024. تعاني المنطقة العربية من نزوح داخلي كبير، إذ بلغ عدد النازحين داخليا 28 مليون نازح في عام 2023، من بين 37.2 مليون مهاجر ولاجئ من البلدان العربية، هاجر 18.1 مليون داخل المنطقة في عام 2024. وفيما يتعلق باللاجئين، استضافت البلدان العربية في عام 2023 نحو 3.26 مليون لاجئ مسجل لدى مفوضية شؤون اللاجئين، 64% منهم جاءوا من بلدان عربية أخرى. وفي الوقت نفسه كانت البلدان العربية منشأ ل 9.2 مليون لاجئ مسجل لدى المفوضية، 23% منهم بقوا في المنطقة وبشكل منفصل. تظهر أحدث الأرقام الصادرة عن الأونروا أن ما يقرب من 6 ملايين لاجئ من دولة فلسطين وحدها استضيفوا في المنطقة في عام 2023. وأول 10 ممرات تنقل داخل المنطقة تنطلق من مصر وفلسطين والسودان وسوريا واليمن، وتساهم مصر في 3 من هذه الممرات، وتساهم فلسطين والسودان وسوريا في ممرين. ونتيجة العدوان على قطاع غزة والضفة الغربية كان أهم ممر عام 2024 الذي تكون من فلسطين والأردن واستخدمه 2.379 مليون مهاجر. في عام 2024 ظلت أوروبا الوجهة الرئيسية للمهاجرين واللاجئين الوافدين من المنطقة العربية، لأولئك الذين ينتقلون إلى خارج المنطقة العربية، إذ تخطت نسبتهم 37% أو 13.8 مليون مهاجر. وتعد أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى الوجهة الثانية الأكثر شيوعاً، إذ تستقطب نسبة 8% من المهاجرين واللاجئين الوافدين من المنطقة العربية. وتعد أمريكا الشمالية ثالث أكثر الوجهات شيوعاً، إذ تمثل 4% من المهاجرين في المنطقة العربية. هذه الأرقام تتداخل مع رقم شديد الأهمية، إذ تبلغ إجمالي التحويلات الواردة من الخارج إلى الدول العربية 66.249 مليار دولار، سواء من مواطني الدول العربية يعني المهاجرين أو اللاجئين أو المتنقلين بشكل عام لظروف الدراسة أو العمل أو غيرها، أو غير المواطنين، وذلك وفقا لبيانات البنك الدولي نهاية عام 2021. وتنال مصر وحدها 31.487 مليار دولار من التحويلات الخارجية، ما يعني أن حركة التنقل عموما تدر دخلا مهما للدول المأزومة اقتصاديا. إن الهجرة في ذكرها العطرة فعل اضطراري يجسده قول النبي الكريم لوطنه مكة: والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلي، ولولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت. ومرارة الألم في حبه للأرض وإجباره على تركها. وهكذا كان كل مهاجر يترك أرضه، فقد تكون أحب البقاع إليه، لكن عرض عارض اضطره لترك الأرض وما يجمعه بها. وواجب الإنسانية والأخلاق والدين إيواء المضطر لا إبعاده ونفيه. كان هذا مقال تحت عنوان رحلة الهجرة وواقع المهاجرين اليوم، كتبه شريف أيمن، معكم إذاعة الصوت الإسلامي.

تعرفوا على أبرز التغييرات الجديدة في أستراليا اعتبارا من أول من تموز يوليو 2026. فمع بداية السنة المالية الجديدة في أستراليا تدخل حزمة جديدة من القوانين والتعديلات الجديدة حيز التنفيذ، واعتبارا من الأول من يوليو سيشهد الأستراليون تغييرات في الأجور والضرائب والتقاعد السوبر وإجازة الوالدين والمدفوعات الحكومية وغيرها. وعادة ما يشهد هذا الوقت من العام تحديثات تنظيمية وتشريعية، لكن التغييرات هذا العام ستؤثر بشكل مباشر على رواتب العاملين ومدخرات التقاعد وميزانيات الأسر وعمليات الشركات. سيحصل ملايين الأستراليين المشمولين باتفاقيات الأجور الحديثة على زيادة في رواتبهم بعد أن وافقت مفوضية عدالة العمل في وقت سابق على هذا أو من هذا الشهر على رفع الحد الأدنى للأجور وأجور الجوائز بنسبة 4.75%. وسيرتفع الحد الأدنى الوطني للأجور إلى 26.44 دولار في الساعة، أي ما يعادل 1094 دولار أسبوعيا قبل الضريبة على أساس أسبوع عمل مدته 38 ساعة. وستدخل الزيادة حيز التنفيذ اعتبارا من أول فترة دفع كاملة تبدأ في الأول من تموز يوليو. ومن المتوقع أن يستفيد نحو 2.8 مليون موظف من هذه التغييرات، إضافة إلى العاملين الذين يحصلون على الحد الأدنى الوطني للأجور. أحد أكبر التغييرات الهيكلية هذا العام هو تطبيق نظام السوبر يوم الدفع Payday Super. فبدلا من قيام أصحاب العمل بدفع مساهمات التقاعد كل شهر أو كل 3 أشهر، سيطلب منهم اعتبارا من الأول من تموز يوليو دفع مساهمات السوبر في الوقت نفسه الذي تدفع فيه الرواتب. ويهدف هذا التغيير إلى تقليل حالات عدم دفع السوبر أو تأخير دفعة السوبر وتسهيل متابعة مدخرات التقاعد بالنسبة للموظفين. وقالت جيمس كوفل مؤسس السياسات في جمعية صناديق التقاعد الأسترالية إن الإصلاح سيؤثر على نحو 19 مليون أسترالي. ويؤكد المؤيدون أن الدفعات الأكثر انتظاما قد ترفع قيمة المدخرات على المدى الطويل بفضل العوائد التراكمية خصوصا لدى العمال الأصغر سنا.

أيضا من ضمن التغييرات على الضرائب والسوبر والمدفوعات الحكومية، ستنخفض أدنى شريحة ضريبية من 16% إلى 15% للدخل الخاضع للضريبة بين 18,201 و 45,000 دولار سنويا. ومن المتوقع أن يوفر هذا التخفيض إعفاء ضريبيا لملايين العاملين. أما المقترح الخاص بخصم ضريبي فوري بقيمة 1,000 دولار للنفقات المتعلقة بالعمل فلن يطبق على الإقرار الضريبي الحالي، وقد يدخل حيز التنفيذ اعتبارا من السنة المالية 2026-2027 إذا أقر تشريعيا. أيضا سترتفع بعض حدود ومدفوعات سنترلينك نتيجة التعديل الدوري المرتبط بالتضخم بالنسبة للأسر التي تتلقى مخصصات الأسرة. أما أيضا ستتغير حدود الدخل والأصول الخاصة بدفعات مثل معاش الشيخوخة وإعانة دعم ذوي الإعاقة. اعتبارا من أول من تموز يوليو سترتفع حدود الدخل التي يبدأ عندها تطبيق الضريبة الإضافية اللي هي 105,000 دولار للفرد و 210,000 دولار للعائلات، وتفرض هذه الرسوم على أصحاب الدخل المرتفع الذين لا يمتلكون تأمينا صحيا خاصا مؤهلا لتغطية المستشفيات. إلى جانب نظام الدفع الجديد، سيتمكن الأستراليون من المساهمة بمبالغ أكبر في حسابات التقاعد وقبل تطبيق ضرائب إضافية.

منتابع نحن وياكم مستمعينا برنامجنا لليوم عبر أثير إذاعة الصوت الإسلامي، ومنكمل معكم بعض التغييرات الحكومية والدفعات يلي رح بتصير بموضوع الضريبة في الوقت القادم وبدءا من أول من شهر يوليو. من ضمن يلي ذكرناه قبل قليل أنه الأسر الأسترالية اعتبارا من الأول من يوليو رح تحصل على إجازة وضع لمدة أطول، ورح ترتفع مدة إجازة الوالدين المدفوعة من 120 يوم ل 130 يوم. يعني يلي كانت عندها الماترنتي ليف اللي هي إذا امرأة كان عندها يعني مولود جديد وبدأ تاخذ إجازة من العمل كان يسمح إلها ب 120 يوم مدفوعة، هلأ صاروا 130 يوم. كذلك الأب بحق له أنه ياخذ هيدي الإجازة يعني لحتى يساعد زوجته، فكمان يعني للشخصين للوالدين صار في تغيير بالنسبة لها الفترة. أما ما يعادل 26 أسبوع على أساس أسبوع عمل من 5 أيام. كمان رح ترتفع إجازة الشريك يعني كزوج أو بيعتبروه شريك من 15 يوم ل 20 يوم لحتى يساعد زوجته يعني بالمولود الجديد بكفترة أولى. كمان في بعض التغييرات بالنسبة لضد الاحتيال، يمكن يلاحظ الأستراليين تغييرات بطريقة ظهور الرسائل النصية من الشركات على هواتفهم، فبموجب إجراءات مكافحة الاحتيال الجديدة سيتعين على الشركات التي تستخدم أسماء مرسلين مخصصة بهو Branded Sender IDs بشكل رسمي، ورح يتم فصل الرسائل القادمة من مصادر مجهولة بشكل متزايد عن الرسائل الواردة من العلامات التجارية والشركات الشرعية. هالشي هذا بصعب على المحتالين انتحال صفة المؤسسات المعروفة. كمان رح يتم في بعض التغييرات الوطنية، منها معلومات أوضح عن مصدر المأكولات البحرية. سيطلب من الشركات اللي بتبيع المأكولات البحرية تقديم معلومات أوضح حول بلد المنشأ لمساعدة المستهلكين على معرفة مصدر الطعام الذي يشترونه. ارتفاع رسوم تسجيل الشركات، رح كمان ترتفع رسوم تسجيل الشركات والأعمال لدى هيئة إصدار السندات والاستثمار الأسترالية بموجب ترتيبات التسعير السنوي الجديد. أيضا استمرار شطب الأصول الفوري للشركات الصغيرة، ورح تضل الشركات الصغيرة المؤهلة قادرة على الاستفادة من نظام الشطب الفوري للأصول للمشتريات المؤهلة التي تقل قيمتها عن 20,000 دولار. أيضا حماية إضافية للمستهلكين بقطاع الطاقة، رح يحصل المستهلكين بالولايات المشمولة بإطار نظام الطاقة الوطني على حماية أقوى قبل فصل الكهرباء مع رفع الحد الأدنى للدين المطلوب قبل اتخاذ إجراءات الفصل. هيدا بالنسبة لبعض التغييرات اللي بدها تصير. وأنا بس بدي أعلق هون على موضوع اللي أنه إذا الواحد بده يشتري من الشركات يلي بتقدم مأكولات بتبيع مأكولات بحرية أنه يقدموا المعلومات حول بلد المنشأ، ضروري هالمعلومات هيدي نعرفها مستمعينا. يعني بنعرف نحن في كتير من الناس هون بتستهلك لحوم الأسماك، وهي سبحان الله من الأشياء الطيبة اللي رب العالمين أباحها لإلنا، لكن كمان علينا أنه نتنبه على نوع الأسماك يلي عم نتناولها. في بعض الأسماك اللي هي تعتبر بمزارع سمكية، يعني تربى بمزارع سمكية، الأسماك اللي هي تربى بمزارع سمكية هيدي من الأسماك يلي بيتم كمان إطعامها فضلات الأطعمة من يعني من المطاعم أو من بعض الشركات. أيضا ممكن تعطى مواد يعني هرمونية وغيرها، لذلك هيدي النوعية من الأسماك ينصح بعدم تناولها، وهذه النوعية من الأسماك غير مأمونة صحيا. فيفضل دايما أنه تعرفوا أنه هذه السمكات يعني الأسماك اللي عم تاكلوها هي سمك بحري أو نهري،
يعني مؤكد من انه هيدا متاخد من البحر مباشرة او من نهر، وخاصة بنعرف الناس هوني اللي بيصطادوا بشكل أسبوعي أو بفترات كتير متواصلة، لأنه هون كتير ناس عندها هواية الصيد، وهيدي هالهواية خاصة هلأ بهالأيام هيدي اللي صار الواحد بيصعب عليه يتأكد من نوع المأكولات اللي عم يأكلها، فمنقول استمروا بهالهواية الحلوة والجميلة واللي أيضا بتعطينا أطعمة صحية، لأنه عارفين أنه نحن اصطدنا السمكات ومنين جبناه هون وكيف بدنا نأكلهم، وأيضا أنه مصدرهم من النهر أو من البحر مباشرة، بينما الأسماك اللي بتكون من بعض محلات اللي بتبيع السمك فهيدي كمان الأسماك منها يعني ممكن تكون مثلجة، ممكن تكون يعني أصحاب شرينا من المزارع يلي بتنتج الأسماك، وهيدي المزارع ما بتطعمي الطعام الحقيقي للأسماك، وإنما أطعمة بتكون هي فضلات أطعمة ناتجة مثلا أحيانا من لحوم للدجاج أو أشياء تانية، يعني مثل الأعلاف تعطى للسمك حتى يكبر ويتم بيعه. ف ضروري كمان ينعرف المصدر الرئيسي والشركة اللي الواحد عم يشتري منها موضوع الأسماك. بعيدا عن هالموضوع وحول التغييرات اللي بدها تصير على بعض الولايات، امتى رح تبدأ الولايات انها تغير؟ على صعيد نيو ساوث ويلز فرح يبدأ تطبيق تدريجي لإعادة تدوير النفايات العضوية المنزلية ونفايات الحدائق، أيضا توسيع التزامات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لتشمل مزيد من القطاعات المهنية. أما على صعيد فيكتوريا فإطلاق نظام سندات إيجار قابلة للنقل بين العقارات المستأجرة، انخفاض الأسعار الأساسية للكهرباء. كوينزلاند تطبيق متطلبات جديدة للإبلاغ عن سلامة الأطفال بالمؤسسات التي تعمل مع الأطفال. إدخال قوانين جديدة لتنظيم استخدام الدراجات الكهربائية عالية الخطورة. أما بغرب أستراليا فتوسيع برنامج استرداد قيمة العبوات والحاويات، تطبيق إجراءات دعم الوقود اللي أعلنتها حكومة الولاية. بجنوب أستراليا توسيع أهلية الحصول على بطاقة كبار السن لتشمل عدد أكبر من السكان بغض النظر عن ساعات العمل. بكامبرا وتزمانيا دخول تغييرات متعلقة بالعقارات حيز التنفيذ، بما في ذلك رسوم الدمغة وترتيبات مشتري المنزل الأول.

0: قهوة الحموي، القهوة الرائعة لأصحاب الكيف والمزاج والزواقون المحترفون. قهوة الحموي للصبحيات الرائقة والعصرونيات اللايقة والسهرات العايقة. قهوة الحموي يا هيك القهوة يا أما بلا، اشتريها ودللها وبالهال زينها. قهوة الحموي مطحونة بالهال أو بلهال، كمان موجودة بسائل بقناني جاهزة للشرب. قهوة الحموي الوكيل الوحيد هشام كافي بريفزبي، 8 ماري جولد ستريت ريفزبي، 9750-7938. نحن نبيع بالجملة فقط، اطلبوا بضائعنا من كل محلات السمان العربية والسوبر ماركت.
1: دايركت كيمست أوتلت بانكستاون تقدم تنزيلات كبرى للجميع، عروض مذهلة تصل في بعضها إلى 50%، بضائعهم أصلية وموثوقة لأهم العلامات التجارية في ماركات التجميل، حصومات من 20-50% على أهم مواد العناية بالبشرة مثل إمكو بيوتي، وحسم 40% على منتجات لاروش بوسي وغيرها من الماركات العالمية. أيضا تنزيلات كبرى على أرقى أنواع العطور العالمية. هذا العرض يبدأ من 21 من شهر ماي ولغاية 4 من شهر جون حزيران. زوروا دايركت كيمست أوتلت في سنترال بانكستاون شوبينج سنتر الطابق الأرضي، ولمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 02-9709-232831. أسعارنا لا تضاهى، خدمة احترافية ولكل العائلة.
2: يا هلا بليلة لوجانا نور البدر بسمانة.
0: الجنة في شستر هيل يقدم أشهى أنواع الدجاج المشوي على الفحم. الفروج عند الجنة بشستر هيل بيتقدم مع التبولة والحمص والباذنجان والخبز الطازج والثوم. الجنة بشستر هيل واحد من فروع الجنة 50 المنتشرين في سيدني، ودائما الطعم اللذيذ والخدمة الممتازة والنكهة المميزة. إذا كنتوا بمنطقة شستر هيل وشعرتوا بالجوع تفضلوا عند الجنة. إذا بتحبوا وجبة سريعة أو عشاء كامل لكل العيلة تفضلوا عندنا بشستر هيل، 160 وولدرن رود شستر هيل، ودغري مقابل شستر هيل سكوير. جربونا ولن تندموا أبدا. الجنة بشستر هيل.
2: شوفتي أغلى الحبايب لها في قلبي مكانة.
1: هل تبحث عن مدرسة إسلامية في بويمونت هيلز؟ مدرسة الملك فهد الإسلامية تقدم المدرسة أفضل تجهيزات المختبرات وأفضل مكتبة على الإطلاق. مدرسة الملك فهد الإسلامية يهمها كل طالب من طلابها، وموظفوها حريصون على التعليم والعلاقات الاجتماعية والأمور الدينية. مدرسة الملك فهد الإسلامية بويمونت هيلز تنمو بالطراد، وقد بدأ التسجيل للطلاب للعام المقبل. لمزيد من المعلومات بإمكانكم زيارة الويب سايت www.mfis.nsw.edu.au أو اتصلوا مباشرة على الرقم 02-8783-5190. وبإمكانكم زيارة المدرسة بفرعيها بويمونت هيلز كامبس على العنوان 20 مانجيري رود بويمونت هيلز، أو هوكسون بارك كامبس على العنوان 210 Pacific Palms Circuit, Hoxton Park.
3: سمعت شي عن الصيدلية الجديدة Pharmacy for Less بشستر هيل؟
4: اللي بتديرها الصيدلينية نسمة بدر؟
3: هي ذاتها، يا الله ملا صيدلية، ولك يا عمي كل شي فيها.
4: شو يعني كل شي؟
3: جميع أنواع الروائح والعطور وبأرخص الأسعار، وطول السنة الباناماكس بدولارين والمورنك فريش بدولارين.
4: في عندهم دواء بالصيدلية؟
3: عم قلك صيدلية، في كمان فحص السكري وضغط الدم،
4: بيزبطولي وبينظمولي الأدوية لأنه روسي ما بيحمل،
3: وكمان بيوصلولك الدواء على البيت إذا بتحب وبيزبطولك راسك.
4: تفتح كل يوم؟
3: كل يوم للساعة 11 بالليل وعمدار السنة.
4: شو العنوان؟
3: Pharmacy for Less 154 Waldron Road Chester Hill.
4: والتليفون
3: 9644-8727.
4: All دواء.
3: يا سلام.
1: يرجى الانتباه، نداء هام إلى حضرات السادة المسافرين إلى كل مكان في العالم، يرجى التوجه إلى Arabian Travel في بانشبو. للحصول على أفضل أنواع خدمات السفر ولمساعدتكم بكل ما يتعلق بترتيب رحلاتكم، نقدم خدمات السفر للأفراد والمجموعات، ونتعامل مع كل شركات الطيران العالمية. أرابيان ترافل خلال فترة قصيرة اكتسبت ثقة الجالية. مديرها العام السيد خالد العرب يضع خبرة أكثر من 20 عاما في عالم السفريات بخدمتكم. زوروهم على العنوان 190 The Boulevard Punchbowl، للاتصال 9759-8855.
5: الحمد لله بنتي نجحت بامتحان القلب. بقي علينا نختار المدرسة المناسبة لتعليم السواقة.
1: سهل كتير، MAK لتعليم القيادة هي الحل. معلمة السواقة الأخت عبير بيشكروا فيها كتير، حريصة على تعليم القيادة بحرفية ولكل الأعمار وعندها إجازة من الأرماس.
5: الحمد لله هيك طمنتيني. عندك رقمة؟
1: طبعا، ما بنتي تعلمت السواقة عندها، سجلي عندك 04-66-08-4098.

منتابع نحن وياكم مستمعينا برنامجنا لليوم عبر أثير إذاعة الصوت الإسلامي، ومنكمل معكم بعض التغييرات الحكومية والدفعات يلي رح بتصير بموضوع الضريبة في الوقت القادم وبدءا من أول من شهر يوليو. من ضمن يلي ذكرناه قبل قليل انه الاسر الاسترالية اعتبارا من الاول من يوليو رح تحصل على اجازة وضع لمدة اطول، ورح ترتفع مدة اجازة الوالدين المدفوعة من 120 يوم ل 130 يوم، يعني يلي كانت عندها الماترنتي ليف اللي هي اذا امرأة كان عندها يعني مولود جديد وبدها تاخذ اجازة من العمل كان يسمح لها ب 120 يوم مدفوعة، هلا صاروا 130 يوم. كذلك الاب بحق له انه ياخذ هيدي الاجازة يعني لحتى يساعد زوجته، فكمان يعني للشخصين للوالدين صار في تغيير بالنسبة لهالفترة. أما ما يعادل 26 أسبوع على أساس أسبوع عمل من 5 أيام. كمان رح ترتفع إجازة الشريك يعني كزوج أو بيعتبروه شريك من 15 يوم ل 20 يوم لحتى يساعد زوجته يعني بالمولود الجديد بكفترة أولى. كمان في بعض التغييرات بالنسبة لضد الاحتيال، يمكن يلاحظ الأستراليين تغييرات بطريقة ظهور الرسائل النصية من الشركات على هواتفهم، فبموجب إجراءات مكافحة الاحتيال الجديدة سيتعين على الشركات التي تستخدم أسماء مرسلين مخصصة بهو Branded Sender IDs بشكل رسمي، ورح يتم فصل الرسائل القادمة من مصادر مجهولة بشكل متزايد عن الرسائل الواردة من العلامات التجارية والشركات الشرعية. هالشي هذا بصعب على المحتالين انتحال صفة المؤسسات المعروفة. كمان رح يتم في بعض التغييرات الوطنية، منها معلومات أوضح عن مصدر المأكولات البحرية. سيطلب من الشركات اللي بتبيع المأكولات البحرية تقديم معلومات أوضح حول بلد المنشأ لمساعدة المستهلكين على معرفة مصدر الطعام الذي يشترونه. ارتفاع رسوم تسجيل الشركات، رح كمان ترتفع رسوم تسجيل الشركات والأعمال لدى هيئة إصدار السندات والاستثمار الأسترالية بموجب ترتيبات التسعير السنوي الجديد. أيضا استمرار شطب الأصول الفوري للشركات الصغيرة، ورح تضل الشركات الصغيرة المؤهلة قادرة على الاستفادة من نظام الشطب الفوري للأصول.

للمشتريات المؤهلة التي تقل قيمتها عن 20,000 دولار. أيضا حماية إضافية للمستهلكين بقطاع الطاقة، رح يحصل المستهلكين بالولايات المشمولة بإطار نظام الطاقة الوطني على حماية أقوى قبل فصل الكهرباء، مع رفع الحد الأدنى للدين المطلوب قبل اتخاذ إجراءات الفصل. هيدا بالنسبة لبعض التغييرات اللي بدها تصير. وأنا بس بدي أعلق هون على موضوع اللي أنه إذا الواحد بده يشتري من الشركات يلي بتقدم مأكولات، بتبيع مأكولات بحرية، أنهم يقدموا المعلومات حول بلد المنشأ. ضروري هالمعلومات هيدي نعرفها مستمعينا، يعني بنعرف نحن في كتير من الناس هون بتستهلك لحوم الأسماك، وهي سبحان الله من الأشياء الطيبة اللي رب العالمين أباحها لإلنا، لكن كمان علينا أنه نتنبه على نوع الأسماك يلي عم نتناولها. في بعض الأسماك اللي هي تعتبر بمزارع سمكية، يعني تربى بمزارع سمكية. الأسماك اللي هي تربى بمزارع سمكية هيدي من الأسماك يلي بيتم كمان إطعامها فضلات الأطعمة من يعني من المطاعم أو من بعض الشركات. أيضا ممكن تعطى مواد يعني هرمونية وغيرها، لذلك هيدي النوعية من الأسماك ينصح بعدم تناولها، وهذه النوعية من الأسماك غير مأمونة صحيا. فيفضل دايما أنه تعرفوا أنه هذه السمكات، يعني الأسماك اللي عم تاكلوها هي سمك بحري أو نهري، يعني مؤكد من أنه هيدا متاخد من البحر مباشرة أو من النهر. وخاصة بنعرف الناس هوني اللي بيصطادوا بشكل أسبوعي أو بفترات كتير متواصلة، لأنه هون كتير ناس عندها هواية الصيد، وهيدي هالهواية خاصة هلأ بهالأيام هيدي اللي صار الواحد بيصعب عليه يتأكد من نوع المأكولات اللي عم يأكلها. فمنقول استمروا بهالهواية الحلوة والجميلة واللي أيضا بتعطينا أطعمة صحية، لأنه عارفين أنه نحن اصطدنا السمكات ومنين جبناه هون وكيف بدنا نأكلهم، وأيضا أنه مصدرهم من النهر أو من البحر مباشرة. بينما الأسماك اللي بتكون من بعض محلات اللي بتبيع السمك، فهيدي كمان الأسماك منها يعني ممكن تكون مثلجة، ممكن تكون يعني أصحاب شرينا من المزارع يلي بتنتج الأسماك، وهيدي المزارع ما بتطعمي الطعام الحقيقي للأسماك، وإنما أطعمة بتكون هي فضلات أطعمة ناتجة مثلا أحيانا من لحوم للدجاج أو أشياء تانية، يعني مثل الأعلاف تعطى للسمك حتى يكبر ويتم بيعه. ف ضروري كمان ينعرف المصدر الرئيسي والشركة اللي الواحد عم يشتري منها موضوع الأسماك. بعيدا عن هالموضوع وحول التغييرات يلي بدها تصير على بعض الولايات، امتى رح تبدأ الولايات انها تغير؟ على صعيد نيو ساوث ويلز فرح يبدأ تطبيق تدريجي لإعادة تدوير النفايات العضوية المنزلية ونفايات الحدائق، أيضا توسيع التزامات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لتشمل مزيد من القطاعات المهنية. أما على صعيد فيكتوريا فإطلاق نظام سندات إيجار قابلة للنقل بين العقارات المستأجرة، انخفاض الأسعار الأساسية للكهرباء. كوينزلاند تطبيق متطلبات جديدة للإبلاغ عن سلامة الأطفال بالمؤسسات التي تعمل مع الأطفال. إدخال قوانين جديدة لتنظيم استخدام الدراجات الكهربائية عالية الخطورة. أما بغرب أستراليا فتوسيع برنامج استرداد قيمة العبوات والحاويات، تطبيق إجراءات دعم الوقود اللي أعلنتها حكومة الولاية. بجنوب أستراليا توسيع أهلية الحصول على بطاقة كبار السن لتشمل عدد أكبر من السكان بغض النظر عن ساعات العمل. بكامبرا وتزمانيا دخول تغييرات متعلقة بالعقارات حيز التنفيذ، بما في ذلك رسوم الدمغة وترتيبات مشتري المنزل الأول. وقبل ما نختم هالمجموعة من الأخبار مستمعينا، بدنا نرجع كمان نذكركم بمشروعنا اللي إن شاء الله تعالى بعود عليكم بالخير، وفكرة بناء
حفر

البئر إن شاء الله تعالى في اليمن. هذا المشروع اللي هو اعتبرناه مشروع صدقة يومية إن شاء الله تعالى، شو ما بيطلع من نفسكم إنكم تتبرعوا فيه بهنهار. نحن اليوم بأيام فضيلة مثل اليوم تاسعاء، غدا عاشوراء، كتير منكم صايمين، غدا كمان يوم صوم، فالواحد بتتجدد فيه النية لعمل الخير والصدقة اللي إن شاء الله يؤجر ويثاب عليها ثواب بيكون أكبر. فخلونا نجتهد نحن وياكم على عمل الخير وتقديم الخير للآخرين بأنه ننتهي من بناء هذا البئر. اللي ليش أنا دائما بقول كلمة بناء، هو طبعا حفر، ولكن الحفر حيكون طبعا في الأرض، وإنما حيكون في إله بناء من فوق لهيدا البئر لحتى يساعد على أن الناس تستخدم منه المي وتحصل عليها. التكلفة هي 26,000 دولار لحد الآن. الحمد لله صار وصلنا من المتبرعين اللي كل يوم عم بيزيدوا، ولو 100 دولار ولو 50 دولار، نحن عم نكون يعني مسرورين بهالمبلغ يلي عم بيتم يوميا دفعه من قبل ناس عم بتابعونا. هلأ صار وصلنا 5,500 دولار، يعني قطعنا شوط كبير وخطوة، وإن شاء الله المبلغ بيزيد أكتر وأكتر حتى ننتهي من هالمشروع. نحن بدنا 26,000 دولار، وصلنا هلأ 5,500، بقي علينا وأدي بقي علينا 20,500، وإن شاء الله بإذن الله بالأيام القادمة بنقدر إنه نسكر المبلغ كله ونقدر نحفر هالبئر بإذن رب العالمين. واللي إن شاء الله تعالى كما أنه نحن حنساعد بحفر هذا البئر، الله سبحانه وتعالى حيوسع علينا إن شاء الله تعالى قبورنا وأماكننا بإذن الله تعالى من خلال أعمال الخير التي نقوم بها. نحثكم ونحث كل المستمعين على المشاركة بهالمشروع الإنساني اللي رح يستفيد منه عدد كبير من الناس اللي بيعيشوا بالمخيمات واللي بيصعب عليهم الحصول على المياه، بيضطروا أنهم يمشوا لمسافات طويلة لحتى يقدروا يجلبوا المي للمخيمات اللي عايشين فيها. نحن منسهل عليهم بهالطريقة حفر هذا البئر، وإن شاء الله تعالى يستسقوا منه هني واللي حواليهم إن شاء الله. الله سقي الماء أمر حث عليه الرسول عليه الصلاة والسلام. نحن كمان منحثكن عليه إن شاء الله وعلى عمل الخير. اللي بحب يتواصل معي إن شاء الله في يتواصل معي على رقم الواتساب 0416727983، وإن شاء الله بتكون له صدقة جارية عنه، عن بإمكانكم تعملوها عن أرواح أهليكم، محبيكم، ناس أنتوا بعزوا عليكم حابين تعملولهم صدقة، أو حتى عن الواحد عن نفسه إذا كان مريض، عن أولاده. الله يحفظ عليكم صحتكم وأولادكم، وإن شاء الله يحسكم دايما على عمل الخير.

وفي متفرقاتنا لهذا اليوم سوف نأخذكم في رحلة عبر التاريخ. ومع هذا المقال الذي كتبه محمد جميح تحت عنوان هل اكتشف المسلمون أمريكا قبل كولومبوس؟ مما بات معلوما لدى كثير من الباحثين والمؤرخين أن كريستوفر كولومبوس لم يكن أول من اكتشف أمريكا عندما وصل جزر أمريكا الوسطى التي أطلق عليها خطأ جزر الهند الغربية عام 1492، إذ يتزايد عدد الدراسات والأبحاث الأركيولوجية والتاريخية التي تشير إلى وجود تواصل بين قارات آسيا وأفريقيا وأوروبا من جهة والأمريكيتين من جهة أخرى، وإلى وصول أقوام أخرى إلى الأمريكيتين مثل مسلمي الأندلس وغرب أفريقيا قبل الإسبان والبرتغاليين، بل إن كولومبوس نفسه استعان بمعارف وخبرات وخرائط المسلمين، وكان معه بحارة مسلمون تم تجاهل أدوارهم. وما يهمنا هنا هو توافر أدلة متنوعة على وصول المسلمين إلى الأمريكيتين قبل كولومبوس بقرون طويلة، ولكن قبل سرد بعض تلك الأدلة يمكن الإشارة إلى أن الجغرافيين المسلمين تحدثوا عن ضرورة وجود كتلة أرضية لم تكتشف بعد، وأن المسلمين كانوا حينها أكثر الأمم براعة في علم الجغرافيا والخرائط، وأنهم قاسوا محيط وقطر الأرض، وأن خرائطهم للعالم القديم كانت قريبة جدا من الخريطة المعاصرة لآسيا وأفريقيا وأوروبا. قبل حوالي 5 قرون من اكتشاف الأمريكيتين توصل العالم الموسوعي المسلم أبو الريحان البيروني المولود عام 973 للميلاد إلى قياس محيط الأرض كما أكد كرويتها، وفيما بعد أكد ابن حزم الأندلسي المولود سنة 994 إجماع المسلمين على أن الأرض كروية. ومن قياس قطر الأرض ومحيطها ومن حقيقة كروية الأرض وبالقياس العقلي المنطقي توصل البيروني نظريا إلى ضرورة وجود جزء من الأرض غير معلوم بعد من أو في حينه، ذلك أن البيروني رأى أن الأرض المعلومة من أقصى نقطة في شرق آسيا إلى أقصى نقطة في غرب أفريقيا لا يمكن أن تشكل أكثر من 1/5 حجم الأرض، قياسا إلى محيط الأرض الذي توصل إلى حسابه، وبالتالي فلا بد من وجود يابسة أخرى حسب البيروني تمتد من الشمال إلى الجنوب، وهو وصف يشبه امتداد الأمريكيتين. كانت فكرة وجود أرض أخرى مجهولة متداولة لدى علماء المسلمين مدة طويلة قبل وصول كولومبوس إلى جزر أمريكا الوسطى، وقد رسم الجيوغرافي المؤرخ علي بن الحسين المسعودي المولود

مروج الذهب ذكر فيه أنه في القرن التاسع الميلادي كان مسلمون من الأندلس يغامرون بالرحيل غربا عبر بحر الظلمات أو المحيط الأطلسي، وأنهم كانوا يذهبون في رحلات متعددة ويعودون بمغانم كبيرة. وذكر أنهم كانوا يبحرون من ميناء، هو الميناء الذي سينطلق منه فيما بعد كولومبوس، دون أن يعني ذلك الإبحار إلى الجزر الإسبانية أو البرتغالية القريبة، إذ أن ذلك لم يكن حدثا مستغربا يستحق المغامرة. ويؤكد الإدريسي المولود سنة 1100 للميلاد حقيقة إبحار المسلمين من مغرب العالم الإسلامي، كذلك حيث تحدث عن رحلات كثيرة انطلقت بالقرب من ميناء لشبونة عبر طريق المغامرين، حيث عاد كثير من المبحرين ولم يعد آخرون، مؤكدا كذلك أن تلك القصص كانت مشهورة لدى الأندلسيين. وقبل المسعودي والإدريسي يذكر المؤرخون من تلك الرحلات رحلة قام بها سلطان مالي محمد بن أبي بكر الذي انطلق في أسطول كبير من سواحل غرب أفريقيا ولم يعد، كما ذكر المؤرخ ابن فضل الله العمري الذي توفي سنة 749 للهجرة في كتابه مسالك الأبصار في ممالك الأمصار، وفيما بعد تحدث عالم الانثروبولوجيا الأمريكي إيفان ستريتما في كتابه لقد جاءوا قبل كولومبوس عن وجود أدلة أركيولوجية تؤكد وصول سلطان مالي إلى السواحل الأمريكية في فلوريدا والمكسيك، كما أن الكشوف الأكرولوجية تشير إلى وصول بحارة من شعب المانديكا الإفريقي المسلم في مالي إلى سواحل بيرو والبرازيل وأيضا الولايات المتحدة واختلاطهم مع السكان الأصليين، وذلك في القرن الرابع عشر الميلادي، مؤكدا ما ذكره العمري الذي عاش بين القرن الثالث عشر والرابع عشر الميلاديين، كما ذكر عالم الانثروبولوجيا البريطاني والأستاذ في جامعة هارفارد باري فيل وجود مخطوطات عربية بالخط الكوفي في الأمريكيتين قبل وصول كولومبوس. أما كريستوفر كولومبوس نفسه فقد ذكر في سجلاته التي كانت عبارة عن مشاهداته اليومية في الأرض الجديدة أنه رأى مسجدا على تلة أمام سواحل كوبا، كما وردت أوصاف سكان الأرض الجديدة وملابسهم التي تشبه ملابس سكان غرناطة، وهو ما أشار إليه البروفيسور ليون فيرنيل في كتابه أفريقيا واكتشاف أمريكا حين قال أن كريستوفر كولومبوس كان واعيا الوعي الكامل بالوجود الإسلامي في أمريكا. ويؤكد الدكتور غريج كونسيداين أستاذ علم الاجتماع في جامعة رايس في كتابه المسلمون في أمريكا اختبار الحقائق اكتشاف المسلمين للقارة الأمريكية قبل كريستوفر كولومبوس بقرون، ويذكر أن كولومبوس تحدث عن نوع من ملابس السكان هناك يسمى المايازار وهو المئزر العربي المعروف. الباحث التركي المعروف فؤاد زسكين يشير في كتابه اكتشاف المسلمين للقارة الأمريكية قبل كريستوفر كولومبوس إلى خريطة للمحيط الأطلسي رسمها رئيس البحرية العثمانية سنة 1510 بيري رئيسي، وهذه الخريطة بالغة الدقة في رسم السواحل الأمريكية حتى أنها حوت تفاصيل لم يعرفها الأوروبيون إلا عام 1540، وهو ما يثير أسئلة حول مصادر المعلومات التي حصل عليها رئيسي لرسم خريطته بهذه الدقة. ويشير زسكين إلى وجود خرائط ترجع للقرنين الثالث عشر والرابع عشر الميلاديين تشهد على تطور مذهل في علم الخرائط لدى العرب المسلمين، وهو ما أشار إليه الأدميرال الفرنسي إدموند باريس عندما قال كان العرب يقومون برحلات عظيمة بينما كنا بالكاد نغامر بالخروج من البحر الأبيض المتوسط.
من هنا تأتي ضرورة مراجعة ما سمي بالمسلمات التاريخية.

إذ لم يعد مقبولا الحديث عن اكتشاف كولومبوس لأمريكا بعد توافر أدلة تاريخية تشير إلى أن المسلمين وغيرهم وصلوا إلى تلك الأراضي قبل كولومبوس بقرون عديدة. وهكذا نكتشف مستمعينا من كل هذه الحقائق ومن كل هذه أيضا المعارف وما ورد من خرائط وغيرها أن المسلمين وصلوا إلى أمريكا قبل كريستوفر كولومبوس بكثير. وهذه دائما الحقيقة ليست الضائعة وإنما المغيبة.

0: إذاعة الصوت الإسلامي برفقتكم وبرنامج متفرقات في الدين والحياة. ذكرت أنه الدكتور سامي السراج رح يكون معنا بها الصباح، وهلأ هو حضر معنا في الاستديو. أهلا وسهلا فيك دكتور سامي. طبعا دكتور سامي صار غني عن التعريف، المحامي المعروف معنا بإذاعة الصوت الإسلامي وخاصة ببرنامجي كان له معنا أكثر من لقاء، فأهلا وسهلا بكم.
1: أهلا وسهلا بك أستاذ رانيا وبالأخوة المستمعين، وتحياتي لكم على هذه الاستضافة.
0: دكتور حبي، اليوم لأني كنت قبل بشوي خبرت الناس أنه في إن شاء الله تعالى هيك باربيكيو عائلي لأهلنا السوريين، حببت أنه تكون حاضر معنا كونك أنت رئيس مجلس الجالي السوري الأسترالي اللي دعا لهذا التجمع العائلي. فبداية بس لنرجع نستذكر، أنا بلقاء سابق معك حكينا عن مجلس الجالي السوري الأسترالي اللي اليوم منقول أنه صار له سنة هلأ.
1: أي تقريبا لا أقل من سنة أستاذ إيرانيا، شيء 7-8 شهور تقريبا. نحن عملنا بالسنة الماضية، بآخر السنة الماضية بمناسبة التحرير عملنا.
0: نعم.
1: كان مضى سنة على تحرير سوريا من النظام البائد.
0: نعم.
1: وقمنا أنشأنا هذا المجلس، وكانت بداية جيدة الحقيقة، جيدة جدا يعني، وقمنا بعدة نشاطات الحقيقة.
0: يعني طب خلينا هيك شوي بس نحكي يعني مع المستمعين لحتى بس نعرفهم أكثر على مجلس الجالية السوري الأسترالي اللي ما شاء الله حضرتك أنت رئيسه، وخلينا بس هيك نعرفهم أكثر. بنعرف نحن أنه مثلا ما شاء الله الجالية اللبنانية عندها كتير من المؤسسات والجمعيات، اليوم تخطو الخطوة أيضا الجالية السورية وخاصة بعد التحرير أنه يكون كمان لإلها مثلا جمعيات ومؤسسات تنطوي تحتها لحتى إن شاء الله تعالى تعمل أعمال بإذن الله تعالى يكون في إلها منفعة ومردود جيد لأهلنا في سوريا. بداية دكتور سامي، خبرنا كتير أو أكثر عن مجلس الجالية السوري. كما ذكرت الآن أنه بدأت من حوالي 8 أشهر في هذا المجلس، من هم الأعضاء؟ قديش هن الأعضاء؟ هل فينا نحن ننتمي ولا لازم بس نكون سوريين؟
1: تمام، سؤال كثير حلو أستاذ إيرانيا الحيان، ونحن بحاجة له الإجابة لهذا السؤال حتى يعني الأخوة المستمعين يعرفوا شو اللي عم يصير حوالينا. المجلس الجالي السوري الأسترالي، نحن وقت اللي قمنا بهذه الفكرة يعني كان هدفنا الأساسي هو أنه يكون هناك يعني تمثيل للجالية السورية بأفضل تمثيل، بأفضل وجه، بأنه يكون هناك أشخاص فاعلين على الساحة الجالية أو الساحة السورية، ويكون هالأشخاص هذول يعني يمثلوا تطلعات وأهداف وطموحات الجالية السورية. يعني لحد الآن نحن كما تعلم يعني الجالية السورية هي جالية جديدة ناشئة، ما مثل الجالية اللبنانية يعني صار لهم سنوات ما شاء الله عندهم مؤسسات ضخمة وكبيرة وإلى وعريقة، لكن الجالية السورية ما زالت يعني في مرحلة الإنشاء، خصوصا بعد موضوع الثورة السورية وقدوم اللاجئين يعني إلى هون. فنحن هذه التجربة يعني لن نقول أن هذا المجلس الجالي السوري الأسترالي هو يمثل كل الجالي السوري، فنكون نحن عم نبالغ يعني وعم نحكي كلام غير واقع وغير صحيح. نحن هذا المجلس أراد أن يمثل أغلب تطلعات الجالي السوري، يعني معظم الجالي السوري، لكن لحد الآن نحن لم نصل إلى هذه الدرجة. طموحنا للمستقبل أن يكون يمثل معظم الجالي، لكن لهذه اللحظة لم نحقق هذا الهدف. الهدف موجود للمدى البعيد إن شاء الله تعالى، لكن نحن واضعين استراتيجية يعني للعمل وللنشاطات اللي نحن عم نقوم فيها.
0: عفوا، يعني شو هي الاستراتيجية هذه؟
1: الاستراتيجية إنه كيف نحن نصل إلى مرحلة نمثل الجالي السوري السورية من ناحية، وكيف نحن بنربط هالجالية السورية مع المجتمع الأسترالي. هاي الاستراتيجية تبعتنا. أولا مثلا يعني على سبيل المثال وليس الحصر، أن يكون لنا نشاطات يعني تتضمن العلاقة ما بين السوريين بحد ذاته وما بين الحكومة الأسترالية. يعني أن يكون لنا تواصل ما بين المجلس اللي بيمثل وما بين أعضاء الحكومة الأسترالية مثل الوزراء والنواب وغيرهم، حتى نستطيع أنه نوصل يعني أصواتنا إليهم. يعني كل جالي لها علاقات مع مع الحكومة. فنحن هذا أحد الأمور الاستراتيجية نحن اللي عم نقوم فيها، أن نكون لنا صوت داخل الحكومة ويكون لنا علاقة طيبة وجيدة معهم، ونحاول ندمج الأشخاص لسه يعني بمرحلة الإنشاء، يعني كما قلت إنه السوريين بعضهم يعني ناشئين يعني وجدد على الساحة الأسترالية، فبنحاول ندمجهم يعني بالتعرف على عادات وتقاليد المجتمع الأسترالي وإلى آخره. لذلك نحن هذا أحد الخطوات نعمل مقر لسه كمان، هذا ما هي أحد الاستراتيجيات، يكون مرجع هذا المقر مرجع للجالي السوري في الأحزان والأفراح والأتراح وإلى آخره، إنه يكون يرجع الناس إذا حدا وقع بمشكلة إنه يرجع له المقر، مقر للجالي لمجلس الجالي السوري الأسترالي يناقش ويعالج مشاكلهم وأمورهم وأحوالهم. هاي بشكل عام في عدة في مشاريع كثيرة يعني الحقيقة، يعني هلا الآن لم تخطر على بالي، لكن نحن عم نمشي إن شاء الله خطوة بخطوة لحتى نوصل لهدف هو إنه يكون هالجالي السوري ممثلي بأحسن وجه إن شاء الله تعالى. أما بالنسبة للاشتراك والأعضاء كيف بيجوا أو كيف بيسجلوا، فهذا الموضوع الحقيقة يعني نحن بالنسبة لنا فاتحين الباب، مين من كان من أي أخ سوري بيشوف عنده إمكان يقدم شيء للجالي السوري يتفضل لعنا، نحن جاهزين، لا بدنا تصريح ولا بدنا كتابي ولا بدنا أي شيء، يتفضل لعنا يتواصل معنا. نحن عنا صفحة على الفيسبوك وعنا جروب، هلا عملنا احنا جروب للمجلس الجالي السوري، جروب يعني هلا تجاوز العدد اكثر من 130 شخص، وعفوا بين ال 120 وال 130 شخص، ما بتذكر الرقم مزبوط حتى يكون دقيق يعني، لكن العدد كل ماله عم يكتر وكل الناس عم تتواصل معنا اكثر، والناس عم صارت يعني هي بتطلبنا انه نحن بدنا نكون جزء منكم، وهذا شيء يعني كثير بيسعدنا وبيفرحنا. الاخوه اللي معنا كانوا كلهم يعني عم لحد الان عم يشتغلوا وعم يتنش وعنده نشاطات جيده.
0: عفوا هذا الجروب على الواتساب بحيث أنه تتواصلوا فيما بيناتكم إذا في نشاطات وهيك؟
1: تماما، هذا الجروب هلأ نحن موجود على الواتساب بتعداده أكثر من 120 للمية وثلاثين تقريبا، فأي أخ بده يعني سوري يتفضل يعني يقعد على يعني يتواصل معنا ونحطه على الجروب يعني. وهالجروب عم يقدم خدمات، يعني مثلا واحد بده شغلي معيني، يعني هذيك المرة مثلا اتصلوا أنه يا شباب مين بيعرف يعمل وكالات، بده يعمل وكالي لسوريا. فنحن هلأ دخلت أنا كمحامي دخلت الوكالة لعملي جديد، لأنه ما كنت أعمل وكالات سابقا يعني، فعملت خدمي لهالجالي السوري إنه يتفضلوا نعمل لهم وكالي. فوجوا كتير عملوا وكالات عندي والله، وخدمات تانية عم نقدم يعني كمان، بيطلبوا مثلا أخ مثلا عنده مشكلة بده سيارة، بده عمل، بده أي شيء، فعم يتواصلوا مع بعضهم بالجروب، واحد بده يشتري سيارة، واحد بده مصلح كهرباء، بده واحد بلده بده.
0: نعم هيك بتسهلك أكثر.
1: بتسهل أكثر يعني، وهدول نعتبرهم داعمين نحن المجلس. هني أنا ما رح أقول هني أعضاء في مجلس الجالي السوري الأسترالي، لكن هني داعمين هلا للمجلس الجالي السوري الأسترالي. نحن الأعضاء الحقيقيين للساعة هلا نحن في عنا شيء اسمه إدارة، وفي شيء عنا اسمه الهيئة الفاعلية، يعني نحن حوالي 15 شخص أو 13 شخص، بين 13 وال 15 رقم تقريبا يعني. فهلا هدول الأساسيين اللي عم يشتغلوا يعني، هدول مسؤولين عن العمل. هلا بالنسبة للعضوية في كثير من ال 130 واحد يعني هني يعتبروا حالهم أعضاء، بس نحن كمرحلة قانونية لسه ما اعتبرناها لحتى نبعث الفومات ويعبون وصير شيء نظامي. يعني نحن عم نشتغل بخطوات بطيئة لكن مدروسي، يعني بالأخير ما بدنا حدا مثلا يطلع يقول ايه هدول ما عم يعملوا شيء، هدول ما بدي كذا، يقوم يطلع ويقوم يترك مثل ما بيصير كل مرة يعني. بتعرفي انت بالأعمال العمل الجماعي بيصير دائما له أخطاء وله
0: صحيح.
1: فهذا هاي الخطوات اللي احنا عم نخطيها، وان شاء الله تعالى يعني بنخلي الجالي السوري على طول يعني بالوضع وين نحن وصلنا وين صرنا. ما في شفافية عالية، في عنا حساب بنكي مفتوح، في نحن بحاجة لدعم حقيقة، فهذا الموضوع بدنا نحن نشتغل فيه مع الحكومة الأسترالية، نوجد فاند يعني نوجد دعم لهالمجلس يعني، ما بنقدر نقوم هلا هذا النشاط اللي عم نقوم فيه يعني مثلا الحفل السنوي سميناه نحن بربكيو على حساب الإدارة والهيئة، يعني ما أخذنا أي تبرعات من حدا. يعني هني
0: يعني مبادرات شخصية منكم أنتم ك يعني مسؤولين في هذا المجلس عملتوا بهال يعني تبرع من عندكم؟
1: نعم تماما تبرع من الشباب الإدارة والهيئة الفاعلية. الشباب كلهم قدموا يعني هالحفل هذا حتى يسروا يعني ويسعدوا الأخوة السوريين الموجودين إن شاء الله تعالى راح يتواجدوا في هذا الحفل
0: إن شاء الله بميزان حسناتكم بإذن الله تعالى. طيب حكيت أنت على جانب إن شاء الله تعالى يعني هذا الجانب بيتطور لما المجلس كمان بيكبر بأعضاء وبالناس المنتسبين لإله، بس كفكرة الفكرة الأساسية هي التواصل ما بين يعني أهلنا السوريين في أستراليا ويصير في إلهم تخاطب وتواصل مع الحكومة الأسترالية. بالنسبة للعلاقة ما بين السوريين وسوريا البلد
1: تماما.
0: نعم هيدي الناحية هيدي كمان قديش بتشوفها مهمة إنه يصير في تنسيقات أو فعاليات أو أنشطة للمستقبل وسوريا اليوم بحاجة.
1: صحيح هاي الفكرة الحقيقة المهمة كمان احنا وضعناها ضمن الاستراتيجية. هلا نحن عنا نقاط موجودة لكن أنا يعني نسيت إنه أستحضرها من بيناتها هي كمان مثل ما بدنا نحن نعمل علاقة مع الحكومة الإسرائيلية رح نكون نعمل علاقة مع الحكومة السورية يعني ونتواصل معهم. وهلا نحن حاليا عم نتواصل معهم، نحن حاليا عم نتواصل مع وزارة الخارجية بشكل رسمي عن طريق إيميلات عن طريق واتساب، عم نحكي معهم عم نشرح لهم عم نتبادل الآراء. فالأمر ماشي يعني طبعا نحن هذا هدف كبير بالنسبة لنا أن نكون نحن مع تواصل مباشر مع الحكومة السورية حتى لأنه تعرف أن الجالي السوري هي جزء من المجتمع السوري جزء من الشعب السوري، فكمان الحكومة إلى واجبات اتجاهنا. فنحن عم نحاول دائما نتواصل وننسق معهم وإن شاء الله الأيام القادمة يعني راح نطلب بأحد الاحتفالات يعني نطلب أنه يكون في حدا من طرفهم يكون موجود معنا هون بأستراليا ويعني ويجتمع مع الأخوة
0: ويشوف الحاجة يعني
1: نعم ويستمع لآراء الناس الموجودة هون وشو طلباتهم وشو حاجاتهم إن شاء الله يعني نحن متفائلين بالخير
0: إن شاء الله بإذن الله. اليوم أكيد سوريا يعني عم ترجع تبني نفسها من جديد وعم تجرب إنه توقف على إجريها من جديد وهي بحاجة لأبنائها لأنهم كمان هن يوقفوا معها وخاصة المغتربين منهم. اليوم في يعني مشاريع استثمارية وأفكار كتيرة على صعيد المجتمع السوري أحوج ما يكون إنه يشارك فيه الناس المغتربة ويكون عندهم هذه الأفكار الفعالة على أرض الواقع في سوريا. إن شاء الله يكون كمان أنتوا لكم هالمجهود هيدا تنسقوا وتساعدوا أكتر بأنه يصير مثلا هالناس المقيمين في الخارج يقدروا يعملوا استثمارات في الداخل.
1: والله هي فكرة هي كتير جيدة لكن المشكلة أنه بالنسبة لرجال الأعمال السوريين الموجودين هون يعني نحن ما عم نقدر نحصيهم إحصاء جيد جدا لسبب أنه كما ذكرت أنه الجالي السوري لسه جالي ناشئة فالرجال الأعمال فيها قليلين يعني ما أنهم رجال الأعمال كثيرين يعني مثل مثلا الجالي اللبنانية أو الجاليات الأخرى القديمة. لكن إحنا عم نحاول هلا نشوف مين الشخص اللي قادر على إقامة مشاريع معينة عم نتواصل معهم أنه إذا فيه بحب هو يكون جزء من الاستثمار داخل سوريا فممكن نحن نكون على تواصل وتعاون معه ما بينه وما بين الوزارة الخارجية السورية. لكن لحد الآن حقيقة يعني ما في شيء رسمي موجود يعني لكن نحن كمان انبسطنا كتير وقت اللي قام الأستاذ ياسر دباغ وأستاذ مروان دباغ بميلبون بإنشاء غرفة التجارة السورية الأسترالية. هاي خطوة جيدة جدا أنا بعتبرها إن شاء الله تعالى هاي الخطوة راح تكون كمان يعني بتساعد الأخوة السوريين بأنه ينضموا لغرفة التجارة وبنفس الوقت يعني أنه تكون هاي غرفة التجارة هي يعني الوجه المشرق للسوريين ويكون هالغرفة التجارة هاي يعني صلة الوصل ما بين الجالي السوري أيضا والجالي وما بين الحكومة السورية. هذا شيء جيد يعني إن شاء الله نحن متفائلين دائما بالمستقبل إنه يكون إن شاء الله المجتمع أو الجالي السوري هنا تكون بأحسن حال
0: إن شاء الله يا رب.
1: الأعضاء ما بعرف سألتيني هنا نعم. تحب إذا
0: نعم أنا كنت بدي أقول لك دكتور سامي إنه نحن يعني من السؤال اللي سألناه الأعضاء الحاليين والمشاركين يعني اللي لهم متابعة لهذا المجلس من هم ومين يعني البارزين فيهم؟
1: في عنا هيئة الإدارة الحية، وفي عنا شيء اسمه الهيئة الفاعلي، يعني راح نجملهم كلياتهم مع بعضهم. نعم. ما راح أخصص هيئة إدارة وهيئة فاعلي، كلهم مع بعضهم. عنا الغني عن التعريف والأستاذ زهير السباعي،
0: تحياتنا لإله.
1: له نشاطات في المجتمع الجالي السوري من نعم. أكثر من 30 عام. وفي عنا الأستاذ هو طبعا زهير السباعي هو الأمين العام للمجلس الجالي. وفي عنا الأستاذ أمان السيد،
0: نعم الأخت، نعم
1: كاتبي وأديبي صحيح وصحفية.
0: هو ما شاء الله، لأنا يعني قبل ما تذكر الأسماء يعني كلهم إخوة لإلنا، وطبعا إذاعة الصوت الإسلامي هي بيت لإلهم، بيعرفوا هالشي هيدا كلهم، خاصة يعني الأستاذ زهير وأيضا بقية الإخوة إلهم حضور دائم بكل نشاطات سابقة، وكانوا يعني كنا نحن معهم منذ بدء الثورة، وإن شاء الله يا رب مندلنا مستمرين يعني مع أهلنا السوريين.
1: وفي الأستاذ فراس صلان، فراس صلان هو نائب الرئيس كمان، أخ كتير ممتاز جدا يعني، له حضور على المستوى الوزارة الخارجية الأسترالية، كان هو موظف يعني داخل وزارة الخارجية الأسترالية سابقا من عام 2009-2010، هو قام بعقود إبرام عقود ما بين الوزارة ما بين الحكومة الأسترالية وما بين الحكومة السورية بهذاك الوقت، وتوقف العقود بسبب الثورة. فالأخ فراس كان له نشاط جيد. وفي عنا كمان الأستاذ نضال حمادي، معروف كمان أخ فنان وممثل. وفي عنا الأخ غسان صفور، في عنا الأخ عزة محمود دالي، وفي عنا الأخ محمد الكسم، في عنا الأخ عمر صلان، في عنا الأخ موسى، في عنا الأخ مختار جنصيص، في عنا الأخ عمار الحلبي. يعني هدول تقريبا هدول أغلبيتهم، لأن هلا اللي بذكرون الأسماء.
0: دكتور سامي، إن شاء الله تعالى مجلس الجالي السوري الأسترالي يوم الأحد القادم عامل دعوة لأهلنا السوريين، لو بتخبرنا عنا أكثر.
1: الحقيقة نحن يعني حاولنا يعني إنه بس نقدم شيء للجالي السوري، بكل سمينا الحفل السنوي، راح نعمل احنا باربيكيو ونقدم بعض الأطعمة الثانية مثل يعني شغلات تبولي، حمص تبل، يعني نقدم لها للأخوة الجالية السورية. نحن عملناها يعني انه مفتوحة، ما حددنا اي شخص، يعني نشرنا الدعوة على صفحة الفيسبوك وبعتناها كمان على مجموعة الواتساب، والأخوة كلياتهم يعني سجلوا، بس لكن فيه طبعا هني في رابط لازم مفروض يسجلوا، بس حتى نطلع على العدد مشان نقدر يكون الأكل كافي. نعم. لكل الناس اللي تجي راح نحن يعني نعملها بحديقة اسمها حديقة فليندرز، وهاي فليندرز سلوبس بلاي جراوند، المكان موجود ب اسمها لانز داون نيو ساوث ويلز 2163 لانز داون. هي بتكون على نفس الخط اللي بيفصل ما بين منطقة جورجيس هول وما بين لانز داون. نعم. الحديقة هي معروفة لكل الناس، يعني نحن حاولنا عرفنا انه في شتي بهذا اليوم، ولكن راح يكون الشتي بكير صباحا ويكون بعد الظهر، عفوا بعد افتر نون يعني، فيمكن هاي الوقت اللي نحن هو راح يكون الموعد بين ال11 والساعة 4، فيمكن يكون الجو مانو ماطر. لو كان ماطر نحن حاولنا نحجز المظلات، في مظلات كبار، فحاولنا نحجز هذه المظلات يعني.
0: ممتاز.
1: والمظلات يعني بيسعوا عدد كبير، فحماية يعني أي تحسبا من أي شيء إنه طارئ مطر أو غير مطر أو كذا، فالأمور تكون يعني إنه تكون عم تمشي بشكل مريح يعني وغير.
0: فإذا فينا نقول إنه يوم الأحد إن شاء الله تعالى في خلينا نقول تجمع عائلي بيشمل العائلات السورية بدعوة من مجلس الجالية السوري الأسترالي، إن شاء الله حيكون يوم الأحد الساعة 11 ولغاية الساعة 4، وحيكون عبارة عن باربيكيو وأيضا يعني بعض الأطعمة اللي بترافق الباربيكيو بالعادة. وكمان اللي بحب يجيب معه أكله، اللي بحب يجيب معه كمان أشياء إضافية، هذا أكيد مرحب فيه كمان.
1: أكيد أكيد، نحن ما حددنا أنه ما تجيب، ما حدا يجيب معه شيء أو كذا، اللي بده يجيب يعني يتفضل يجيب، يعني حتى ممكن مثلا في ناس بدها تجيب أكل خاصي تشوي الحالة هنيك أو تعمل باربيكيو لحالة، ما في عندنا مانع أبدا.
0: نعم نعم،
1: يعني نحن مهم أنه يكون هالجمعة جمعة.
0: نعم.
1: الناس
0: فكرة التجمع مع بعض،
1: في نشاطات للأطفال راح تكون، نشاطات متنوعة تحديدا للأطفال، وخاصة أنه يعني بيكون العطلة بهذا الأسبوع، أنا بالنسبة لأولادي هذا آخر أسبوع لأيه، ما بعرف إذا كان مدارس تاني معطلي ولا لا، ف فنحن عملناها انه تكون يعني بهذا بهاي العطله للاطفال حتى يلعبوا وينبسطوا مع بعضهم وهيك.
0: شيء حلو حقيقة، يعني مبادرة طيبة وجيدة لهذه التجمعات والتجمعات بشكل عام العائلية كيف ما تكون بتلاقيها حلوة، لأن خاصة في ناس ما بتكون شايفة بعضها صار لفترة، فبتبقى هيدي فرصة لأنهم يتجمعوا ويكونوا مع بعض. وإن شاء الله إن شاء الله يكون إلنا نصيب نحن كمان نحضر معكم إن شاء الله.
1: الأستاذ إبراهيم والله الزعبي تواصلت معه لكن هو الأوفرسيز
0: هو إن شاء الله بيجي قريبا
1: إن شاء الله بيرجع بالسلامة يا رب
0: بإذن الله تعالى. اللي بده يشارك فحضرتك ذكرت إنه لازم يتواصل معكم بس من باب يعني معرفة إنه العدد يلي بده يكون حاضر طبعا. حتى ما يكون في تقصير بالنسبة لتقديم الغداء
1: صحيح طبعا.
0: نعم هني كيف بيتواصلوا؟ في رقم محدد؟
1: في رقم للأستاذ زهير وفي رقم للأستاذ مختار. بعطيهم رقم الأستاذ زهير إذا حبوا يتواصلوا معه يعني بيكون أفضل إذا
0: نعم نعم أنا هوني شايفة بالدعوة عندي في رقمين.
1: أستاذ زهير يعني رقمه موجود واضح على الدعوة
0: نعم
1: أنا.
0: ظهر عندي 04169257 والأستاذ مختار رقمه 04261972155. اللي ما رح يكتب هالأرقام يتصل فينا في إذاعة الصوت الإسلامي نحن بنرجع بنعطيكم إياه. وبتصور دكتور قبل ما نختم برنامجنا إذا في رقم لحتى اللي حابين ينتسبوا لجروب الواتس أب
1: نعم.
0: كمان بيتواصلوا مع الأخ زهير وهو بيدخلهم على الجروب.
1: اي نعم بالأستاذ زهير
0: هيك بنسهل عليه
1: يتصلوا فيه أو يتصلوا بالأستاذ أي واحد من الهيئة
0: نعم.
1: عنده هو أكسس إنه يدخل يدخل حدا
0: نعم.
1: يعني رقم بعطيك مثلا الأستاذ عنا هون الأستاذ فراس سلمان رقم أستاذ فراس 0434909331 وتليفوني كمان أنا إذا حبه 0404305555
0: أوكي
1: هاي الأرقام إذا حبوا حدا يدخل على الجروب أهلا وسهلا فيكم كلنا
0: إن شاء الله.
1: نحن نتشرف حقيقة بأي شخص بيحب ينضم لهذا الجروب ونحن بنتشرف أي شخص عنده إمكانيات. هدول الأخوة اللي عندهم إمكانيات وبيحبوا يقدموا شيء للجالي السوري تفضلوا نحن جاهزين. يعني نحن ما لنا المجلس ما نحكر على شخص وما نحكر على واحد، بس المهم بدنا الأشخاص فعلا تكون عندها الصدق النية إنها تقدم شيء، ما جاينا هي تتصدر المشهد. تصدر المشهد معنا، إذا جاي يتصدر المشهد هذا موضوع صعب شوي يعني يتصدر المشهد، لكن إذا عنده شيء يقدم لنا إياه يتفضل يتصدر المشهد نحن نصدره. فبتمنى من كل أخ يعني يكون عنده أي شيء يقدمه لأهلنا ولأخواتنا في الجالية السورية تفضل لعنا ونحن جاهزين لأن نساعده ونقدم له أي خدمات بده إياها.
0: الله يبارك فيك ويعطيك ألف عافية وإن شاء الله إلى تقدم أنت وكل الإخوة المنضمين إلى المجلس وأيضا لكل أهلنا السوريين في أستراليا. إن شاء الله الله يوفقهم بأي مشروع بفيد إن كان المجتمع السوري على صعيد أستراليا أو حتى المجتمع السوري في سوريا. الله يبارك فيكم جميعا، شكرا لحضورك معنا.
1: الله يخليك الله يحفظك يا رب. شكرا لكم شكرا للمستمعين.
0: بارك الله فيك مستمعينا، أترككم الآن في رعاية الله وحفظه، شكرا للمتابعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: قهوة الحموي، القهوة الرائعة لأصحاب الكيف والمزاج والزواقون المحترفون. قهوة الحموي للصبحيات الرايقة والعصرونيات اللايقة والسهرات العايقة. قهوة الحموي يا هيك القهوة يا أما بلا، اشتريها ودللها وبالهال زينها. قهوة الحموي مطحونة بالهال أو بلهال، كمان موجودة بسائل بقناني جاهزة للشرب. قهوة الحموي الوكيل الوحيد هشام كافي بريفزبي، 8 ماري جولد ستريت ريفزبي، 9750-7938. نحن نبيع بالجملة فقط، اطلبوا بضائعنا من كل محلات السمان العربية والسوبر ماركت.
1: دايركت كيمست أوتلت بانكستاون تقدم تنزيلات كبرى للجميع، عروض مذهلة تصل في بعضها إلى 50%، بضائعهم أصلية وموثوقة لأهم العلامات التجارية في ماركات التجميل، حصومات من 20 إلى 50% على أهم مواد العناية بالبشرة مثل إمكو بيوتي، وحسم 40% على منتجات لاروش بوسي وغيرها من الماركات العالمية. أيضا تنزيلات كبرى على أرقى أنواع العطور العالمية. هذا العرض يبدأ من 21 من شهر ماي ولغاية 4 من شهر جون حزيران. زوروا دايركت كيمست أوتليت في سنترال بانكستاون شوبينج سنتر الطابق الأرضي، ولمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 02970923-2831. أسعارنا لا تضاهى، خدمة احترافية ولكل العائلة.
2: يا هلا بليلة لوجانا، نور البدر بسمانة.
0: الجنة في شستر هيل يقدم أشهى أنواع الدجاج المشوي على الفحم. الفروج عند الجنة بشستر هيل بيتقدم مع التبولة والحمص والباذنجان والخبز الطازج والثوم. الجنة بشستر هيل واحد من فروع الجنة 50 المنتشرين في سيدني، ودائما الطعم اللذيذ والخدمة الممتازة والنكهة المميزة. إذا كنتوا بمنطقة شستر هيل وشعرتوا بالجوع تفضلوا عند الجنة. إذا بتحبوا وجبة سريعة أو عشاء كامل لكل العيلة تفضلوا عندنا بشستر هيل، 160 وولدرن رود شستر هيل، ودغري مقابل شستر هيل سكوير. جربونا ولن تندموا أبدا. الجنة بشستر هيل.
2: شوفتي أغلى الحبايب لها في قلبي مكانة.
1: هل تبحث عن مدرسة إسلامية في بويمونت هيلز؟ مدرسة الملك فهد الإسلامية تقدم المدرسة أفضل تجهيزات المختبرات وأفضل مكتبة على الإطلاق. مدرسة الملك فهد الإسلامية يهمها كل طالب من طلابها، وموظفوها حريصون على التعليم والعلاقات الاجتماعية والأمور الدينية. مدرسة الملك فهد الإسلامية بويمونت هيلز تنمو بالطراد، وقد بدأ التسجيل للطلاب للعام المقبل. لمزيد من المعلومات بإمكانكم زيارة الويب سايت www.mfis.nsw.edu.au أو اتصلوا مباشرة على الرقم 02-8783-5190. وبإمكانكم زيارة المدرسة بفرعيها بويمونت هيلز كامبس على العنوان 20 مانجيري رود بويمونت هيلز، أو هوكستون بارك كامبس على العنوان 210 باسيفيك بولمز سيركت هوكستون بارك.
3: سمعت شي عن الصيدلية الجديدة فارماسي فور ليس بشستر هيل
4: اللي بتديرها الصيدلانية نسمة بدر؟
3: هي ذاتها، يا الله ملا صيدلية، ولك يا عمي كل شي فيها.
4: شو يعني كل شي؟
3: جميع أنواع الروائح والعطور وبأرخص الأسعار، وطول السنة الباناماكس بدولارين والمورنك فريش بدولارين.
4: في عندهم دواء بالصيدلية؟
3: عم قلك صيدلية، في كمان فحص السكري وضغط الدم،
4: بيزبطولي وبينظمولي الأدوية لأنه روسي ما بيحمل،
3: وكمان بيوصلولك الدواء على البيت إذا بتحب وبيزبطولك راسك.
4: تفتح كل يوم؟
3: كل يوم للساعة 11 بالليل وعمدار السنة.
4: شو العنوان؟
3: Pharmacy for Less 154 Waldron Road Chester Hill.
4: والتليفون
3: 9644-8727.
4: All دواء all.
3: يا سلام.
1: يرجى الانتباه، نداء هام إلى حضرات السادة المسافرين إلى كل مكان في العالم، يرجى التوجه إلى أريبيان ترافل في بانشبو. للحصول على أفضل أنواع خدمات السفر ولمساعدتكم بكل ما يتعلق بترتيب رحلاتكم، نقدم خدمات السفر للأفراد والمجموعات، ونتعامل مع كل شركات الطيران العالمية. أرابين ترافل خلال فترة قصيرة اكتسبت ثقة الجالية مديرها العام السيد خالد العرب يضع خبرة أكثر من 20 عاما في عالم السفريات بخدمتكم. زوروهم على العنوان 190 The Boulevard Punchbowl، للاتصال 9759-8855.
5: الحمد لله بنتي نجحت بامتحان الآل، بقي علينا نختار المدرسة المناسبة لتعليم السواقة.
1: سهل كتير، MAK لتعليم القيادة هي الحل. معلمة السواقة الأخت عبير بيشكروا فيها كتير، حريصة على تعليم القيادة بحرفية ولكل الأعمار وعندها إجازة من الأرماس.
5: الحمد لله هيك طمنتيني. عندك رقمة؟
1: طبعا، ما بنتي تعلمت السواقة عندها، سجلي عندك 04-66-08-4098.

0: You are now listening to the voice of Islam. It is now time for Adhan al-Dhuhr.
1: إخوة العقيدة والإيمان، حان الآن موعد أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استوديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لكيمبا يرفع الأذان.
2: الله أكبر الله أكبر.

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.

يا مالك الملك، يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. يا رب، نسألك رحمة من عندك تهدي بها القلوب وتجمع بها الأمور. اللهم أعطني إيمانا ويقينا ليس بعده كفر، ورحمة أنال بها شرف كرامتك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك الفوز في القضاء ونزل الشهداء وعيش السعداء والنصر على الأعداء. اللهم إني أنزل بك حاجتي، فإن قصر رأيي وضعف عملي افتقرت إلى رحمتك، فأسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور، كما تجير من في البحور، أن تجيرني من عذاب السعير ومن فتنة القبور. اللهم إنا نسألك برحمتك لا بعملنا. اللهم يا ذا الحبل الشديد والأمر الرشيد، أسألك الأمن يوم الوعيد والجنة يوم الخلود، مع المقربين الشهود، الركع السجود، الموفين بالعهود، إنك رحيم ودود، وإنك تفعل ما تريد يا صاحب الكون المديد. البحر يسبح باسمك، والأشجار تنطق به، والريح يعلن للناس مقدرتك، والكل يسجد لك، حتى الجماد يا الله سجد لك، سبح لك، ونحن ندعوك فتقبل دعاءنا. اللهم هذا الدعاء وعليك الإجابة، وهذا الجهد وعليك التكلان. اللهم اجعلنا هادين مهتدين، غير ضالين ولا مضلين، سلما لأوليائك وعدوا لأعدائك، نحب من أحبك ونعادي بعداوتك من خالفك، يا رب العالمين. يا رب، ندعوك كما علمتنا. يا رب، بسم الله الرحمن الرحيم. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. صدق الله العظيم.

0: أكرمنا ولا تهنا،
1: وساعدنا على إتمام عبادتنا لك وتضرعنا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين.

اكثروا من ذكر الله تعالى. اكثروا من الصلاة على الحبيب المصطفى. اكثروا من محبة الله ورسوله، ودائما برفقة إذاعة الصوت الإسلامي.

0: لإعلاناتكم في إذاعة الصوت الإسلامي. تواصلوا معنا من الاثنين إلى الجمعة من الساعة 9 وحتى 2. اتصلوا بنا على الرقم 9758-3399 أو راسلونا على الإيميل info@thevoiceofislam.com.au. إعلاناتكم لدينا تزيدكم انتشارا وتقربكم أكثر من مجتمعكم.
1: أشهد أن محمد رسول الله.
2: من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب في حجة الوداع فقال: اتقوا الله ربكم، وصلوا خمسكم، وصوموا شهركم، وأدوا زكاة أموالكم، وأطيعوا ذا أمركم، تدخلوا جنة ربكم. رواه الترمذي. وعن عبد الله بن معاوية الغاضري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من فعلهن فقد طعم طعم الإيمان: من عبد الله وحده وأنه لا إله إلا الله، وأعطى زكاة ماله طيبة بها نفسه رافدة عليه كل عام، ولا يعطي الهرمة أي العجوز، ولا الدرنة أي الجرباء، ولا المريضة، ولا الشرط اللئيمة أي رذال المال، ولكن من وسط أموالكم، فإن الله لم يسألكم خيره ولم يأمركم بشره. رواه أبو داود. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام، أو صاعا من شعير، أو صاعا من تمر، أو صاعا من أقط، أو صاعا من زبيب. رواه البخاري. وعن حذيفة رضي الله تعالى عنه قال: قال عمر رضي الله عنه: أيكم يحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفتنة؟ قال: قلت: أنا أحفظه كما قال. قال: إنك عليه لجريء، فكيف قال؟ قلت: فتنة الرجل في أهله وولده وجاره تكفرها الصلاة والصدقة والمعروف. قال سليمان: قد كان يقول: الصلاة والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال: ليس هذه أريد، ولكن أريد التي تموج كموج البحر. قال: قلت: ليس عليك بها يا أمير المؤمنين بأس، بينك وبينها باب مغلق. قال: فيكسر الباب أو يفتح؟ قال: قلت: لا، بل يكسر. قال: فإنه إذا كسر لم يغلق أبدا. قال: قلت: أجل، الحديث. رواه البخاري. وصدق الرسول الأمين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.
1: أشهد أن محمد رسول الله.
2: من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم.

0: أهلا بكم في سوبر ماركت خمس نجوم بفرعيه لكيمبا ويجونا. نقدم لكم مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية المستوردة والمحلية بأسعار منافسة، بالإضافة للخضار والفواكه واللحوم الطازجة يوميا، نقيش وحلويات تخبز يوميا في محلاتنا. كما يوجد لدينا كل أنواع الديلي واللحوم المصنعة اللذيذة. خبرتنا الطويلة تضمن لكم تجربة تسوق مريحة. مواقف السيارات متوفرة. زورونا على العنوان 85 ياريك رود لكيمبا، تليفون 9759-1895، والفرع الثاني شوب 1 ستروك 516 هيوم هاي واي ياغونا 9707-2030.
1: ستار كيم فارماسي، سابقا صيدلية عائلتكم في لكيمبا. إدارة جديدة وتجديد كامل، خدمات كثيرة متوفرة، فحص ضغط الدم والسكري وحقن تطعيم الفلو وكل لوازم مرضى السكري، الشهادات المرضية للعمل وقسم خاص بالعطور والبرفيوم ومواد التجميل. إدارة جديدة، الصيدليان أحمد وبلال بخدمتكم، أسعار منافسة، نحن منكم وإليكم، نفتح 6 أيام بالأسبوع من الاثنين وحتى السبت. زورونا على العنوان 62 هالدن ستريت لكيمبا، للاتصال 9759-1013.
0: اترك ذكرى لا تترك عبئا. في زمن ترتفع فيه تكاليف الجنازات عاما بعد عام، مقبرة غريندال جاردن تقدم لكم فرصة لتأمين راحة البال بسعر اليوم وبأقساط ميسرة، خطة دفع على سنتين بدون فوائد. احصل على قطعة دفن مزدوجة مقابل $5,000 فقط، بالإضافة إلى خصم مميز على الوصية الإسلامية من خلال خدماتنا القانونية. لقد بنينا في وقت قصير سمعة طيبة في المجتمع بفضل ثقة العائلات التي خدمناها بكرامة ورحمة. نحن هنا لنخفف عنكم ونجعل من لحظة الموت ذكرى طيبة لا عبئا على غيركم. تواصلوا معنا على رقم الهاتف 1-300-99-234 1-300-99-8234 أو زوروا موقعنا www.greendalegarden.com.au. مقبرة غريندال جاردن، اجعل ذكراك رحمة لا عبئا.
2: Unity Grammar presents Vantage by Unity, Parramatta's first Islamic school. Through project-based learning, learners work on real challenges, build critical thinking, and develop the real-world skills they need for the future. Now accepting expressions of interest for Year 7 and Year 8, commencing in 2027. Learn more at vantagebyunity.school. Vantage by Unity, the future of education.
1: إذا كنت بدك تشتري بيت أو أي عقار أو حتى بدك تبيع، إذن أنت بحاجة لمحامي يساعدك بهالمهمة. ATA Legal، مكتب محاماة بيديروا المحاميان أحمد طالب وطارق علوش. عندهم خبرة لسنوات طويلة بتسجيل البيوع والشراء للعقارات، وكذلك لكتابة الوصية والكثير من الأمور القانونية. المحاميان أحمد طالب وطارق علوش هن على استعداد دايم لخدمتكم. زوروا الموقع الإلكتروني atalegal.com.au أو اتصلوا على الرقم 8580-2312.
0: إعلان هام للجالية العربية. ما زالت الخير للمحاماة تقدم الخدمات القانونية التالية: قضايا الكومبو وحوادث السيارات، تعويضات إصابات العمل والإهمال الطبي المتعمد، المشاكل العائلية فاميلي لو، بيع وشراء المنازل والعقارات، قضايا الإرث والوصية الشرعية، بالإضافة إلى كل القضايا القانونية. لا هموم بعد اليوم. عنواننا الجديد 45 ستانلي ستريت بانكستاون، تليفون 9790-2522، www.khairlawyers.com.

إذاعة الصوت الإسلامي تقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المفصلة.

0: مشاهدينا إذا مرحبا بكم في هذه التغطية للتطورات في مضيق هرمز وللإعلان عن توقيع اتفاق إطاري أيضا بين لبنان وإسرائيل. في آخر المستجدات، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية شن غارات جوية على مواقع لتخزين الصواريخ ومسيرات إيرانية ومواقع رادار ساحلية، وقالت إن الضربات ضد إيران تأتي ردا على الهجوم الذي استهدف سفينة تجارية في مضيق هرمز. ونقلت قناة فوكس نيوز عن مسؤول أمريكي أن الضربات العسكرية انتهت لهذه الليلة، بينما نقلت نيويورك تايمز عن مسؤول أمريكي قوله إن الضربات ليست استئنافا للعملية القتالية واسعة النطاق. وقال نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس إن إذا كانت لدى إيران مآخذ بشأن تطبيق مذكرة التفاهم فيمكنها التواصل مع طهران، بل يمكنها التواصل مع واشنطن، لكن العنف سيقابل بالعنف. أما في طهران فنقل التلفزيون الإيراني عن الحرس الثوري قوله إنه استهدف مواقع تابعة للجيش الأمريكي في المنطقة ردا على العدوان الأمريكي. أضاف الحرس الثوري أنه في حال تكرر العدوان على إيران فإن الرد سيكون أوسع من ذلك. بدوره قال رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني إن الولايات المتحدة هاجمت إيران مجددا في خضم المفاوضات، وقال إن الانتهاك المتهور لوقف إطلاق النار سيعقبه تراجع وندم أمريكي. في الشأن اللبناني، وقع الجانبان اللبناني والإسرائيلي في واشنطن اتفاقا إطاريا برعاية أمريكية. وقال موقع أكسوس إن إسرائيل ولبنان تؤكدان بموجب الاتفاق الإطاري حق كل منهما في الوجود بسلام بوصفهما دولتين ذواتي سيادة، وتلتزمان بعملية متبادلة ومشروطة لبسط سيادة الجيش اللبناني وانسحاب إسرائيل. ينص الاتفاق الإطاري بحسب ما نقله أكسيوس عن تولي الجيش اللبناني تدريجيا مسؤولية الأمن بمناطق تجريبية لضمان احتكار الدولة للسلاح. جاءتها قالت الرئاسة اللبنانية إن الاتفاق خطوة أولى على طريق استعادة لبنان لسيادة دولته على أراضيه كاملة. أما رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو فقال إن إسرائيل ستسمح بتمكين الجيش اللبناني من بدء السيطرة على منطقتين تجريبيتين بجنوب لبنان، وستبقى في الحزام الأمني حتى تجريد حزب الله من سلاحه. معنا من واشنطن مراسل الجزيرة مراد هاشم، ومن طهران مراسل الجزيرة عمر هواش. مرحبا بكما، لنبدأ معك مراد ولنجمع التصريحات الأمريكية تحديدا بعدما أعلنت القيادة المركزية أن هذه الغارات انتهت هذه الليلة.
1: مرحبا محمد. بالفعل مسؤول أمريكي أكد هذا في تصريحات لوسائل الإعلام الأمريكية من أن هذه الضربة المحدودة انتهت وأنها كانت ردا على هجوم أو اعتداء إيراني. ذات المصطلح استخدمته القيادة المركزية الأمريكية حينما أعلنت عن هذه الضربات، إذ قالت إنها تأتي ردا على عدوان إيراني وأن هذا العدوان استهدف الملاحة الدولية وحق الملاحة الدولية في مضيق هرمز، وكذلك ما يعد كما أشارت انتهاكا أيضا للاتفاق مع الولايات المتحدة فيما يتعلق بوقف إطلاق النار. أشارت إلى أن هذه الضربات استهدفت مخازن للصواريخ والمسيرات، كما استهدفت أيضا رادارات، وأكدت بقاء القوات الأمريكية في جاهزية من أجل ضمان تنفيذ بنود مذكرة التفاهم وكذلك تقديم الدعم والتنسيق للملاحة في هذا المضيق، ما يعني استمرار الجهد الأمريكي المتعلق بتوفير هذا المسار في جنوب المضيق وفي المياه الإقليمية العمانية. كان مسؤول أمريكي أيضا أشار إلى أن هذه الضربات استخدمت فيها 6 طائرات من طراز F-35 و F-16، واستهدفت 4 أهداف تحديدا أو 4 مواقع بالأحرى على امتداد المضيق وفي جزيرة قشم الإيرانية. أيضا أشار إلى أن هذه الضربات استمرت نحو 90 دقيقة كما أشار هذا المسؤول. لكن مجددا هذه المسألة أو هذه الضربات الأمريكية ليست استئنافا للعمليات العسكرية، وأن الولايات المتحدة ملتزمة باتفاق وقف الأعمال العدائية المضمن في مذكرة التفاهم، وهو أمر أكده أيضا نائب الرئيس جيدي فانس في منشور على منصة إكس. حيث قال إن إيران وقعت على هذا الاتفاق والولايات المتحدة ملتزمة به، وأنه إذا كانت لديها مآخذ فيما يتعلق بتنفيذ هذه المذكرة فإنه بإمكانها التواصل، أي التواصل هنا مع الولايات المتحدة الأمريكية لتسوية أي تباينات أو خلافات فيما يتعلق بهذا الشأن بطبيعة الحال.
0: إذن لهجة نائب الرئيس وفي أي سياق، التعليق على الهجمات أم التعليق على المذكرة بشكل عام، وفيما يتعلق بالتواصل مع إيران أيضا، وكيف ينظر إلى موضوع الرسوم بحكم التأكيد الأمريكي على أن الحرية للملاحة في المضيق تعني أيضا عدم تحصيل رسوم؟
1: نعم، منشور جيدي فانس جاء شارك فيه بالأحرى البيان القيادة المركزية الأمريكية الذي أعلنت فيه عن هذه الضربات الموجهة لمواقع في إيران، وهو بالتالي يأتي في سياق هذه الضربات، وهو يرسل رسالتين واضحتين، الأولى والأهم وهي أن الولايات المتحدة ملتزمة بالاتفاق الموقع مع إيران، وأنه إذا كانت لدى إيران أي مآخذ فيما يتعلق بالتنفيذ فإنه بإمكانها التواصل من أجل تسوية هذه التباينات. لكنه قال في آخر هذا المنشور وفي رسالة تحذير، وهي الرسالة الثانية، من أن العنف سوف يقابل بالعنف. بطبيعة الحال جيدي فانس كما هو معروف وقع هذه المذكرة، وهو أيضا إلى جانب الرئيس ترامب وإلى جانب تصريحات مسؤولين أمريكيين بمن فيهم مسؤول الجزيرة، يؤكدون من أنه لا رسوم على مرور السفن في مضيق هرمز، ومن أن إيران بالفعل أبلغت الولايات المتحدة بذلك. محمد،
0: شكرا جزيلا لك. مراد هاشم من واشنطن إلى طهران مع مراسل الجزيرة عمر هواش، هل انجلت الصورة بالنسبة عمر للمناطق التي تم استهدافها وكذلك الرد الإيراني والتصريحات الإيرانية على ما جرى؟
2: نعم، المناطق التي تم استهدافها من قبل الجيش الأمريكي أعلن عنها التلفزيون الرسمي الإيراني وقال إن رصيفا بحريا في مدينة سيريك قد استهدف بمقذوف، إضافة إلى إصابة مقذوفين آخرين لإحدى أبراج الاتصالات التابعة للحرس الثوري أيضا في المدينة نفسها. فضلا عن ذلك كان هناك استهداف لمنطقة قروية في جزيرة قشم جنوب إيران. إذا تحدثنا عن هذه المناطق، هي كلها تقع في المناطق الجنوبية الإيرانية وضمن نطاق مضيق هرمز، حيث أن جزيرة قشم تقع في قلب المضيق، كذلك مدينة سيريك هي تقع في المدخل الشرقي لمضيق هرمز. نتحدث عن استهدافات أمريكية توصف هنا بأنها المحدودة، لم تكن واسعة، لكنها توصف إيرانيا بأنها عدوان على البلاد في خضم المفاوضات. ونعرف أن المفاوضات بين طهران وواشنطن سوف تستأنف بعد أيام على مستوى الخبراء لأجل التوصل إلى الحل النهائي. ردت إيران بشكل سريع على هذا الأمر، هذه الهجمات الأمريكية، الحرس الثوري الإيراني وصفها في بيان رسمي بأنها عدوان جديد يطال الإراضي الإيرانية، وأنه استهدف في المقابل، أي أن القوات البحرية في الحرس الثوري ضربت مواقع تابعة للجيش الأمريكي في المنطقة. هذا ما جاء في بيان رسمي للحرس الثوري الإيراني، لكنه لم يحدد أين هذه المواقع، ما هل هي في دول في المنطقة كما جرت العادة سابقا، أما أنه استهداف لقطع بحرية أمريكية. إضافة إلى ذلك قال الحرس الثوري الإيراني مهددا أنه في حال تجدد العدوان على إيران مرة أخرى فإن الرد الإيراني المقبل أيضا سيكون أشد وطأة مما حدث هذه الليلة. كذلك كان هناك توضيح من قبل الحرس الثوري الإيراني بشأن ما وصفها بالذريعة الأمريكية لأجل شن هذا العدوان على إيران. حسب تعبيره قال إن أمريكا تحاول التنصل من ما جاء في البند رقم 5 من مذكرة التفاهم، وذلك بتحريض من بعض الجهات في المنطقة، وقال إنها تلقت ردا على هذه المحاولة للتنصل من هذا البند، وأن هذا الأمر سوف يتكرر أيضا مستقبلا. إذا ما أردنا محمد أن

0: نوضح الصورة بشأن ما جاء في مضيق في البند رقم 5 وتفسير إيران لهذا البند. البند يقول بأن إيران هي ستكون المسؤولة عن تأمين الملاحة البحرية في مضيق هرمز طيلة 60 يوما حتى التوصل إلى الحل النهائي، وأن ذلك سوف يتم من دون أخذ رسوم للعبور، وأنها ستقوم بكل جهودها لأجل إزالة الألغام في المضيق، وأنها بعد التوصل لاتفاق النهائي سوف تكون في تشاور مع الجانب العماني لأجل ترتيبات لإدارة المضيق مستقبلا. إذن هناك تفسير واضح من قبل الإيرانيين على أنهم هم المسؤولون عن تأمين الملاحة في مضيق هرمز، لذلك نظروا إلى الإعلان العماني عن فتح مضيق أو فتح ممر جديد جنوبي قرب السواحل العمانية في مضيق هرمز على أنه انتهاك لمذكرة التفاهم الواقع مع الولايات المتحدة الأمريكية. الحارس الثوري الخارجية الإيرانية كان قد وصف هذا الممر بأنه غير قانوني، بأنه خطر، وحذر الجميع هنا في طهران أي سفن تحاول العبور من أي ممرات ملاحية لا يحددها الجانب الإيراني بأنها سوف تتعرض لتبعات وأنها ستتحمل أي تداعيات إثر ذلك. وشاهدنا كيف أن الحارس الثوري وفق ما قال التلفزيون ونقل عن مصادر عسكرية بأنه يومي الخميس والجمعة.
1: Ooh, mommy, now that's a pizza. Get more, with Australian mushrooms.
0: الثوري وأنها أجبرت على التراجع، لكن ليس هناك أي تبني إيراني لما صرح به الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر استهداف للسفينة بشكل مباشر وإصابتها وإلحاق الأضرار بها. لذلك الإيرانيين يؤكدون أن على السفن العبور من الممرات الإيرانية وإلا سيكون عرضة للخطر، وأن إيران ردت على ما صفته العدوان هذه الليلة على الأراضي الجنوبية الإيرانية.
2: شكرا جزيلا لك عمر هواش من طهران. تابعوا هذا التقرير إذن، حيث يعد ملف الإفراج عن الأموال والأصول الإيرانية المجمدة أحد أبرز بنود مذكرة التفاهم بين طهران وواشنطن لارتباطه المباشر بتخفيف الضغوط الاقتصادية على إيران وتقدم مسار المفاوضات بين الجانبين. يتراوح إجمالي الأموال والأصول الإيرانية المجمدة بين 100 إلى 120 مليار دولار على مدى 47 عاما بحسب تقديرات بلومبرغ.
3: ليست القضية فقط هي كم ستفرج عنه واشنطن من أموال إيرانية مجمدة، بل الأهم من يملك قرار إنفاقها ولأي غرض وتحت أي رقابة. فالأموال التي ظلت عالقة في بنوك وحسابات خارجية لعقود تحولت الآن إلى أحد أكثر بنود التفاهم بين طهران وواشنطن حساسية. الرواية الأمريكية تقدم الأموال باعتبارها مسارا إنسانيا خاضعا للضبط الكامل. الرئيس دونالد ترامب قال إن جزءا من الأصول الإيرانية المفرج عنها سيستخدم لشراء القمح والذرة وفول الصويا من المزارعين الأمريكيين، بحيث تصل السلع إلى الشعب الإيراني لا الأموال إلى الحكومة الإيرانية مباشرة. نائب الرئيس جيدي فانس شرح الآلية بمزيد من التفصيل، حيث أوضح أن الخطة تقوم على موافقة مشتركة على عمليات الصرف ثم دفع الأموال لموردين معتمدين خارج إيران. بهذا المعنى تريد واشنطن تحويل الأصول المجمدة من ورقة ضغط مالية إلى زيادة في طلب مباشر على منتجات الزراعة الأمريكية، لكن طهران تعترض على هذه القراءة. محافظ البنك المركزي الإيراني عبد الناصر همتي قال إن بلاده قد تستخدم الأموال المفرج عنها لشراء منتجات زراعية أمريكية، لكنه نفى أن تكون ملزمة بحصر إنفاقها في الصادرات الأمريكية. الموقف الإيراني ينطلق من أن هذه الأموال مملوكة لإيران، وأن الإفراج عنها لا يعني انتقال حق القرار بشأنها إلى واشنطن. هنا يتجسد جوهر الخلاف. واشنطن تتحدث عن أموال محررة بشروط، وطهران تتحدث عن أموال مستعادة بحق السيادة، وبين الروايتين توجد طبقة ثالثة من التعقيد، وهي البنوك والوسطاء والعقوبات الثانوية التي تجعل الوصول إلى المال مختلفا تماما عن امتلاكه على الورق. أين إذن تتركز الأموال؟ التقارير والمصادر المتاحة تقول إن الأصول الإيرانية تتوزع كالتالي: 20 مليار دولار في بنوك صينية، و15 مليارا في العراق، و7 مليارات دولار في كوريا الجنوبية ومثلها في الهند، و6 مليارات في قطر، و10 مليارات دولار في دول أوروبية واليابان والولايات المتحدة مجتمعة. هذه الخريطة لا تعني أن جميع الأموال قابلة للتحويل فورا، فجزء منها عالق بسبب العقوبات، وجزء آخر بسبب نزاعات قانونية أو قيود مصرفية أو تفاهمات ثنائية مع الدول التي تحتفظ بالحسابات. ولذلك فإن الرقم المتداول للأموال المجمدة ليس بالضرورة مبلغا واحدا جاهزا للسحب. والرهان الآن ليس على الإفراج الكامل دفعة واحدة، بل على آلية تدريجية مرتبطة بتنفيذ التفاهم خلال مهلة 60 يوما. طهران تريد سيولة تساعدها على تمويل الواردات الأساسية ودعم الاقتصاد، فيما تريد واشنطن الاحتفاظ بمفاتيح الصرف بيدها وأن تربط الانفراج المالي بالالتزام السياسي والأمني. لذلك فإن المعركة حول الأموال الإيرانية المجمدة ليست محاسبية فقط، إنها اختبار مبكر للاتفاق نفسه. هل تتحول الأصول إلى نافذة إنسانية منضبطة أم إلى خلاف جديد بين حق إيران في أموالها ورغبة واشنطن في فرض شروط الإفراج عنها؟
2: ألا مشاهدين الشأن اللبناني، حيث وقع الجانبان اللبناني والإسرائيلي في واشنطن اتفاقا إطاريا برعاية أمريكية. وقال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن واشنطن فخورة بأن تكون جزءا من الاتفاق المبرم بين إسرائيل ولبنان، أضاف أنه ما يزال هناك المزيد من العمل المطلوب رغم الاتفاق. معنا من واشنطن مراسل الجزيرة مراد هاشم، من بيروت مراسل الجزيرة تامر الصمادي، مرحبا بكما مراد. أريد أن أبدأ معك بتصريحات روبيو الخارجية الأمريكية والتي تفصل في اتفاقية الإطار هذه وأيضا بالوعودات بخصوص الجيش اللبناني.
4: بالفعل محمد، الخارجية الأمريكية الآن نشرت رسميا نص اتفاق الإطار الثلاثي كما تسميه الخارجية بطبيعة الحال، وهو يؤكد على ما كان نشره موقع أكسيوس سابقا بالإشارة إلى أن هدف هذا الاتفاق هو في النهاية سلام دائم بين لبنان وإسرائيل، وأيضا فرض السيادة والأمن، ضمان السيادة والأمن لكلا البلدين، إضافة إلى وذلك من خلال مفاوضات تقوم باعتبار سيادة البلدين. هو أيضا فيما يتعلق بالالتزامات يشير إلى عملية متبادلة متسلسلة تقوم على بسط الجيش اللبناني سيطرته على كامل الأراضي اللبنانية، ولكن فيما يخص جنوب لبنان يشير إلى منطقتين تجريبيتين يكون فيها للجيش اللبناني الحكر أو الاحتكار القوة والمسؤولية فيما يتعلق بفرض الأمن وكذلك بسط السيادة، وأنه لا دور لأي جماعات سواء كان أمني أو عسكري كما تشير هذه المذكرة. في مقابل ذلك يعيد الجيش انتشاره، الجيش الإسرائيلي انتشاره بشكل تدريجي، يشير في بند آخر إلى عودة الجيش الإسرائيلي إلى ما وراء الحدود الإسرائيلية بطبيعة الحال بعد استكمال هذه الشروط كما يفهم من هذه المذكرة. وهناك التزامات أيضا واضحة من الجانب الإسرائيلي ترد في هذه المذكرة بما فيها أن إسرائيل الأعمال الإسرائيلية الحالية في الإشارة إلى التواجد الإسرائيلي هي نتيجة للتهديدات التي يمثلها حزب الله، وأنه مع انتهاء هذه التهديدات فإن وجود إسرائيل في لبنان والأراضي اللبنانية ينتفي. وهناك تأكيد أيضا آخر من أنه ليس أن إسرائيل تعلن من أنه ليس لديها أطماع في الأراضي اللبنانية، لكن هذه المذكرة أيضا تشير إلى حق لبنان وكذلك حق إسرائيل في ممارسة حق الدفاع عن النفس. بطبيعة الحال كان روبيو أيضا أشار إلى بعض هذه المضامين حينما قال أن هناك لجنة تنسيق ثلاثية عسكرية سوف تقوم بالمساهمة في تنفيذ بعض بنود هذه المذكرة وهذا الاتفاق. محمد،
2: شكرا جزيلا لك مراد. نذهب إلى تامر الصمادي، وكيف تقرأ لبنانيا هذه المذكرة، هذا الاتفاق؟
5: تقرأ على أكثر من اتجاه. هنالك من ألقى بكل ثقله في إشارة طبعا إلى السلطة اللبنانية وراء هذا الاتفاق

0: رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام الذي أشار إلى أن هذا
1: not on sunlight but geothermal energy. If life remains down there, it could be a direct descendant of prehistorical lineages.
0: الحرب والسلم بيد الدولة، لكن في المقابل محمد حزب الله عاد ليهاجم هذا الاتفاق الإطاري ويهاجم المفاوضات المباشرة بين لبنان الرسمي والجانب الإسرائيلي، ويقول بأن كان على لبنان الرسمي بأن يبني على ما توصلت إليه أو توصل إليه الاتفاق الإيراني الأمريكي. وأيضا تحدث حزب الله عن أن هذا الاتفاق سعى إلى تحقيق ما أخفقت به إسرائيل أو فيه إسرائيل في الحرب الماضية والحرب الأهلية، وصولا لإشعال نار حرب بين اللبنانيين، في إشارة واضحة إلى أن الحزب يرفض هذا الاتفاق جملة وتفصيلا. لا بل إن الحزب رأى من خلال كتلته النيابية بأن الموافقة على نشر الجيش اللبناني في جنوب نهر الليطاني كان الهدف منه انسحاب كامل القوات الإسرائيلية من تلك المنطقة، لكن ما تسرب وما نشرته الخارجية الأمريكية يشير إلى أن مسألة الانسحاب الإسرائيلي هي مسألة طويلة جدا، ولذلك نحن نهاية محمد أمام مرحلة طويلة من الوصول إلى انسحاب كامل للقوات الإسرائيلية، الانسحاب من منطقتين تجريبيتين، وحتى هذه اللحظة لا يعرف ماهية هذه المناطق.
2: بالفعل. وتامر شكرا جزيلا لك. الآن إلى ضيفنا طارق تغشيشي الكاتب والمحلل السياسي وأيضا الدكتور رائد نعيرات من نابلس الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية. مرحبا بكم دكتور طارق. المواقف اللبنانية نبدأ إذن بالسؤال عنها، ما بين طبعا حزب الله والدولة اللبنانية، كيف تتوقع أن ينعكس هذا الاتفاق وقد نشرت الآن بنوده رسميا من الخارجية الأمريكية على الأطراف المختلفة في لبنان، كيف سينعكس؟
3: تحية لك أستاذ محمد ولضيفك وللمشاهدين. يعني واضح من المواقف التي صدرت حتى الآن أنه في هناك تباعد. الدولة اللبنانية تعتبر أنها دخلت في مسار سياسي وأمني يحدد آلية التفاوض وتنفيذها بمراحل لاحقة، وأنه يعني كان لابد من أنه يحصل هذا الاتفاق لوضع الأمور على السكة. لم يحصل على انسحاب لبنان على انسحاب إسرائيلي، ولو يعني لم يذكر في الاتفاق انسحاب إسرائيلي بشكل متدرج، وإنما ذكر انسحاب مرهون أو مشروط بنزع سلاح حزب الله. هذا ما أثار حفيظة الحزب اللي بيعتبر أنه كان على الدولة، يعني هذا ما قالوا بالتصريحات ولكن من فحوى الكلام الصادر والمواقف الصادرة، أنه كان على الدولة أن يعني تعتمد في مفاوضاتها. ما ورد في المذكرة الأمريكية الإيرانية اللي بتحكي عن وقف إطلاق نار وعن انسحاب تدريجي
2: أو أن تبحث عن جداول زمنية مثلا، هل هذا ممكن؟
3: هو يعني كان لازم يعني السلطة اللبنانية تدفع في اتجاه أن يصدر في هذا الاتفاق الإطار نص يطمئن الفريق الآخر أو يدفعه إلى الأقل إلا أن يأخذ ويعطي يعني ويناقش في هذا الموضوع، قاعدته يكون انسحاب يعني متزامن.
2: ابقى معي دكتور رائد. إسرائيليا تعتبر ما تم التوصل إليه مكسبا بفعل أنها يعني لا تلزم بشيء سواء آني أو بمراحل زمنية فيما يتعلق بوجودها، ويسبق هذا الإطار التصريحات من رئيس الوزراء ووزير الدفاع بالبقاء في المناطق التي يسميها العازلة.
4: محمد، عندما يعني نطلع على ردة الفعل الإسرائيلية نجد نعم أن هناك تقدير

0: الإنجاز الذي تم تحقيقه من هكذا اتفاق، سواء على صعيد سياسي من خلال اعتراف لبنان بالبند الأول بسيادة دولة إسرائيل وشرعيتها، أو على صعيد الإنجازات الأمنية والتي تحققت في اتجاهين. الاتجاه الأول وهو فصل الساحات عمليا وجعل الملف اللبناني ملف بيد الحكومة اللبنانية والحكومة الإسرائيلية، وهذا إنجاز، يعني إنجاز ليس بالإنجاز البسيط بالنسبة لنتنياهو ولإسرائيل على وجه الخصوص. ثم القضية الأخرى وهي استمرار الوجود العسكري الإسرائيلي في لبنان وبموافقة الحكومة اللبنانية عمليا دون حتى وضع جدول زمني متفق عليه للخروج من لبنان أو للانسحاب، بل بالعكس تم رفض ذلك بنزع سلاح حزب الله. علاوة على ذلك ما أكدته تصريحات
1: من طب ماذا يعنيه ذلك؟ ما الذي يعنيه ذلك بالنسبة لحجم التنسيق الذي سيكون عليه إذن الواقع بين الجيش الإسرائيلي والجيش اللبناني؟
0: هذا يعني من خلال فهمنا للتجارب التي يعني خاضها الجيش الإسرائيلي على الصعيد الفلسطيني بهذا الاتجاه، أننا أمام اتفاق لن ينجز. هذا اتفاق سيتحول إلى عقبات داخلية، وسيتحول إلى تجزئة المجزأ، وسيتحول إن المناطق هذه تصبح 20 شكل من هذه المناطق، وأن الإسرائيلي سيبقى يقول بأن هناك إشكالية لم يتم الإنجاز بالكامل، سنبقى نحافظ على أمننا في هذه المنطقة إلى آخره. هذا ما أكد نتنياهو حتى عندما قال أنه لن ينسحب الجيش الإسرائيلي من المناطق الآمنة ولن يعود المواطنين. وبالتالي الاتفاق يعني واضح في بنوده.
1: ما الذي تكسبه إذا لبنان؟ يعني سيد ترشيشي في دقيقتين لو تكرمت، ما الذي تكسبه لبنان إذا كانت لم تأخذ وعودا قطعية فيما يتعلق بعودة السكان أو بالانسحاب، ولم تستفد من تجارب إسرائيل كما أشار دكتور أدين عيرات في قطاع غزة أو في مناطق أخرى، من حيث طبعا الفرق ما بين الاتفاق وبين تنفيذ الاتفاق؟
2: يعني أنا ألتقي مع الأستاذ رائد بكثير مما قاله. يعني إذا السلطة اللبنانية لم تحقق ما تريده، اللي هو انسحاب إسرائيل الكامل من الأراضي اللبنانية وعودة النازحين وأطلاق الأسرى و يعني لسعادة الجنوب وسيادة الكاملة على الجنوب، أعتقد أنه يعني بيكون وصلنا إلى طريق مسدود وإلى فشل. خصوصا أنه في الاتفاق الخطير في الاتفاق أستاذنا هو كأنه هناك تحريض من جانب الإسرائيلي والأمريكي اللي الملتقيان على موضوع نزع سلاح حزب الله من الأساس. يعني هذا أمر واضح، التحريض للدولة اللبنانية في هذا الاتجاه، يعني هذا دفع في اتجاه أحداث قلاقل داخلية في لبنان طويلة عريضة لا نستطيع. حتى الاتفاق في حد ذاته أستاذ، هذا الاتفاق كل بند فيه يحتاج إلى اتفاق، ويعني أخذ لبنان إلى مفاوضات طويلة جدا، يعني يمكن نتجاوز مع فترة الانتخابات الإسرائيلية اللي نتنياهو يعني معتبر جزء مما يتحدث عنه إنجاز في لبنان هو مادي مهم جدا تفيده انتخابيا. الدولة اللبنانية إذا لم تستطع من خلال دعم أمريكي فعلي لتحقيق هذا الإنجاز، فأعتقد أن المسألة باقية والأزمة مستمرة والوضع يبقى مفتوح على كل الاحتمالات. أستاذ محمد
1: شكرا لكما.

0: سمعت شي عن الصيدلية الجديدة فارماسي فور ليس بشستر هيل
1: اللي بتديرها الصيدلينية نسمة بدر؟
0: هي ذاتها يا الله ملا صيدلية ولك يا عمي كل شي فيها.
1: شو يعني كل شي؟
0: جميع أنواع الروائح والعطور وبأرخص الأسعار وطول السنة الباناماكس بدولارين والمورنك فريش بدولارين.
1: في عندهم دواء بالصيدلية؟
0: عم قلك صيدلية في كمان فحص السكري وضغط الدم
1: بيزبطولي وبينظمولي الأدوية لأنه روسي ما بيحمل
0: وكمان بيوصلولك الدواء على البيت إذا بتحب وبيزبطولك راسك.
1: تفتح كل يوم؟
0: كل يوم للساعة 11 بالليل وعم دور السنة.
1: شو العنوان؟
0: فارماسي فور ليس 154 وولدرن رود شستر هيل.
1: والتليفون
0: 9644-8727.
1: قول دواء
0: قول. يا سلام.
2: شاي أحمد أصبح من أكثر أنواع الشاي شهرة ومبيعا. شاي أحمد شاي سيلاني راقي بالنكهة الأصلية واللون الأحمر، كمان بريكفاست تي وبنكهة الهال والشاي الأخضر جرين تي. شاي أحمد نص كيلو أو كياس، موجود عند هشام كافي الوكيل الوحيد في أستراليا، 8 ماري جولد ستريت ريفزبي 9750-7938. شاي أحمد شهرة عالمية، نكهة أممية، مذاق راقي وطعم لذيذ. نحن نبيع بالجملة فقط، اطلبوا بضائعنا من كل محلات السمين العربية والسوبر ماركت.
3: دايركت كيمست أوتلت بانكستاون تقدم تنزيلات كبرى للجميع، عروض مذهلة تصل في بعضها إلى 50%، بضائعهم أصلية وموثوقة لأهم العلامات التجارية في ماركات التجميل، حصومات من 20 إلى 50% على أهم مواد العناية بالبشرة مثل إمكو بيوتي، وحسم 40% على منتجات لاروش بوسي وغيرها من الماركات العالمية. أيضا تنزيلات كبرى على أرقى أنواع العطور العالمية. هذا العرض يبدأ من 21 من شهر ماي ولغاية 4 من شهر جون حزيران. زوروا دايركت كيمست أوتلت في سنترال بانكستاون شوبينج سنتر الطابق الأرضي، ولمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 02-9709-23-2831. أسعارنا لا تضاهى، خدمة احترافية ولكل العائلة.
4: يا هلا بليلة لقانا نور البدر بسمانا.
2: الجنة في شستر هيل يقدم أشهى أنواع الدجاج المشوي على الفحم. الفروج عند الجنة بشستر هيل بيتقدم مع التبولة والحمص والباذنجان والخبز الطازج والثوم. الجنة بشستر هيل واحد من فروع الجنة 50 المنتشرين في سيدني، ودائما الطعم اللذيذ والخدمة الممتازة والنكهة المميزة. إذا كنتوا بمنطقة شستر هيل وشعرتوا بالجوع تفضلوا عند الجنة. إذا بتحبوا وجبة سريعة أو عشاء كامل لكل العيلة تفضلوا عندنا بشستر هيل 160 وولدرن رود شستر هيل، ودغري مقابل شستر هيل سكوير. جربونا ولن تندموا أبدا. الجنة بشستر هيل.
4: شوفتي أغلى الحبايب لها في قلبي مكانة.
3: هل تبحث عن مدرسة إسلامية في بويمونت هيلز؟ مدرسة الملك فهد الإسلامية تقدم المدرسة أفضل تجهيزات المختبرات وأفضل مكتبة على الإطلاق. مدرسة الملك فهد الإسلامية يهمها كل طالب من طلابها، وموظفوها حريصون على التعليم والعلاقات الاجتماعية والأمور الدينية. مدرسة الملك فهد الإسلامية بويمونت هيلز تنمو بالطراد، وقد بدأ التسجيل للطلاب للعام المقبل. لمزيد من المعلومات بإمكانكم زيارة الويب سايت www.mfis.nsw.edu.au أو اتصلوا مباشرة على الرقم 02-8783-5190. وبإمكانكم زيارة المدرسة بفرعها بويمونت هيلز كامبس على العنوان 20 مانجيري رود بويمونت هيلز، أو هوكستون بارك كامبس على العنوان 210 Pacific Palms Circuit هوكستون بارك.
5: يا يوسف خذ واعطي.
6: حاج طلال شو بدي اخذ واعطي؟
5: اخذ الراديو واعطيني 87.6 FM واسمع.
6: حول.
3: نستمع وإياكم الآن إلى فضيلة الداعية الدكتور محمد خيري ودرس جديد من سلسلة دروسه المنوعة.
7: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيننا وإياكم بزينة الإيمان وأن ينفع بي وبكم حيثما كنا وكنتم، وأن يستعملني وإياكم استعمالا رضيا مرضيا. ما زال حديثنا حول تدارس سورة البلد. قلنا أن الله سبحانه وتعالى أقسم في هذه السورة بأربعة أقسام على شيء، ألا وهو لقد خلقنا الإنسان في كبد. وقلنا أن السورة دي بتعلمنا إن ما من إنسان إلا ولا بد أن يصيبه كبد الحياة، لازم يصيبه كبد الحياة. فربنا سبحانه وتعالى بيعلمنا إنك كده كده هتتعب، فخلي تعبك لله سبحانه وتعالى، لأن ما من إنسان إلا وسيغدو في هذه الرحلة، فأنت اختار الطريق ده. ثم بعد ذلك ذكر الله سبحانه وتعالى كبد الأشقياء البعداء، الناس اللي بعيدة عن ربنا سبحانه وتعالى. فيقول الله سبحانه وتعالى هذا الإنسان اللي أنا خلقته في كبد وما يقدرش أبدا يبعد عنه، أيحسب أن لن يقدر عليه أحد؟ هو الإنسان ده، هل ده إنسان معين الآية تقصده ولا أنها تعم؟ هي الأصل فيها أنها تعم، وإن كان يعني اختلف المفسرين هو فيه حد بعينه اللي مراد، الذين مثلا آذوا النبي صلى الله عليه وسلم على قوله أنت حل، أي مستحل، عرضك مستحل يا محمد صلى الله عليه وسلم، وهم بيأذوا النبي صلى الله عليه وسلم. هو اللي بيأذي الدعوة ده، واللي بيأذي محمد صلى الله عليه وسلم، واللي بيأذي المسلمين ده، هو فاكر أيحسب أن لن يقدر عليه أحد؟ هو فاكر أن مفيش حد هيقدر عليه؟ وشوفوا سبحان الله، أن لن يقدر عليه، كأن هذه القدرة خاصة به. فهذا الرجل يقول الله سبحانه وتعالى عنه أيحسب أن لن يقدر عليه أحد، وإحنا خلقينه في كبد ومشقة وتعب، يعني اللي قادر، الذي قدر على أن يجعل هذا الكبد من أصل خلقتك، أيفوته أن يقدر عليك؟ ثم يقول الله سبحانه وتعالى أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا. الرجل ده كانوا ينفقوا المال وكانوا يفتخروا، يقول لك إيه، أنا أنفقت مال قد كده في وقف دعوة محمد صلى الله عليه وسلم، أنا عملت مال قد كده عشان أؤذي الدعوة دي، ده أنا عملت لهم مسلسل في رمضان يشوه صورة المسلمين، أنا عملت فيلم يشوه صورة الصحابي فلان، أنفقت مال. فقاعدين يفتخروا بالمال الذين أنفقوه، المال الذي أنفق فين؟ في البعد عن الله سبحانه وتعالى والصد عن سبيل الله. لكن سبحان الله، زي ما سمعنا في الصلاة، إن الذين كفروا ينفقون، ده فعل مضارع يفيد الإيه؟ النوم بعد الفجر، يفيد الإيه؟ الاستمرار. اصحوا، إن الذين كفروا ينفقون، قاعدين ينفقوا ليل نهار يطلعوا مال، المال ده عشان إيه؟ ليصدوا عن سبيل الله. طب يا ترى الرب جل وعلا سيسمح لهم ويتركهم؟ يقول الله سبحانه وتعالى فسينفقونها، خليه يطلع المال ده كله. ثم للتراخي هنا يقولوا دخل محمود المسجد ثم مؤمن، يبقى مؤمن جه بعده بشوية ولا جه على طول معاه؟ لا، جه بعده بشوية، ثم دي تراخي زمن. فربنا سبحانه وتعالى يقول هم هينفقوها ثم بعد فترة تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. فسبحان الله، هذا الرجل اللي فاكر ان مفيش حد هيقدر عليه، كان في واحد صحابي اسمه أبو مسعود، وأبو مسعود ده عنده غلام رضي الله عنه، فالغلام ده عمل مشكلة، فهو معه صوت كده عصاية فبيخبطه، فبيقول وأنا بضربه سمعت ايه صوت يقول اعلم أبا مسعود، اعلم أبا مسعود. فيقول فالتفت فإذا مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم. فهو من اللهوجة اتلخبط، قال فوقع الصوت من يدي. طيب هايب النبي صلى الله عليه وسلم، ودي سبحان الله من الحاجات اللي تربيك انك دايما انك تستحي من الله كما تستحي من رجل من صالح قومك. وده كلام النبي صلى الله عليه وسلم. يعني انسان واقع في ذنب معين بيعلي صوته على والدته، بيعمل مش عارف ايه مشكله ما، فيستحضر كده لو واحد من الصالحين في عيلتك ولا في المسجد ولا ليه مكانه في قلبك شايفك وانت بتعمل كده، هيقول لك الله عليك وانت بتكلم والدتك ولا تستحي. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك درب نفسك انك تستحي من الله باستحضارك انك بتستحي من ايه، من امثاله. فهو بيقول لما شفت النبي صلى الله عليه وسلم اللي حصل، قال القيت العصا، فقال اعلم ابا مسعود ان الله اقدر عليك من قدرتك على هذا الغلام. استحضار بقى وانت قاعد ماسك الغلام وقاعد تضربه، تستحضر ان الله اقدر عليك من هذا. فهو ابن مسعود يعني ابو مسعود يقول ايه، احنا لو في منا ابو مسعود هيقول ايه، اصل هو عمل، اصل مش عارف ايه، اصل مش جننا اصقص. هم مستحضرين الدار الاخره فبيخلصوا. قال له ايه؟ قال هو حر في سبيل الله يا رسول. يلا انت هتدخلنا النار عشان ايه يعني، وندخل في مشاكل وبتاع والقصه، ما احنا فاضيين للقصه دي. فاستحضار القدره ده يخلي الانسان يتحرك. فيقول الله سبحانه وتعالى يحسب الانسان الا يقدر عليه احد، يقول قاعد يقول مفتخر اهلكته ومش انفقته. طيب ليه مش انفقته هنا؟ قال لك لان المال ده عواقبه هلاك. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال للنبي صلى الله عليه وسلم فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم. انت أحيانا كده تبقى قاعد ماشي كده تقول الله شيء، دول اللي عندهم ودول اللي عايشين وده اللي عنده قصور وده اللي عنده مش عارف ايه والسيارات والموبايلات وبتاع، فقاعد مشغول بأمواله. إذ الله سبحانه وتعالى يقول لك المال ده والهيصة دي إنما يريد الله يعذبهم بها. نسأل الله العفو والعافية. أنت ما تعرفش، يمكن المال ده سبحان الله يكون إيه؟ ده العذاب. ففي مال أنت تنفقه، وأنتوا عارفين أن ما من إنسان رجله هتنتقل من أرض المحشر إلا بعد ما يتسأل. يعني أنت طالع كده من قبرك، يقول النبي لن تزول قدم عبد، رجلك مش هتتحرك من أرض يوم القيامة إلا بعد ما تتسأل. هتتسأل عن عمرك، هتتسأل عن شبابك، وهتتسأل عن مالك. المال ده انت جبته منين؟ والله انا فتحت الدرج وخدته ومش عارف ايه، كان فيه انا كنت شغال في مصلحة حكومية وكنت مش عارف بعمل ايه وبعدي الورقة، وكنت في المرور وبعدي الورقة بفلوس، انا كنت في المستشفى وبعدي برتاشي. ده انت جايبه من سكة ضربة. وفيما انفقته؟ فخلي بالك فيما انفقته دي احنا محتاجين نقولها للعيال اليومين دول، خلاص اللي قاعدين يفزعوا المسلمين ليه النهار، خلاص بين صاروخ وصاروخ صاروخ، خلاص انت استشعر كده ان يوم القيامة كده يقول لك مالك عملت ايه، والله يا رب انا خدت فلوس وحرقتها، حرقتها عملت بيها ايه، انا كنت اللي بيشرب سجاير. عد السؤال ده هتقول لربنا ايه، كنت بجيب الفلوس كده بروح لافي في 200 جنيه كده واروح مولعها. ما انت بتعمل كده. خيال يوم القيامة لو عذاب السجاير بس خلاص، ان السجاير دي تتولع يوم القيامة وتطفي فين؟ في صدرك بس، كل سجارة تتحاسب عليها حاجة زي كده. ما ادناكش تتحجج وتقول انا مغلوب وانا مش قادر وكده، ابكي في الصلاة قول يا رب انا يا رب خلصني منها، بس يراك الله صادق فين؟ في السؤال. مش تقول يا رب توب علينا وانت ناوي بعد في الكلمة اللي بين التراويح تدخن، يعني لو مش مكسوف في الجامع ممكن ايه تعمل كده. فالشباب اللي قاعدين يعملوا الصواريخ والحاجات دي لازم ياخدوا بالهم من حاجة، لان كتير منهم مش منتبه. مشكلة المال

أولا أنت هتتحاسب عليه. اثنين، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من فزع مسلم فزعه الله يوم القيامة. عندنا عم صلاح قاعد بيجهز السحور لزوجته، قاعد يعني ممكن يساعد، فقاعد ويظبط الدنيا وبتاع والكلام ده كله، وفي صاروخ ضرب بتاع، تلاقي عم صلاح خلاص البيض فرقع. الفزعة دي ما غابت عن الله. يوم القيامة تيجي يوم القيامة كده تلاقي نفسك بتتفزع من ايه؟ فاكر الصواريخ؟ واحد بقى نايم، واحد مش عارف كان واحد بيذاكر، واحد مش عارف بيعمل ايه. خلي بالك، من فزع مسلما فزعه الله يوم القيامة. وطبعا عندنا في الحكم الشرعي بقى مشكلة كبيرة جدا، يعني واحد رمى صاروخ على طفل صغير نزل على السلم، الولد من الفزع عمل حمام، او واحد كده عمل حمام، عارفين الحمام اللي عمله ده في الفقه يقول لك تعالى ده انت عندك تعذير شديد. ونتكلم بقى، ند الشاب ده كم من الدية؟ عارف الدية؟ الدية دي يعني 100 من الإبل. شوف بقى الجمل بكم واحسب وبتاع وحط الحساب ونبدأ بقى نشوف. حمام الصغير ده غالي قوي، عشان تعرف انك مكرم كمسلم. الحاجة الثالثة انها قدوة خير ولا قدوة سيئة؟ فكل واحد هيعملها انت هتاخد فيها. عشان كده الناس اللي ربنا رزقهم تجارة والكلام ده كله بيتاجروا في الحاجات دي، انت ممكن تكسب وممكن تتبسط وممكن كل حاجة، بس ليه دايما تكسب في واحد هدفه نفع المسلمين وبيكسب، وفي واحد هدفه المكسب بس ولو على انه يضر المسلمين؟ يعني اللي بيتاجروا في الحاجات دي ده هدفه انه يكسب وينفع المسلمين ولا هدفه الكسب بس؟ كسب. اللي بيبيع صوبيا ده وهو نفع المسلمين وبيكسب، صح؟ بيع صوبيا. ربنا يرزقنا وياكم المال الحلال. خلي بالك بس عشان مش تيجي يوم القيامة تقول أنفقت إيه؟ أهلكت مال اللبدة، أنا ضيعت مالي وما قالوا كان هلاك. عشان كده الصورة دي هتقول لك المفترض المال توجهه فين. يقول الله سبحانه وتعالى عن هذا الرجل: أهلكت مالا إيه بقى؟ لبدة. لبدة دي اللي هي إيه؟ مال كتير بعضه فوق بعض. يعني هو بيقول، العلماء قالوا إما ده في الدنيا بيقولها افتخارا وقاعد مال يفتخر أنا عملت وعملت وعملت وعملت وعملت في إزاء محمد، أو يقولها وبعض الناس بيقع في الفخ ده، الجامع بيجددوه فيطلع مال كتير، فيجي واحد يقول له والله ده لسه مزنوقين فين في الميضة أو مصلى النساء، ويقول له أنفقت مال اللبد، أهلكت مال اللبد، أنا طلعت مال كتير وفي الآخر خدت منه إيه؟ جالي منه إيه؟ فأحيانا يمن على الله يستكثر، فخلي بالك. أو يقولها يوم القيامة، أو يقولها لما يشوف مآل المال ده عليه حسرة، يقول لك إيه؟ أهلكت مالي راح. وقال كلمة أهلكته مش مجرد بس الهلاك، قد إيه إن المال ده عنده هو مش شايفه قيمة حاجة كبيرة قوي، فعادي جدا بيه يقول لك ده مفيش أنا ضيعت فلوسي. يقول أهلكت مال اللبدة، ولفظ اللبدة ده مناسب مع الصورة، الصورة مليانة فيها حاجات جمع كتير، والد وما ولد، اتلا والد وما ولد، اتلا إن ربنا سبحانه وتعالى يذكر العينين مش عين واحدة، ويذكر النطق مش لسان بس وشفتين، فناسب أن هذه اللفظة نسبت لي جو الصورة عموما. يقول الله سبحانه وتعالى: هذا الرجل الذي فسد، عنده فساد في التعامل مع المال وعنده غرور، أيحسب أن لم يره أحد؟ في القدرة ألن في المستقبل، لكن هنا في الماضي هو فاكر محدش كان مطلع عليه وهو قاعد ينفق المال ده. والله الآية دي لوحدها خليك طول عمرك مظبوط في موضوع الفلوس. ليه؟ لأن الآية دي ربطها الله سبحانه وتعالى بالمال والإنفاق. أيحسب أن لم يره أحد؟ وانت طالع وانت كده بيجيب حاجة.

0: أسعى.
1: تبقى مدرك أن الله سبحانه وتعالى يرى ما تفعل بهذا المال، لأن المال يا جماعة ربنا جمعه مع الأولاد وقال ده زينة الحياة، صح؟ المال هو قوام الحياة، هو ليس الحياة ولكن هو من أساسي من أساس الحياة. وكان سفيان يقول كلمة جميلة جدا، يقول لولا هذه الدراهم لا تمندل بنا الملوك، يعني تعاملوا معنا كده زي المناديل. والله الحمو الشعراوي كان يقول لك طول ما القرار الطعام جاي من فاسك القرار من راسك، لكن طول ما انت معتمد عالة على غيرك لأنه دايما متحكم. وديكوا شايفين اللي كثير من المسلمين ايديهم فين وقراراتهم كل حاجة في ايد غيرهم، ليه؟ عشان ضيعنا حاجة زي كده. فيقول الله سبحانه وتعالى أيحسب هذا الإنسان، هذا المجرم اللي قاعد يضيع النعم اللي ربنا سبحانه وتعالى من عليه بيها، وضيعها في البعد عن الله أو يضيعها في إيذاء المسلمين، أيحسب أن لم يره أحد؟ فيبدأ يذكر الله سبحانه وتعالى لي حاجات لعلها تفوقه وفي نفس الوقت يستعملها في تخفيف الكبد. فيقول ألم نجعل له عينين. سبحان الله. تخيلوا النهاردة وإحنا في رمضان وقاعدين فاتحين المصاحف وقاعدين نقرأ القرآن، تخيلك للحاجة اللي أنا هقولها دي دلوقتي يخليك مش تختم مرة في رمضان. والله الكلام ده لو استحضرته حقيقة لتختم كل يوم مرة. لو دكاترة العيون كشفوا عليك وقالوا لك يا ابني احنا هنضطر نقول لك الحقيقة، عندك مشكلة كبيرة جدا ونظرك هيروح على ليلة 29-28، موضوع عيد ده مش نضمنه بس انت نظرك رايح، كل الأسباب بتقول ان هو رايح، حاول بقى هي تعمل اي حاجة. في واحد هيقول لا طالما رايح الحق بقى اتفرج على الدوري القديم، ويبدأ بقى ينزل بقى ويدخل على المواقع ويدخل. واحد يقول لك ايه اتفرج بقى على اي مواقع كده مش مظبوطة ليه اخر بصة. وفي واحد هينكفي على المصحف ليه، يغادر تلك الصفحات اخر مرة هيشوف المصحف. الشعور ده بقى عم يجي لك ان اخر مرة تشوف المصحف، آخر مرة ترى صورة وجه أبيك، فتتأمل بقى وتبص لأبوك كده وتبص لأمك وتتمنى أن هم يطلبوا منك حاجة، وقاعد مش جاي لك نوم، واحد يقولك يا عمي نام النوم جاي بس ثم الدكاترة قالوا لي كلها أسبوعين وعينك هتروح. فقاعد يتأمل أمه هي نايمة وأبوه هو صاحي وأبوه هو بيتكلم وأبوه بيتأمل كل التفاصيل، ليه؟ أصل العين دي رايحة. حاجات كتير بقى الناس اللي بيكون يتقال عليهم عندهم عمى ألوان، لما بيجي لهم النظارة دي ويبدأوا يشوفوا الألوان وكده، اكتبوا كده على النت كده وحيوا اكتبوا وبحثوا على النظارة دي، تشوفوا شعور الناس دي أول مرة يشوف الألوان، أول ما يلبس النظارة ويشوف السماء صافية وفي لون أزرق، ويشوف ان في واحد كان لابسها كده قاعد زي المجنون يبص كده وبعدين يطلع النظاره ويحط ويشوف، سبحان الله كانه فعلا دخل الجنه، الوان اول مره يشوفها. هو يسمع يقول اصفر، ايه اصفر ما عرفوش، ايه اخضر ما عرفوش، هو الالوان كلها عنده ايه، كله شبوره. وانت واخد الحاجات دي تمام، وفي الاخر خالص قاعد تضيعها في كبد دنيوي وكبد مؤذي جدا عليك. ألم نجعل له عينين، مش ألم نخلق، لأن الإنسان ما تخلقش بالعينين في أول ما بدأ وهو في بطن أمه ثم تكونت بعد كده، لأن الجعل فيه التحويل يعني لم يكن ثم كان. فربنا سبحانه وتعالى يقول ألم نجعل له عين، وبعدين له دية عظيم المنة ليك أنت، ألم نجعل له عينين. في واحد ممكن يقول لي طب ما في ناس ما بتشوفش، بس فكرة انك ليك عينين اصلا يعني استشعر كده لما بشوفش ده واحد الحتة دي ممسوحة يعني زي الجبهة، انت تخاف منه وتترعب. والله لو شيخ الجامع ما انا مصدم فيه الجامعة ده خاف، ايه ده كائن تبعنا ده ولا ده، فوجود عينين وجود عينين لوحدها ستر من الله سبحانه وتعالى. ثم أن القرآن الأصل فيه أنه يخاطب الأكثرية لا الاستثناء. ألم نجعل له عينين، كان عين واحدة تكفي أنك تعرف الحق. يا جماعة تخيل لو والدك اداك عربية دلوقتي، قال لك العربية دي يا ابن الحلال اقضي بيها مشاويرك بتاعك. هو لما اداك النعمة دي واداك الهدية دي، تخيل كده انت تيجي كل يوم الساعة 2 بالليل وعارف ان والدك نايم، والدك في الدور الاول في البلكون، تروح مشغل كشافاتك على الشباك اللي هو نايم فيه، وتيت باعلى اعلى اعلى اعلى ما ربنا يقويك، وبعدين تشغل بقى اغاني على الاخر. والدك يقول لك يقول لك يا اخي والله العظيم بسطتني، كنت خايف لا تعمل زي اختك ندى لما اديتها الحاجه غير وحافظت عليها. هيقول لك كده ولا هيتضايق انك استعملت الحاجه غلط؟ الرب جل وعلا ما اعطاك نعمه الا وهو يحب منك ان تصرفها في مراده. فدايما تسال نفسك، هو ربنا لما اداني النعيم اداني ليه؟ ربنا النهارده يوم القيامه لما يسالك يقول لك النعمه دي، مش احنا هنسال عن النعيم ولا مش هنسال؟ روح شوف سوره التكاثر عشان تبقى عارف وجهز. يا جماعه اوعى تيجي يوم القيامه تقول ايه ده، ما راجعتش المنهج، ما كنتش اعرف ان الايه ديت علينا، ما كنتش اعرف معناها هناك، وقلت حين مندم. مش هينفع. فانت هتتسال على النعيم، ربنا اعطاك العين دي، العين دي عشان اعمل بيها ايه؟ اتفرج بيها على مواقع مش كويسه؟ عشان اللي رايح واللي جاي اتفرج عليه؟ عشان احسد؟ عشان ايه العين دي؟ العين دي عشان تنتفع بها في دنياك فتقضي مصالحك، وعشان تستعملها فيما يعود على اخراك بالنفع. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين. سبحان الله، بعد ما ذكر الله سبحانه وتعالى نعمة البصر ذكر نعمة البيان، نعمة النطق. خير ما يبقى فيه واحد مش عارف يتكلم، يقول يا ابني عبر. شوف انت عرض الواد الصغير عم بينام ويعيط وانت مش فاهم هو بيقول، فيعيط مال يا ابني مالك يزن يا ابني انت، هو بيبقى هو عنده سنتين هينطق يقول ايه؟ عجيب جدا بعض الناس اذا يقول لابنه الصغير انت هينطق يقول ايه؟ هو لا يعرف ان يعبر عن ايه، عن ما فيه. لسانا وشفتين، شوف الجمال، جمال ان تخيل كده لو انسان طفل كده ملوش شفايف، تخيل كده انسان بدون شفايف كده، هو اسنانه كده ظهره لك كده وبتاع، انت والله تخاف منه تترعب. سبحان الله، فجملك الله بهذه الخلقه وجعلك في أحسن تقويم، إنك تشوف كده. وشوف بقى سبحان الله، تقدر النهاردة تتكلم بدون الشفايف دي واللسان، تعرف أصلا تعمل مخارج الحروف، واحد بدون شفتين الجماعة بتقول التجويد، يلا بقى طلع لي الميم والواو بتاع وتطلع بقى وبدون ما تستخدم شفايفك، تعرف يا محمود؟ فشوف بقى سبحان الله إن الحروف تعرف الضمة والفتحة والكسرة، الحاجات دي كلها بدون شفايفك ما تعرفش تستعملها. يعني من اللطائف الجميلة جدا انك ممكن تثبت شفايفك وتقول لا اله الا الله بدون ما تحركها، صح؟ يلا جربوا كده، يلا قولوا لا اله الا الله بدون ما تحرك شفايفك، يعني افتح بقك عادي قول لا اله الا الله وشفايفك ثابتة، هتعرف تعرفوا تقولوها، صح؟ ودي من لطف الله بيك ان جعل كلمة التوحيد حتى لو في حد متابعك ومنعك انك تقولها تقدر تقولها بدون ما ينتبه، ودي من رحمة الله بينا. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. بعد ما ذكر الله سبحانه وتعالى بعض الأعضاء ذكر ملك الأعضاء وهو القلب، وهديناه النجدين. إيه النجدين دول؟ بكرة نعرفهم إن شاء الله. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا وإياكم وأن يمن علي وعليكم بحسن العمل وحسن الخلق وحسن الختام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.

0: أهلا بكم في سوبر ماركت خمس نجوم بفرعيه لكيمبا ويجونا. نقدم لكم مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية المستوردة والمحلية بأسعار منافسة، بالإضافة للخضار والفواكه واللحوم الطازجة يوميا. نقيش وحلويات تخبز يوميا في محلاتنا، كما يوجد لدينا كل أنواع الديلي واللحوم المصنعة اللذيذة. خبرتنا الطويلة تضمن لكم تجربة تسوق مريحة. مواقف السيارات متوفرة، زورونا على العنوان 85 ياريك رود لكيمبا، تليفون 9759-1895، والفرع الثاني شوب 1/516 هيوم هاي واي ياغونا 9707-2030.
1: ستار كيم فارماسي، سابقا صيدلية عائلتكم في لكيمبا. إدارة جديدة وتجديد كامل، خدمات كثيرة متوفرة، فحص ضغط الدم والسكري وحقن تطعيم الفلو وكل لوازم مرضى السكري، الشهادات المرضية للعمل وقسم خاص بالعطور والبرفيوم ومواد التجميل. إدارة جديدة، الصيدليان أحمد وبلال بخدمتكم. أسعار منافسة، نحن منكم وإليكم. نفتح 6 أيام بالأسبوع من الاثنين وحتى السبت. زورونا على العنوان 62 هالدن ستريت لكيمبا، للاتصال 9759-1013.
0: اترك ذكرى لا تترك عبئا في زمن ترتفع فيه تكاليف الجنازات عاما بعد عام. مقبرة غريندال جاردن تقدم لكم فرصة لتأمين راحة البال بسعر اليوم وبأقساط ميسرة، خطة دفع على سنتين بدون فوائد. احصل على قطعة دفن مزدوجة مقابل $5,000 فقط، بالإضافة إلى خصم مميز على الوصية الإسلامية من خلال خدماتنا القانونية. لقد بنينا في وقت قصير سمعة طيبة في المجتمع بفضل ثقة العائلات التي خدمناها بكرامة ورحمة. نحن هنا لنخفف عنكم ونجعل من لحظة الموت ذكرى طيبة لا عبئا على غيركم. تواصلوا معنا على رقم الهاتف 1-300-99234 1-300-99-8234 أو زوروا موقعنا www.greendalegarden.com.au. مقبرة غريندال جاردن، اجعل ذكراك رحمة لا عبئا.
2: Unity Grammar presents Vantage by Unity, Parramatta's first Islamic school. Through project-based learning, learners work on real challenges, build critical thinking, and develop the real-world skills they need for the future. Now accepting expressions of interest for Year 7 and Year 8, commencing in 2027. Learn more at vantagebyunity.school. Vantage by Unity, the future of education.
1: إذا كنت بدك تشتري بيت أو أي عقار أو حتى بدك تبيع، إذن أنت بحاجة لمحامي يساعدك بهالمهمة. ATA Legal، مكتب محاماة بيديروا المحاميان أحمد طالب وطارق علوش. عندهم خبرة لسنوات طويلة بتسجيل البيوع والشراء للعقارات، وكذلك لكتابة الوصية والكثير من الأمور القانونية. المحاميان أحمد طالب وطارق علوش هن على استعداد دايم لخدمتكم. زوروا الموقع الإلكتروني atalegal.com.au أو اتصلوا على الرقم 8580-2312.
0: إعلان هام للجالية العربية. ما زالت الخير للمحاماة تقدم الخدمات القانونية التالية: قضايا الكومبو وحوادث السيارات، تعويضات إصابات العمل والإهمال الطبي المتعمد، المشاكل العائلية فاميلي لو، بيع وشراء المنازل والعقارات، قضايا الإرث والوصية الشرعية، بالإضافة إلى كل القضايا القانونية. لا هموم بعد اليوم. عنواننا الجديد 45 ستانلي ستريت بانكستاون، تليفون 9790-2522 www.khairlawyers.com.
3: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم.
4: اللي عايشين قصص حب وغرام من وين بدي نام؟ عم تحكي معه اليوم. الهدية في هذا اليوم من رمضان اللي هو جوامع كلمة النبي عليه الصلاة والسلام، مؤلفة من 8 حروف، كلمتين وحرف جر. من صمت نجا. من صمت كمان اللي بيحط جواله على الصامت أنا برأيي إنه ينجو. هي فضيلة غائبة. بيقول لك قليل حكي. في زمن كثر فيه الكلام. سبحان الله. أنا بقول له

صمت زينة من غير حلية. زينة بس ما مو لابس لا ذهب ولا طوق. زينة ووقار. الصمت هيبة من غير سلطان. سلطان بيكون جاي معه مرافقة وجاي بقول لك ملك، بس الصمت هيبة من غير سلطان. إيه كان الإمام الشافعي رضي الله، سيدنا الشافعي شاعر، وسيدنا الشافعي غير الشعر تعلم الفراسة، ذهب إلى البادية جلس فيها 7 سنين. فراسة شو الفراسة؟ ينظر لك هيك خلاص يعطيك. هلا ما في فراسة. بقول لك شفت لك واحد شو معلم بدي شاركه، بروح ببيع المال والرسمال، ما في فراسة، لأنه اضحك عليه بالطعم اللي لابسه وبالجوالين اللي معه. من صمت نجا. الصمت حكم وقليل فاعله، على كلام النبي عليه الصلاة والسلام. طيب الصمت من الإيمان، لأنه من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. أنا كثير بحبه سيدنا عبادة بن الصامت، لأنه أبوه اسمه الصامت. شو الصامت؟ أكيد كان قليل الكلام. هلأ قليل الكلام بيقولوا عنه أجداد. الصمت مو بس بأن تجلس مع إنسان ويعني يصمت، خلي جوالك يصمت. هلا شلون بتذكروك الناس؟ لما تبعت لهم رسالة، وهذا اللي بيبعت رسائل كتير الله يعينه. أول وحدة شلون نصير نحن أنه نتعلم الصمت؟ اقرأ سيرة الأولين، سيرة النبي عليه الصلاة والسلام. قيل لجابر: أكنت تجالس النبي صلى الله عليه وسلم؟ بعد وفاة النبي يجي عند الصحابي يقول له كنت جالس النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال نعم. كان طويل الصمت قليل الضحك صلى الله عليه وسلم. فأووا إلى الكهف، سورة الكهف 12 صفحة وشوي، مشان شو؟ معناتها عود تروك الناس، ما قاعد لحاله. صمت من أجل أن تلجأ إلى الله وتأوي إلى الله. جابونا التليفونات أونلاين، مجموعات، مرحبا كيفك أنت وأنت، تراويح مراويح، وين أكلت وشربت، مام ضايع الوقت. أنا ما قلت لكم بأول يوم رمضان حيمر عليكم أسرع رمضان بحياتكم؟ يوم 17 رمضان، شلون راحوا رمضان؟ نحن اللي عم نصلي تراويح، اللي عفوا ما بتعرفوا برنامجنا، لو بتعرفوا برنامجنا يمكن كنتوا تقولوا الله يعين الإمام. مع ذلك راحوا 17 يوم، صاروا هلا إما لك وإما عليك، تعب راح. بيجي يوم العيد بتنام نام 8 ساعات، أفا بعضهم تطلع صحيان. شو ما رايح عليك أكل، بتاكل لك أكلتين بتنفزير. بني آدم شغلته بينام كتير، بيقول لك بجي، وإذا كان نعسان ما عاد يشوف قدام منه، وإذا جاع بيخور، وإذا ملي بطنه بيقول لك مالي حسنان. مش قليل بني آدم، إلا إذا طبق القانون الإلهي: كلوا واشربوا ولا تسرفوا. كان طويل الصمت. فاليوم تعاول أعلم، والله أنا جاي إن شاء الله على الإحياء، بس أنا وياك دائما لما بنعود من ثرثر ثرثرة، أنا فوق وأنت تحت، أنا فوق بالسدة أو أنا يمين وأنت شمال، على قولة إخواننا بدرعة: عود لنسولف. عود لنسولف. شو لنسولف؟ يعني كان كل ملك من ملوك الزمان يجيب سمير. هلا واحد اسمه سمير، شو السمير؟ السمير يجي يحكي له قصص، ما في واتساب وفيسبوك،
قال له احكي لنا قصة. والسمير يكون هيك يعني شكل ومنطق. كل ملك كان له سمير. قل له يحكي له قصص مثل البلاد الصغار. بده ينام قل له كان يا مكان في قديم. بتجي للجدة. هلا ما في داعي، ما حدا عم ينام، ما في داعي، فايق للساعة 7 فايق. ليش؟ لأنه هو أصلا نام الساعة 8 الصبح بفيق الساعة 6 المساء وعلى شرب كابتشينو وقهوة وأكل كواجب عجين يعني بيتزا وأندومي كلها منبهات، خاصة اللي عايشين قصص حب وغرام. من وين بدي نام؟ عم تحكي معه دنيا رمضان، تقوى الله، صمت. ما برد على حدا. يا ريت الغلوة. أول شغلة بده يساويها المهدي لما بده يجي بشل الواي فاي. يا ريت. هلا الواحد شو بيقول لك؟ خود روحي بس عطيني شبكة. أول ما يجي لعندك كان يقول لك حواليك سجادة بدي يصلي. كلمة السر الله يوفقك. كلمة السر لك هو بالطيارة فوق 30,000 قدم. في كلمة شو لك؟ شو أنت أول شيء؟ أنت يعني هل أنت بدك تبيع وتشتري؟ لا، نروح على الحج. الله يوفقك أستاذ مشان الفندق الواي فاي ما عم يشتغل. تقول أنت جاي لعند النبي هلا بلا الواي فاي. خلاص مكي بلا الواي فاي. وجهت وجهي تصور حاله دغري مباشر. شايفيني؟ ما عاد تهنينا بأداء الشعيرة والعبادة، وحتى فيما يعني الإنسان يحتاجه. أنت قاعد مع أمك وأبوك وأخواتك، شو بدهم أنه الناس يشوفوك؟ بعدين في شغلة هي انتبهوا لها. هلا طلعت معي، جي واحدة تفضل فاتح مباشر احكي مع فلان. مين قال لك أنه أنا بدي احكي معه؟ مين قال لك أنه أصلا أنا فاضي أنه احكي معه؟ هي قلة أدب. خذ احكي مع الشيخ. مين قال لك؟ استأذنتني أصلا؟ أنت عم تقحمني كأنك أنت أدخلتني إلى اجتماع لا أريده. من يومين ثلاثة جاء واحد، خذ احكي مع الشيخ. قلت لحالي شو أهليني؟ أمي بدها تسلم عليك. لك أنا شو بدي فيك بأمك وبستك من صمت نجا. لذلك هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم كثير أو دائما الصمت قليلا الضحك صلى الله عليه وسلم. طيب بيقول لك هذا النبي. طيب تعال شوف الصحابة رضي الله عنه وأرضاه. قال دخل عمر على أبي بكر وقد أخرج لسانه ثم قال له يا عمر هذا الذي أوردني الموارد. شوفوا التقوى تبع سيدنا أبو بكر وما أدراك وورع وطبيعة الشخصية اللي يعني حايف النبي من كله. قال له هاد نحن هلا بالمشهد اللي عايشينه وصلنا 100 يوم من إيش عم نتأذى؟ الإنسان بيتأذى بكلمة. الذباب الإلكتروني هذا اللي على وسائل التواصل، كل واحد بيعلق على وسائل التواصل اعرف لا عنده لا شغلة ولا عملة. لا أبدا. وين بتلاقيه؟ كنت تلاقيه بالقهوة، هلا وين بتلاقيه؟ فايت على الصفحة وقعد بيقول لك هيك وقعد بيقول لك هيك. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. لك هذول فهموا الحديث فليقل خيرا أو ليصمت. عندك شغلة حلوة علق عليها، غير هيك الله يهدي لعله يكون عند الله أحسن مني. أسهل شغلة نطلق الأحكام.
هذا هيك.

كنت عند طبيب عم زوره زيارة والله قريب من المسجد، طبيب أخصائي عصبية. بقى تبدي امشي تقول له عندك هي، قال لي لا قال لي هذا اخ يعني دائما بيراجعني. عم يحكي له عن حالته وكذا، الله يعين الاطباء العصبيه. فقال له في مثل حفظناه عن ابائنا واجدادنا انه حط بالخرج، هو عباره عن خرج، الخرج اللي بيحطوه على الدواب. قال له بدك انت تتصور انه في خرج افتراضي، ما عجبك حط بالخرج. كلمة ما عجبتك سليت المهملات. اتصوروا انه الانسان ولو كان يستطيع، عم احكي لكم لو كان يستطيع ان يؤدب كل جاهل، قديش بده يستغرق من وقته؟ قديش اللي في الايام نطلع لبرا وهذا وهذا. مره طلعت والدنيا رمضان، بيطلع على البيت ابو صفيان للمغرب 5 دقائق، الله وكيلكم اخ عامل هيك ومسكر علي، حاطط الرقم دقينا ما في. انا بطلع باكل تمر مع العائله ما في شيء يعني، بس انه اقعد هيك لم شمل يعني. قلت له إن انا ما صار مجال. قلت له حفظه بالجامعه، فطرنا بالجامعه صلينا المغرب صلينا التراويح، طلعت مسكر يعني. صمت والله. بعدين الشباب يدقوا كذا، وهي اجا شوفي خير؟ لا. قلت له والله ما في شيء، بس يعني اصلا ليش انت صافي في سيارتك هون؟ انا اللي صافي في سيارتي، انا صافي في سيارتي نظامي، بس انت بدك تعمل حالك انه بدك تطول بالك. بس اتقوا غضب الحليم. في كان واحد، هي قصه حقيقيه، له ابن اخ قاضي، عم راحوا لعند هذا العم، قال له هذا ابن اخوك عم يعض الناس بجلسات القضاء. شو هالحكي هذا؟ العض شغله الكلاب مو البني ادمين؟ قالوا له اي والله. اكثر من واحد وصلت الشكوى، قام راح لمجلس القضاء ليشوف ابن اخوه ايش عم يسوي هيك. قعد بمجلس القضاء وهيك، وإذ دخل مختصمين، واحد عم يدعي على الثاني انه اخذ منه 100,000 ليرة. قام اجى قال له القاضي اللي ابن اخوه، قال له انت اخذ منه 100,000؟ قال له ايه والله. قال له خلص خلصت الدعوة، اقر اعطيها. قال له والله ما معي يا سيدي. طيب قال له الشهر هذا بندفع 50، والشهر الذي يليه بندفع شو؟ 50. قال له ما معي. بعدين قال له على 4 شهور 25 و25 و25، على 10 شهور ما في. قصت له ياهن على 2 سنين ما في. قصت له ياهن على 5 سنين، كان انه قال له انا زلمه كثير تعبان. فطلع العم قال له يا فلان اسمك الكبير، يا بتقوم بتعضه او انا بعضه. طلع الحق معه الزلمه. قال له يا بتقوم بتعضه وانا بعضه. الله عز وجل يجعلنا نصبر من اجل وجهه الكريم. انما نطعمكم لوجه الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان. الله لا يعطي الشيطان عافية بلول اللسان. تقول اتق الله فينا فإنما نحن بك، إن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا. أيضا أخواننا الكرام بده يعرف أنه الإنسان

هذا يفوتك الجنة يا النار. لا خير في كثير من نجواهم. هي الثرثرة ما بتجيب خير. ما سيك صرنا كمان مشان ما نعذب حالنا نمسك التليفون شو مساوي؟ سماعة. ايوه عم يلعب رياضة ساعة ونص هو معكي وشو صار معك بعدين؟ ورحنا واجينا. الله سألك عن لسانك. من كثر كلامه كثر لغطه، ومن كثر لغطه كثر سقطه، ومن كثر سقطه قل حياؤه. لا تحكي كثير، بدك تحكي اقرأ القرآن، بدك تحكي اذكر الله، بدك تحكي صلي على النبي، بدك تحكي احكي بما ينفع. روح قوم وعوض الناس. لا خير في كثير من نجواهم. ثلاث شغلات بس والباقي سكوت. إلا من أمر بصدقة. والله واحد إجا لعند الثاني والثاني بحاجة وكذا، مسك التليفون وكذا، وجاني أخ ومؤمن وهي ونحن بمعيتك وكذا، وهي بيحكي مع واحد ثاني من أجل خدمة دين الله. من أمر بصدقة أو معروف، أي معروف أو إصلاح بين الناس. إذا كان الإصلاح صلح بين اثنين، امشي ميلا وعود مريضا، وامشي ميلين وأصلح بين اثنين. روح والله خليهم يتصالحوا، احكي من هون لبكرة. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. ذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: أكثر خطايا بني آدم من لسانه. مو من الإيد والرجل إلون، بس أكثر الخطايا. صحابي من الصحابة اسمه كعب، استشهد يوم أحد. أمه صارت تقول: أبشر يا كعب، هنيئا لك الجنة. استشهد مع النبي. قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: ما يدريك يا أم كعب لعل كعبا تكلم فيما لا يعنيه. أيام يكون حاكي شيء ما لازم يحكي. طب يبالي لعل كعبا تكلم فيما لا يعني أو منع ما لا يعني. ونحن شو دريت؟ ما في غير دريت. هي ما بتسمع إلا من عند السوريين. جيب لك خبر عاجل فلان وفلان، لما بيقولوا لك فلان قل له عند الله يمكن أحسن مني. تعرف جواته أنت. ورب أشعث أغبر ذي طمرين لا يؤبه له. مالك أنت؟ مالك أي مؤمن أرضه؟ لو أقسم على الله لأبره. دير بالك هذا اللي عم تحكي عليه. وإذا حاكين على الناس روحوا استسمحوا منهم. وهذا الإنسان بده فلفل. الله يرحم ستي، كل ما نساوي شغلة كانت تحط لنا معلقة فلفل. هيك كانوا يربوا. ما بدها تضربوا كرباج عشان ما يعيدها. حطوا لهم فليفلة حمراء حلبية. في أحمر مونس. هاي شغلة للمكدوس. هاي في مرة أخ يعني من حلب طلعت معه على العمرة، اللبن مصفى والجبنة يحط عليهم حد. يعني شغلة غريبة أنا هي لسه ما شفتها. بعرف إنه الرز واللحمة. وقلت له ما بيصرك شيء، أنا إذا بشمة بدي عناية مركزة 48 ساعة لحتى أرجيكم المستويات. رحت عملت دراسة، طلع دول اللي بياكلون بإدلب وبحلب وهي شغلة فاضية. في مثل الفليفلة فلبينية أو أندونيسية هيك كل قدة. هي يعني شو بدي لكم،
مثل القنبلة الذرية. سألت عن وين موجودة بمكة، قالوا لي بجرول، فأنا قلت لهم نروح على جرول وكذا. خدته فت على المكان اسمه سوق حلقة، يعني مثل سوق الهان. قلت له هي فلي فلي بس هي حدة، قال لي ولا همك ولا همك. والأخ اللي عم يبيعنا قال لي هي ما بيحسن عليها، أخذ 3 قرون هيك كل واحدة لقدة حطهم، والله عيونه الدمع وأنفه يدمع، أقسم بالله العظيم يلي مي كل ما يجيب لك مي يمسك تفاحة يقرطها. ما اللي عرفنا أنه نحن كنا عم ناكل سلطة كله مضروب، هذا مضروب على الله. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. يوم 17 رمضان والليلة ليلة 18 رمضان خلص، انه الاعتكاف في المساجد مو ضروري، عفوا تضل لما تفوت قول نويت الاعتكاف واطفوا الجوالات، هذا يصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة مثل الخمر والميسر. فهل انتم منتهون؟ ما في شيء هام. انا قايل لهم بالبيت انا ما برد، كون عم نقرا قران، اذا في شيء حدا مات او كذا اتصلوا لي على ارضي، ما في شيء كله فزلكه حتى يسمعوا الاخوان الكرام. هذا بيقول لك شلونك شيخي، شوفي والله حبيت سلم عليك، والثاني حبيت صبح عليك، والرابع عم يشغل لك وقتها. واعطيتكم قاعده، لو انه ما بدك تحدث عن واتساب ولا ايه، انا عندي قاعده متقصد ألا أرد على الرسائل إلا بعد ساعتين. ليش؟ حتى يعرفوا الناس دائما ما برد. يبعث لك السلام عليكم، بعدين واحد مفنجر عيونه هيك، بعدين إشارتين تعجب، إشارتين استفهام. لك شو عم يشتغل عندك أنا؟ زين سؤال. في خصوصيات للبني آدم، في خصوصيات. شو؟ كل بني آدم له. والله حكى لي احد الخطباء قال لي قبل ما اطلع على خطبه الجمعه بنص ساعه صار معي اعياء واسهال شديد، يعني حتى جاور بيت الخلاء ما عند لحي حاله، قال لي بدي اطلع على المنبر ما في حدا. طور ولا هيك تصير القصه هي. يتصل بالدكاتره يقول له ما والظاهر كان اكل فول، يعني دبكه رسميه، يعني ما في شيء بده يطلع. قام اتصل بشيخ سيدنا الشيخ رمضان، قال له شيخ رمضان ما شاء الله طبيب وكل شيء، قال له جيب شويه شاي اخضر وسف ونسف. بس كنت معه تدري طلع جاب اركان الخطبه، يعني خطبة يعني 10 دقائق، ولكن الله سلم. لذلك إذا كان شي واحد سألكم أنت متبهدل شي مرة بحياتك، ما البهدلة مو أنه واحد يبهدلك أنه أستاذ أو كذا واحد بالشارع، البهدلة أنه تكون بدك تفوت لبيت الخلاء وما تلحق. الله لا يبهدلنا، الله يجعلنا أعزة، والله اجعلنا عزي. لذلك هو دائما الله بيبعث لك انذار داخلي برن، لكنه انت روح عرض نفسك. انا اتصور انه انت بدك تروح على بيت الخلاء ونحن نسمع الزمور تبعك، زمور يعني عم يعطيك انه روح عرض. في ناس ما يعني بالدية 90 وبالزاوية الله هيك عم هيك يعني ندخل البسمة على قلوبكم. الصايم أيام خاصة قبل العشر بفرط، بلشوا يفرطوا ولا تلاقي لاعب وكذا والدقيقة 90 أو بالشوط الإضافي الأول ما في حيل، لكن أعطينا نفسنا هواها. مين هدول بيت صائم الدار؟ هدول بالشام
بيت صايمة دائما صايمين. نحن متعودين على الأكل والشرب، إن شاء الله ربي يتقبل منا ومنكم، ربنا تقبل منا بسر الفاتحة.

0: هنا صوت الحق إذاعة الصوت الإسلامي 87.6 FM.
1: هل تبحث عن مدرسة إسلامية في بويمونت هيلز؟ مدرسة الملك فهد الإسلامية تقدم المدرسة أفضل تجهيزات المختبرات وأفضل مكتبة على الإطلاق. مدرسة الملك فهد الإسلامية يهمها كل طالب من طلابها، وموظفوها حريصون على التعليم والعلاقات الاجتماعية والأمور الدينية. مدرسة الملك فهد الإسلامية بويمونت هيلز تنمو باضطراد، وقد بدأ التسجيل للطلاب للعام المقبل. لمزيد من المعلومات بإمكانكم زيارة الويب سايت www.mfis.nsw.edu.au أو اتصلوا مباشرة على الرقم 02-8783-5190. وبإمكانكم زيارة المدرسة بفرعيها بويمونت هيلز كامبس على العنوان 20 مانجيري رود بويمونت هيلز، أو هوكستون بارك كامبس على العنوان 210 Pacific Palms Circuit هوكستون بارك.
2: قهوة الحموي، القهوة الرائعة لأصحاب الكيف والمزاج والزواقون المحترفون. قهوة الحموي للصبحيات الرائقة والعصرونيات اللايقة والسهرات العايقة. قهوة الحموي يا هيك القهوة يا أما بلا، اشتريها ودللها وبالهال زينها. قهوة الحموي مطحونة بالهال أو بلا هال، كمان موجودة بسائل بقناني جاهزة للشرب. قهوة الحموي الوكيل الوحيد هشام كافي بريفزبي 8 ماري جولد ستريت ريفزبي 9750-7938. نحن نبيع بالجملة فقط، اطلبوا بضائعنا من كل محلات السمين العربية والسوبر ماركت.
1: تعلن صيدلية دايركت كيمست أوتلت بينستاون بسوق الكبير الفريق المحب لإلكن واللي بيتمتع بثقتكن ما زال معكن. رح يقدم أسعار أفضل وفيتامينات أكثر وأنواع أكثر من العطور والروائح العالمية.
3: Visit us in store at Direct Chemist Outlet Bankstown, located in the center, near Coles. Direct Chemist Outlet Bankstown, big on vitamins, mega on savings.
1: لمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 9709-2831.
4: يا هلا بليلة لجانا، نور البدر بسمانا.
2: الجنة في شستر هيل يقدم أشهى أنواع الدجاج المشوي على الفحم. الفروج عند الجنة بشستر هيل بيتقدم مع التبولة والحمص والباذنجان والخبز الطازج والثوم. الجنة بشستر هيل واحد من فروع الجنة 50 المنتشرين في سيدني، ودائما الطعم اللذيذ والخدمة الممتازة والنكهة المميزة. إذا كنتوا بمنطقة شستر هيل وشعرتوا بالجوع تفضلوا عند الجنة. إذا بتحبوا وجبة سريعة أو عشاء كامل لكل العيلة تفضلوا عندنا بشستر هيل 160 وولدرن رود شستر هيل، ودغري مقابل شستر هيل سكوير. جربونا ولن تندموا أبدا. الجنة بشستر هيل.
4: شوفتي أغلى الحبايب لها في قلبي مكانة.
1: يرجى الانتباه، نداء هام إلى حضرات السادة المسافرين إلى كل مكان في العالم، يرجى التوجه إلى أريبيان ترافل في بانشبو. للحصول على أفضل أنواع خدمات السفر ولمساعدتكم بكل ما يتعلق بترتيب رحلاتكم، نقدم خدمات السفر للأفراد والمجموعات، ونتعامل مع كل شركات الطيران العالمية. أرابين ترافل خلال فترة قصيرة اكتسبت ثقة الجالية. مديرها العام السيد خالد العرب يضع خبرة أكثر من 20 عاما في عالم السفريات بخدمتكم. زوروهم على العنوان 190 The Boulevard Punchbowl، للاتصال 9759-8855.
5: سمعت شي عن الصيدلية الجديدة Pharmacy for Less بشستر هيل؟
6: اللي بتديرها صيدلينية نسمة بدر؟
5: هي ذاتها، يا الله ملا صيدلية، ولك يا عمي كل شي فيها.
6: شو يعني كل شي؟
5: جميع أنواع الروائح والعطور وبأرخص الأسعار، وطول السنة الباناماكس بدولارين والمورنك فريش بدولارين.
6: في عندهم دواء بالصيدلية؟
5: عم قلك صيدلية، في كمان فحص السكري وضغط الدم.
6: بيزبطولي وبينظمولي الأدوية لأنه روسي ما بيحمل.
5: وكمان بيوصلولك الدواء على البيت إذا بتحب وبيزبطولك راسك.
6: تفتح كل يوم؟
5: كل يوم للساعة 11 بالليل وعمدار السنة.
6: شو العنوان؟
5: Pharmacy for Less 154 Waldron Road Chester Hill.
6: والتليفون
5: 9644-8727.
6: All دواء all.
5: يا سلام.
7: الحمد لله بنتي نجحت بامتحان القلب. بقي علينا نختار المدرسة المناسبة لتعليم السواقة.
1: سهل كتير، MAK لتعليم القيادة هي الحل. معلمة السواقة الأخت عبير بيشكروا فيها كتير، حريصة على تعليم القيادة بحرفية ولكل الأعمار وعندها إجازة من الأرماس.
7: الحمد لله هيك طمنتيني. عندك رقمة؟
1: طبعا، ما بنتي تعلمت السواقة عندها، سجل عندك 04-66-08-4098.

0: You are now listening to the Voice of Islam. It is now time for Adhan al-Asr.
1: إخوة الإسلام والإيمان، حان الآن موعدكم مع أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لكنبا يرفع الأذان.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.

يا رب. اللهم رب السماوات السبع وما أضلت، ورب الأراضين وما أقلت، ورب الشياطين وما أضلت، كن لي مجيرا من شر خلقك أجمعين أن يفرط علي أحد منهم أو أن يطغى. عز جارك وتبارك اسمك. اللهم قد غابت الشموس وغارت النجوم وهدأت العيون، وأنت حي قيوم. قربني من جلالك واجعلني عبدا نورانيا. اللهم أسلمت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك. آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت، فاغفر اللهم لي مغفرة تامة وتقبل كلماتي الصادقة النادمة على أفعالي. تقبل يا رب العالمين. يا رب، اللهم لك الحمد على ما أنعمت به علينا من نعمك العظيمة وآلائك الجسيمة، حيث أرسلت إلينا أفضل رسلك وأنزلت علينا أشرف كتبك وشرعت لنا أفضل شرائع دينك وجعلتنا خير أمة أخرجت للناس. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، وأصلح ذات بينهم، وألف بين قلوبهم، واجعل في قلوبهم الإيمان والحكمة، وأوزعهم أن يشكروا نعمتك التي أنعمت عليهم، واهدنا جميعا إلى خير السبيل. اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت. سجد وجهي للذي خلقه وصوره فأحسن صوره وشق سمعه وبصره، تبارك الله أحسن الخالقين. سبوح قدوس رب الملائكة والروح. اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله، أوله وآخره، علانيته وسره. اللهم أنت قادر على ذلك ولا يقدر عليه سواك، فتقبل يا رب رجائي واستجب يا رب لدعائي. يا رب، يا أكرم الأكرمين.

0: دعاء يرفعه محمود مرسي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.

وحشوه إيمانا وحكمة، ووزنوك فرجحت على جميع الأمة، ولعلمهم بأن الله أولاك من فضله ما أولاك، قبلوا رأسك وقالوا: إنك لو تدري ما يراد بك يا حبيب الله لقرت عيناك. الصلاة والسلام عليك أيها الدر اليتيم الذي صانه الله بعد عبد الله بحرز عبد المطلب مدة من الزمان، ثم أحرزه أبو طالب فقام بحقوق الصيانة والأمانة والأمان، ولم يزل يتعاهدك بكمال الشفقة والرأفة والحنان حتى كان من ظهورك ما كان، وقامت بنصرتك الأكوان، وآمن بك الإنس والجان.

أكثروا من ذكر الله تعالى. أكثروا من الصلاة على الحبيب المصطفى. أكثروا من محبة الله ورسوله ودائما برفقة إذاعة الصوت الإسلامي.

إذاعة الصوت الإسلامي تقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المفصلة.

0: مشاهدينا إذن مرحبا بكم في هذه التغطية للتطورات في مضيق هرمز وللإعلان عن توقيع اتفاق إطاري أيضا بين لبنان وإسرائيل. في آخر المستجدات، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية شن غارات جوية على مواقع لتخزين الصواريخ ومسيرات إيرانية ومواقع رادار ساحلية، وقالت إن الضربات ضد إيران تأتي ردا على الهجوم الذي استهدف سفينة تجارية في مضيق هرمز. ونقلت قناة فوكس نيوز عن مسؤول أمريكي أن الضربات العسكرية انتهت لهذه الليلة، بينما نقلت نيويورك تايمز عن مسؤول أمريكي قوله إن الضربات ليست استئنافا للعملية القتالية واسعة النطاق. وقال نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس إن إذا كانت لدى إيران مآخذ بشأن تطبيق مذكرة التفاهم فيمكنها التواصل مع طهران، بل يمكنها التواصل مع واشنطن، لكن العنف سيقابل بالعنف. أما في طهران فنقل التلفزيون الإيراني عن الحرس الثوري قوله إنه استهدف مواقع تابعة للجيش الأمريكي في المنطقة ردا على العدوان الأمريكي. أضاف الحرس الثوري أنه في حال تكرر العدوان على إيران فإن الرد سيكون أوسع من ذلك. بدوره قال رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني إن الولايات المتحدة هاجمت إيران مجددا في خضم المفاوضات، وقال إن الانتهاك المتهور لوقف إطلاق النار سيعقبه تراجع وندم أمريكي. في الشأن اللبناني، وقع الجانبان اللبناني والإسرائيلي في واشنطن اتفاقا إطاريا برعاية أمريكية. وقال موقع أكسوس إن إسرائيل ولبنان تؤكدان بموجب الاتفاق الإطاري حق كل منهما في الوجود بسلام بوصفهما دولتين ذواتي سيادة، وتلتزمان بعملية متبادلة ومشروطة لبسط سيادة الجيش اللبناني وانسحاب إسرائيل. ينص الاتفاق الإطاري بحسب ما نقله أكسوس عن تولي الجيش اللبناني تدريجيا مسؤولية الأمن بمناطق تجريبية لضمان احتكار الدولة للسلاح. جاءتها قالت الرئاسة اللبنانية إن الاتفاق خطوة أولى على طريق استعادة لبنان لسيادة دولته على أراضيه كاملة. أما رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو فقال إن إسرائيل ستسمح بتمكين الجيش اللبناني من بدء السيطرة على منطقتين تجريبيتين بجنوب لبنان، وستبقى في الحزام الأمني حتى تجريد حزب الله من سلاحه. معنا من واشنطن مراسل الجزيرة مراد هاشم، ومن طهران مراسل الجزيرة عمر هواش. مرحبا بكما. لنبدأ معك مراد، ولنجمل التصريحات الأمريكية تحديدا بعدما أعلنت القيادة المركزية أن هذه الغارات انتهت هذه الليلة.
1: مرحبا محمد. بالفعل مسؤول أمريكي أكد هذا في تصريحات لوسائل الإعلام الأمريكية من أن هذه الضربة المحدودة انتهت وأنها كانت ردا على هجوم أو اعتداء إيراني. ذات المصطلح استخدمته القيادة المركزية الأمريكية حينما أعلنت عن هذه الضربات، إذ قالت إنها تأتي ردا على عدوان إيراني وأن هذا العدوان استهدف الملاحة الدولية وحق الملاحة الدولية في مضيق هرمز، وكذلك ما يعد كما أشارت انتهاكا أيضا للاتفاق مع الولايات المتحدة فيما يتعلق بوقف إطلاق النار. أشارت إلى أن هذه الضربات استهدفت مخازن للصواريخ والمسيرات، كما استهدفت أيضا رادارات، وأكدت بقاء القوات الأمريكية في جاهزية من أجل ضمان تنفيذ بنود مذكرة التفاهم وكذلك تقديم الدعم والتنسيق للملاحة في هذا المضيق، ما يعني استمرار الجهد الأمريكي المتعلق بتوفير هذا المسار في جنوب المضيق وفي المياه الإقليمية العمانية. كان مسؤول أمريكي أيضا أشار إلى أن هذه الضربات استخدمت فيها 6 طائرات من طراز F-35 و F-16، واستهدفت 4 أهداف تحديدا أو 4 مواقع بالأحرى على امتداد المضيق وفي جزيرة قشم الإيرانية. أيضا أشار إلى أن هذه الضربات استمرت نحو 90 دقيقة كما أشار هذا المسؤول. لكن مجددا هذه المسألة أو هذه الضربات الأمريكية ليست استئنافا للعملية العسكرية، وأن الولايات المتحدة ملتزمة باتفاق وقف الأعمال العدائية المضمن في مذكرة التفاهم، وهو أمر أكده أيضا نائب الرئيس جيدي فانس في منشور على منصة إكس. حيث قال إن إيران وقعت على هذا الاتفاق والولايات المتحدة ملتزمة به، وأنه إذا كانت لديها مآخذ فيما يتعلق بتنفيذ هذه المذكرة فإنه بإمكانها التواصل، أي التواصل هنا مع الولايات المتحدة الأمريكية لتسوية أي تباينات أو خلافات فيما يتعلق بهذا الشأن بطبيعة الحال. إذن
0: لهجة نائب الرئيس وفي أي سياق؟ التعليق على الهجمات أم التعليق على المذكرة بشكل عام؟ وفيما يتعلق بالتواصل مع إيران أيضا، وكيف ينظر إلى موضوع الرسوم بحكم التأكيد الأمريكي على أن الحرية للملاحة في المضيق تعني أيضا عدم تحصيل رسوم؟
1: نعم، منشور جيدي فانس جاء شارك فيه بالأحرى البيان القيادة المركزية الأمريكية الذي أعلنت فيه عن هذه الضربات الموجهة لمواقع في إيران، وهو بالتالي يأتي في سياق هذه الضربات، وهو يرسل رسالتين واضحتين. الأولى والأهم وهي أن الولايات المتحدة ملتزمة بالاتفاق الموقع مع إيران، وأنه إذا كانت لدى إيران أي مآخذ فيما يتعلق بالتنفيذ فإنه بإمكانها التواصل من أجل تسوية هذه التباينات. لكنه قال في آخر هذا المنشور وفي رسالة تحذير، وهي الرسالة الثانية، من أن العنف سوف يقابل بالعنف. بطبيعة الحال جيدي فانس كما هو معروف وقع هذه المذكرة، وهو أيضا إلى جانب الرئيس ترامب وإلى جانب تصريحات مسؤولين أمريكيين بمن فيهم مسؤول الجزيرة، يؤكدون من أنه لا رسوم على مرور السفن في مضيق هرمز، ومن أن إيران بالفعل أبلغت الولايات المتحدة بذلك. محمد،
0: شكرا جزيلا لك. مراد هاشم من واشنطن إلى طهران مع مراسل الجزيرة عمر هواش. هل انجلت الصورة بالنسبة عمر للمناطق التي تم استهدافها وكذلك الرد الإيراني والتصريحات الإيرانية على ما جرى؟
2: نعم، المناطق التي تم استهدافها من قبل الجيش الأمريكي أعلن عنها التلفزيون الرسمي الإيراني وقال إن رصيفا بحريا في مدينة سيريك قد استهدف بمقذوف، إضافة إلى إصابة مقذوفين آخرين لإحدى أبراج الاتصالات التابعة للحرس الثوري أيضا في المدينة نفسها. فضلا عن ذلك كان هناك استهداف لمنطقة قروية في جزيرة قشم جنوب إيران. إذا تحدثنا عن هذه المناطق، هي كلها تقع في المناطق الجنوبية الإيرانية وضمن نطاق مضيق هرمز، حيث أن جزيرة قشم تقع في قلب المضيق، كذلك مدينة سيريك هي تقع في المدخل الشرقي لمضيق هرمز. نتحدث عن استهدافات أمريكية توصف هنا بأنها المحدودة لم تكن واسعة، لكنها توصف إيرانيا بأنها عدوان على البلاد في خضم المفاوضات. ونعرف أن المفاوضات بين طهران وواشنطن سوف تستأنف بعد أيام على مستوى الخبراء لأجل التوصل إلى الحل النهائي. ردت إيران بشكل سريع على هذا الأمر، هذه الهجمات الأمريكية، الحرس الثوري الإيراني، وصفها في بيان رسمي بأنها عدوان جديد يطال الإراضي الإيرانية، وأنه استهدف في المقابل، أي أن القوات البحرية في الحرس الثوري ضربت مواقع تابعة للجيش الأمريكي في المنطقة. هذا ما جاء في بيان رسمي للحرس الثوري الإيراني، لكنه لم يحدد أين هذه المواقع، ما هل هي في دول في المنطقة كما جرت العادة سابقا، أما أنه استهداف لقطع بحرية أمريكية. إضافة إلى ذلك قال الحرس الثوري الإيراني مهددا أنه في حال تجدد العدوان على إيران مرة أخرى فإن الرد الإيراني المقبل أيضا سيكون أشد وطأة مما حدث هذه الليلة. كذلك كان هناك توضيح من قبل الحرس الثوري الإيراني بشأن ما وصفها بالذريعة الأمريكية لأجل شن هذا العدوان على إيران. حسب تعبيره قال إن أمريكا تحاول التنصل من ما جاء في البند رقم 5 من مذكرة التفاهم، وذلك بتحريض من بعض الجهات في المنطقة، وقال إنها تلقت ردا على هذه المحاولة للتنصل من هذا البند، وأن هذا الأمر سوف يتكرر أيضا مستقبلا. إذا ما أردنا محمد أن نوضح الصورة بشأن ما جاء في مضيق في البند رقم 5 وتفسير إيران لهذا البند، البند يقول بأن إيران هي ستكون المسؤولة عن تأمين الملاحة البحرية في مضيق هرمز طيلة 60 يوما حتى التوصل إلى الحل النهائي، وأن ذلك سوف يتم من دون أخذ رسوم للعبور، وأنها ستقوم بكل جهودها لأجل إزالة الألغام في المضيق، وأنها بعد التوصل لاتفاق النهائي سوف تكون في تشاور مع الجانب العماني لأجل ترتيبات لإدارة المضيق مستقبلا. إذن هناك تفسير واضح من قبل الإيرانيين على أنهم هم المسؤولون عن تأمين الملاحة في مضيق هرمز، لذلك نظروا إلى الإعلان العماني عن فتح مضيق أو فتح ممر جديد جنوبي قرب السواحل العمانية في مضيق هرمز على أنه انتهاك لمذكرة التفاهم الواقع مع الولايات المتحدة الأمريكية. الحارس الثوري الخارجية الإيرانية كان قد وصف هذا الممر بأنه غير قانوني، بأنه خطر، وحذر الجميع هنا في طهران أي سفن تحاول العبور من أي ممرات ملاحية لا يحددها الجانب الإيراني بأنها سوف تتعرض لتبعات وأنها ستتحمل أي تداعيات إثر ذلك. وشاهدنا كيف أن الحارس الثوري وفق ما قال التلفزيون ونقل عن مصادر عسكرية بأنه يومي الخميس والجمعة وأنها أجبرت على التراجع، لكن ليس هناك أي تبني إيراني لما صرح به الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر استهداف للسفينة بشكل مباشر وإصابتها وإلحاق الأضرار بها. لذلك الإيرانيين يؤكدون أن على السفن العبور من الممرات الإيرانية وإلا سيكون عرضة للخطر، وأن إيران ردت على ما صفته العدوان هذه الليلة على الأراضي الجنوبية الإيرانية.
0: شكرا جزيلا لك عمر هواش من طهران، تابعوا هذا التقرير إذن، حيث يعد ملف الإفراج عن الأموال والأصول الإيرانية المجمدة أحد أبرز بنود مذكرة التفاهم بين طهران وواشنطن لارتباطه المباشر بتخفيف الضغوط الاقتصادية على إيران وتقدم مسار المفاوضات بين الجانبين. يتراوح إجمالي الأموال والأصول الإيرانية المجمدة بين 100 إلى 120 مليار دولار على مدى 47 عاما بحسب تقديرات بلومبرغ.
3: ليست القضية فقط هي كم ستفرج عنه واشنطن من أموال إيرانية مجمدة، بل الأهم من يملك قرار إنفاقها ولأي غرض وتحت أي رقابة. فالأموال التي ظلت عالقة في بنوك وحسابات خارجية لعقود تحولت الآن إلى أحد أكثر بنود التفاهم بين طهران وواشنطن حساسية. الرواية الأمريكية تقدم الأموال باعتبارها مسارا إنسانيا خاضعا للضبط الكامل. الرئيس دونالد ترامب قال إن جزءا من الأصول الإيرانية المفرج عنها سيستخدم لشراء القمح والذرة وفول الصويا من المزارعين الأمريكيين، بحيث تصل السلع إلى الشعب الإيراني لا الأموال إلى الحكومة الإيرانية مباشرة. نائب الرئيس جيدي فانس شرح الآلية بمزيد من التفصيل، حيث أوضح أن الخطة تقوم على موافقة مشتركة على عمليات الصرف ثم دفع الأموال لموردين معتمدين خارج إيران. بهذا المعنى تريد واشنطن تحويل الأصول المجمدة من ورقة ضغط مالية إلى زيادة في طلب مباشر على منتجات الزراعة الأمريكية، لكن طهران تعترض على هذه القراءة. محافظ البنك المركزي الإيراني عبد الناصر همتي قال إن بلاده قد تستخدم الأموال المفرج عنها لشراء منتجات زراعية أمريكية، لكنه نفى أن تكون ملزمة بحصر إنفاقها في الصادرات الأمريكية. الموقف الإيراني ينطلق من أن هذه الأموال مملوكة لإيران، وأن الإفراج عنها لا يعني انتقال حق القرار بشأنها إلى واشنطن. هنا يتجسد جوهر الخلاف. واشنطن تتحدث عن أموال محررة بشروط، وطهران تتحدث عن أموال مستعادة بحق السيادة، وبين الروايتين توجد طبقة ثالثة من التعقيد، وهي البنوك والوسطاء والعقوبات الثانوية التي تجعل الوصول إلى المال مختلفا تماما عن امتلاكه على الورق. أين إذن تتركز الأموال؟ التقارير والمصادر المتاحة تقول إن الأصول الإيرانية تتوزع كالتالي: 20 مليار دولار في بنوك صينية، و15 مليارا في العراق، و7 مليارات دولار في كوريا الجنوبية ومثلها في الهند، و6 مليارات في قطر، و10 مليارات دولار في دول أوروبية واليابان والولايات المتحدة مجتمعة. هذه الخريطة لا تعني أن جميع الأموال قابلة للتحويل فورا، فجزء منها عالق بسبب العقوبات، وجزء آخر بسبب نزاعات قانونية أو قيود مصرفية أو تفاهمات ثنائية مع الدول التي تحتفظ بالحسابات. ولذلك فإن الرقم المتداول للأموال المجمدة ليس بالضرورة مبلغا واحدا جاهزا للسحب. والرهان الآن ليس على الإفراج الكامل دفعة واحدة، بل على آلية تدريجية مرتبطة بتنفيذ التفاهم خلال مهلة 60 يوما. طهران تريد سيولة تساعدها على تمويل الواردات الأساسية ودعم الاقتصاد، فيما تريد واشنطن الاحتفاظ بمفاتيح الصرف بيدها وأن تربط الانفراج المالي بالالتزام السياسي والأمني. لذلك فإن المعركة حول الأموال الإيرانية المجمدة ليست محاسبية فقط، إنها اختبار مبكر للاتفاق نفسه. هل تتحول الأصول إلى نافذة إنسانية منضبطة، أم إلى خلاف جديد بين حق إيران في أموالها ورغبة واشنطن في فرض شروط الإفراج عنها؟
0: ألا مشاهدين الأشياء اللبناني، حيث وقع الجانبان اللبناني والإسرائيلي في واشنطن اتفاقا إطاريا برعاية أمريكية. وقال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن واشنطن فخورة بأن تكون جزءا من الاتفاق المبرم بين إسرائيل ولبنان، أضاف أنه ما يزال هناك المزيد من العمل المطلوب رغم الاتفاق. معنا من واشنطن مراسل الجزيرة مراد هاشم، من بيروت مراسل الجزيرة تامر الصمادي، مرحبا بكما مراد. أريد أن أبدأ معك بتصريحات روبيو الخارجية الأمريكية والتي تفصل في اتفاقية الإطار هذه، وأيضا بالوعودات بخصوص الجيش اللبناني.
1: بالفعل محمد، الخارجية الأمريكية الآن نشرت رسميا نص اتفاق الإطار الثلاثي كما تسميه الخارجية بطبيعة الحال، وهو يؤكد على ما كان نشره موقع أكسيوس سابقا بالإشارة إلى أن هدف هذا الاتفاق هو في النهاية سلام دائم بين لبنان وإسرائيل، وأيضا فرض السيادة والأمن، ضمان السيادة والأمن لكلا البلدين، إضافة إلى وذلك من خلال مفاوضات تقوم باعتبار سيادة البلدين. هو أيضا فيما يتعلق بالالتزامات يشير إلى عملية متبادلة متسلسلة تقوم على بسط الجيش اللبناني سيطرته على كامل الأراضي اللبنانية، ولكن فيما يخص جنوب لبنان يشير إلى منطقتين تجريبيتين يكون فيها للجيش اللبناني الحكر أو الاحتكار القوة والمسؤولية فيما يتعلق بفرض الأمن وكذلك بسط السيادة، وأنه لا دور لأي جماعات سواء كان أمني أو عسكري كما تشير هذه المذكرة. في مقابل ذلك يعيد الجيش الإسرائيلي انتشاره بشكل تدريجي، يشير في بند آخر إلى عودة الجيش الإسرائيلي إلى ما وراء الحدود الإسرائيلية بطبيعة الحال بعد استكمال هذه الشروط كما يفهم من هذه المذكرة. وهناك التزامات أيضا واضحة من الجانب الإسرائيلي ترد في هذه المذكرة بما فيها أن إسرائيل الأعمال الإسرائيلية الحالية في الإشارة إلى التواجد الإسرائيلي هي نتيجة للتهديدات التي يمثلها حزب الله، وأنه مع انتهاء هذه التهديدات فإن وجود إسرائيل في لبنان والأراضي اللبنانية ينتفي. وهناك تأكيد أيضا آخر من أنه ليس أن إسرائيل تعلن من أنه ليس لديها أطماع في الأراضي اللبنانية، لكن هذه المذكرة أيضا تشير إلى حق لبنان وكذلك حق إسرائيل في ممارسة حق الدفاع عن النفس. بطبيعة الحال كان روبيو أيضا أشار إلى بعض هذه المضامين حينما قال أن هناك لجنة تنسيق ثلاثية عسكرية سوف تقوم بالمساهمة في تنفيذ بعض بنود هذه المذكرة وهذا الاتفاق. محمد،
0: شكرا جزيلا لك مراد. نذهب إلى تامر الصمادي، وكيف تقرأ لبنانيا هذه المذكرة، هذا الاتفاق؟
4: تقرأ على أكثر من اتجاه، هنالك من ألقى بكل ثقل في إشارة طبعا إلى السلطة اللبنانية وراء هذا الاتفاق الإطاري، وهناك من انخرط وانبرى في مهاجمة هذا الاتفاق، وبطبيعة الحال كان حزب الله. السلطة اللبنانية ممثلة بالرئاسة اللبنانية أشارت إلى أن الرئيس اللبناني رأى في هذا الاتفاق مقدمة لاستعادة الأراضي أو كامل الأراضي اللبنانية، وصولا إلى عودة النازحين واستعادة الأسرى وانتشار الجيش اللبناني على كامل الأراضي اللبنانية في الجنوب، إضافة إلى إعادة الإعمار، وهو ما أشار إليه أيضا رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، الذي أشار إلى أن هذا الحرب والسلم بيد الدولة. لكن في المقابل محمد، حزب الله عاد ليهاجم هذا الاتفاق الإطاري ويهاجم المفاوضات المباشرة بين لبنان الرسمي والجانب الإسرائيلي، ويقول بأن كان على لبنان الرسمي بأن يبني على ما توصل إليه الاتفاق الإيراني الأمريكي. وأيضا تحدث حزب الله عن أن هذا الاتفاق سعى إلى تحقيق ما أخفقت به إسرائيل أو فيه إسرائيل في الحرب الماضية والحرب الأهلية، وصولا لإشعال نار حرب بين اللبنانيين، في إشارة واضحة إلى أن الحزب يرفض هذا الاتفاق جملة وتفصيلا. لا بل إن الحزب رأى من خلال كتلته النيابية بأن الموافقة على نشر الجيش اللبناني في جنوب نهر الليطاني كان الهدف منه انسحاب كامل القوات الإسرائيلية من تلك المنطقة، لكن ما تسرب وما نشرته الخارجية الأمريكية يشير إلى أن مسألة الانسحاب الإسرائيلي هي مسألة طويلة جدا، ولذلك نحن نهاية محمد أمام مرحلة طويلة من الوصول إلى انسحاب كامل للقوات الإسرائيلية.
0: تناقش ذلك تمر،
4: الانسحاب من منطقتين تجريبيتين، وحتى هذه اللحظة لا يعرف ماهية هذه المناطق.
0: بالفعل، وتامر شكرا جزيلا لك. الآن إلى ضيفنا طارق توشيشي، الكاتب والمحلل السياسي، وأيضا الدكتور رائد العراط من نابلس الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية. مرحبا بكم دكتور طارق. المواقف اللبنانية نبدأ إذن بالسؤال عنها، ما بين طبعا حزب الله والدولة اللبنانية، كيف تتوقع أن ينعكس هذا الاتفاق وقد نشرت الآن بنوده رسمية من الخارجية الأمريكية على الأطراف المختلفة في لبنان، كيف سينعكس؟
5: تحية لك أستاذ محمد ولضيفك وللمشاهدين. يعني واضح من المواقف التي صدرت حتى الآن أنه في هناك تباعد. الدولة اللبنانية تعتبر أنها دخلت في مسار سياسي وأمني يحدد آلية التفاوض وتنفيذها بمراحل لاحقة، وأنه يعني كان لابد من أنه يحصل هذا الاتفاق لوضع الأمور على السكة. لم يحصل على انسحاب لبنان، على انسحاب إسرائيلي، ولو يعني لم يذكر في الاتفاق انسحاب إسرائيلي بشكل متدرج، وإنما ذكر انسحاب مرهون أو مشروط بنزع سلاح حزب الله. هذا ما أثار حفيظة الحزب اللي بيعتبر أنه كان على الدولة، يعني هذا ما قالوا بالتصريحات ولكن من فحوى الكلام الصادر والمواقف الصادرة، أنه كان على الدولة أن يعني تعتمد في مفاوضاتها. ما ورد في المذكرة الأمريكية الإيرانية اللي بتحكي عن وقف إطلاق نار وعن انسحاب تدريجي
0: أو أتحدث عن جداول زمنية مثلا، هل هذا ممكن؟ هل هذا هل ممكن؟
5: هو يعني كان لازم يعني السلطة اللبنانية تدفع في اتجاه أن يصدر في هذا الاتفاق الإطار نص يطمئن الفريق الآخر أو يدفعه إلى الأقل إلا أن يأخذ ويعطي يعني ويناقش في هذا الموضوع، قاعدته يكون انسحاب يعني متزامن.
0: ابقى معي ابقى معي دكتور رائد، إسرائيليا تعتبر ما تم التوصل إليه مكسبا بفعل أنها يعني لا تلزم بشيء سواء آني أو بمراحل زمنية فيما يتعلق بوجودها، ويسبق هذا الإطار التصريحات من رئيس الوزراء ووزير الدفاع بالبقاء في المناطق التي يسميها العازلة.
6: محمد، عندما يعني نطلع على ردة الفعل الإسرائيلية نجد نعم أن هناك تقدير للإنجاز الذي تم تحقيقه من هكذا اتفاق، سواء على صعيد سياسي من خلال اعتراف لبنان بالبند الأول بسيادة دولة إسرائيل وشرعيتها، أو على صعيد الإنجازات الأمنية والتي تحققت في اتجاهين. الاتجاه الأول وهو فصل الساحات عمليا وجعل الملف اللبناني ملف بيد الحكومة اللبنانية والحكومة الإسرائيلية، وهذا إنجاز، يعني إنجاز ليس بالإنجاز البسيط بالنسبة لنتنياهو ولإسرائيل على وجه الخصوص. ثم القضية الأخرى وهي استمرار الوجود العسكري الإسرائيلي في لبنان وبموافقة الحكومة اللبنانية عمليا دون حتى وضع جدول زمني متفق عليه للخروج من لبنان أو للانسحاب، بل بالعكس تم رفض ذلك بنزع سلاح حزب الله. علاوة على ذلك ما أكدته تصريحات.
0: طب ماذا يعنيه ذلك؟ ما الذي يعنيه ذلك بالنسبة لحجم التنسيق الذي سيكون عليه إذن الواقع بين الجيش الإسرائيلي والجيش اللبناني؟
6: هذا يعني من خلال فهمنا للتجارب التي يعني خاضها الجيش الإسرائيلي على الصعيد الفلسطيني بهذا الاتجاه أننا أمام اتفاق لن ينجز. هذا اتفاق سيتحول إلى عقبات داخلية وسيتحول إلى تجزئة المجزأ، وسيتحول إن المناطق هذه تصبح 20 شكل من هذه المناطق، وأن الإسرائيلي سيبقى يقول بأن هناك إشكالية لم يتم الإنجاز بالكامل، سنبقى نحافظ على أمننا في هذه المنطقة إلى آخره. هذا ما أكد نتنياهو حتى عندما قال أنه لن ينسحب الجيش الإسرائيلي من المناطق الآمنة ولن يعود المواطنين، وبالتالي الاتفاق يعني واضح في بنوده.
0: ما الذي تكسبه إذا لبنان؟ يعني سيد ترشيشي في دقيقتين لو تكرمت، ما الذي تكسبه لبنان إذا كانت لم تأخذ وعودا قطعية فيما يتعلق بعودة السكان أو بالانسحاب، ولم تستفد من تجارب إسرائيل كما أشار دكتور رائد العراد في قطاع غزة أو في مناطق أخرى، من حيث طبعا الفرق ما بين الاتفاق وبين تنفيذ الاتفاق؟
5: يعني أنا ألتقي مع الأستاذ رائد بكثير مما قاله. يعني إذا السلطة اللبنانية لم تحقق ما تريده اللي هو انسحاب إسرائيل الكامل من الأراضي اللبنانية وعودة النازحين وإطلاق الأسرى و يعني لسعادة الجنوب وسيادة الكاملة على الجنوب، أعتقد أنه يعني بيكون وصلنا إلى طريق مسدود وإلى فشل، خصوصا أنه في الاتفاق الخطير في الاتفاق أستاذنا هو كأنه هناك تحريض من جانب الإسرائيلي والأمريكي اللي الملتقيان على موضوع نزع سلاح حزب الله من الأساس، يعني هذا أمر واضح. التحريض للدولة اللبنانية في هذا الاتجاه، يعني هذا دفع في اتجاه احداث قلاقل داخلية في لبنان طويلة عريضة لا نستطيع. حتى الاتفاق في حد ذاته استاذ، هذا الاتفاق كل بند فيه يحتاج الى اتفاق، ويعني اخذ لبنان الى مفاوضات طويلة جدا، يعني يمكن نتجاوز مع فترة الانتخابات الاسرائيلية اللي نتنياهو يعني معتبر جزء مما يتحدث عنه إنجاز في لبنان هو مادة مهمة جدا تفيده انتخابيا. الدولة اللبنانية إذا لم تستطع من خلال دعم أمريكي فعلي لتحقيق هذا الإنجاز، فأعتقد أن المسألة باقية والأزمة مستمرة والوضع يبقى مفتوح كل الاحتمالات. أستاذ محمد
0: شكرا لكما.

0: هنا صوت الحق إذاعة الصوت الإسلامي 87.6 FM.
1: لإعلاناتكم في إذاعة الصوت الإسلامي تواصلوا معنا من الاثنين إلى الجمعة من الساعة 9 وحتى 2. اتصلوا بنا على الرقم 9758-3399 أو راسلونا على الإيميل info@thevoiceofislam.com.au. إعلاناتكم لدينا تزيدكم انتشارا وتقربكم أكثر من مجتمعكم.
2: أهلا بكم في سوبر ماركت 5 نجوم بفرعيه لكيمبا ويجونا. نقدم لكم مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية المستوردة والمحلية بأسعار منافسة، بالإضافة للخضار والفواكه واللحوم الطازجة يوميا. مناقيش وحلويات تخبز يوميا في محلاتنا، كما يوجد لدينا كل أنواع الديلي واللحوم المصنعة اللذيذة. خبرتنا الطويلة تضمن لكم تجربة تسوق مريحة. مواقف السيارات متوفرة. زورونا على العنوان 85 ياريك رود لكيمبا، تليفون 9759-1895، والفرع الثاني شوب 1/516 هيوم هاي واي ياغونا 9707-2030.
3: ستار كيم فارماسي، سابقا صيدلية عائلتكم في لكيمبا. إدارة جديدة وتجديد كامل، خدمات كثيرة متوفرة، فحص ضغط الدم والسكري وحقن تطعيم الفلو وكل لوازم مرضى السكري، الشهادات المرضية للعمل وقسم خاص للعطور والبرفيوم ومواد التجميل. إدارة جديدة، الصيدليان أحمد وبلال بخدمتكم. أسعار منافسة، نحن منكم وإليكم. نفتح 6 أيام بالأسبوع من الاثنين وحتى السبت. زورونا على العنوان 62 هالدن ستريت لكيمبا، للاتصال 9759-1013.
2: اترك ذكرى لا تترك عبئا في زمن ترتفع فيه تكاليف الجنازات عاما بعد عام. مقبرة غريندال جاردن تقدم لكم فرصة لتأمين راحة البال بسعر اليوم وبأقساط ميسرة، خطة دفع على سنتين بدون فوائد. احصل على قطعة دفن مزدوجة مقابل $5,000 فقط، بالإضافة إلى خصم مميز على الوصية الإسلامية من خلال خدماتنا القانونية. لقد بنينا في وقت قصير سمعة طيبة في المجتمع بفضل ثقة العائلات التي خدمناها بكرامة ورحمة. نحن هنا لنخفف عنكم ونجعل من لحظة الموت ذكرى طيبة لا عبئا على غيركم. تواصلوا معنا على رقم الهاتف 1-300-99-234 1-300-99-8234 أو زوروا موقعنا www.greendalegarden.com.au. مقبرة غريندال جاردن، اجعل ذكراك رحمة لا عبئا.
4: Unity Grammar presents Vantage by Unity, Parramatta's first Islamic school. Through project-based learning, learners work on real challenges, build critical thinking, and develop the real-world skills they need for the future. Now accepting expressions of interest for Year 7 and Year 8, commencing in 2027. Learn more at vantagebyunity.school. Vantage by Unity, the future of education.
5: إذا كنت بدك تشتري بيت أو أي عقار أو حتى بدك تبيع، إذن أنت بحاجة لمحامي يساعدك بهالمهمة. ATA Legal، مكتب محامات بيديروا المحاميان أحمد طالب وطارق علوش. عندهم خبرة لسنوات طويلة بتسجيل البيوع والشراء للعقارات، وكذلك لكتابة الوصية والكثير من الأمور القانونية. المحاميان أحمد طالب وطارق علوش هن على استعداد دايم لخدمتكم. زوروا الموقع الإلكتروني atalegal.com.au أو اتصلوا على الرقم 8580-2312.
2: إعلان هام للجالية العربية. ما زالت الخير للمحاماة تقدم الخدمات القانونية التالية: قضايا الكومبو وحوادث السيارات، تعويضات إصابات العمل والإهمال الطبي المتعمد، المشاكل العائلية فاميلي لو، بيع وشراء المنازل والعقارات، قضايا الإرث والوصية الشرعية، بالإضافة إلى كل القضايا القانونية. لا هموم بعد اليوم. عنواننا الجديد 45 ستانلي ستريت بانكستاون، تليفون 9790-2522 www.khairlawyers.com.
6: The Voice of Islam Radio, a voice of faith, a voice of light, guiding hearts through day and night. From Sydney's shores we share the way, with hope and peace for every day. The Voice of Islam Radio Sydney. Faith, knowledge, community.
7: You are listening to the Voice of Islam 87.6 FM. It is now time for the English program.

0: انتظار أكثر من الاستغفار وصلي على النبي المختار.
1: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: إخوة الإسلام والإيمان، من الآن وحتى يحين موعدكم مع أذان صلاة المغرب، نبقى مع ما تيسر من أي ذكر الحكيم. فضيلة الشيخ القارئ أحمد علي عبد التواب المقرئ في الإذاعة والتلفزيون في جمهورية مصر العربية يتلو علينا ما تيسر له من سورة الأحقاف بدءا من الآية 13 وحتى الآية 20.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: استمعنا خاشعين لفضيلة الشيخ القارئ أحمد علي عبد التواب المقرئ في الإذاعة والتلفزيون في جمهورية مصر العربية. تلا علينا قوله تعالى من سورة الأحقاف بدأ من الآية 13 وحتى الآية 20.
2: You are now listening to the voice of Islam. It is now time for أذان المغرب.
1: أعزائي المستمعين، حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لكنبا يرفع الأذان.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.

سبحت باسمك الطيور مغردة، والبحر واللؤلؤ في الأعماق، والزرع والشجر، والريح والشمس والقمر، والجبل الصلد بإذنك خر ساجدا، والكل يا رب يدور في فلك خلقته، كل الوجود يسبح بحمدك، وأنا عبدك الفقير ألجأ إلى بابك نادما، وكلي أمل، كلي أمل، فأنت الرحمن الرحيم. بكل الحب لك والخوف منك والثقة فيك أدعوك يا مالك الملك، يا من بيدك مقاليد الأمور كلها، أن تجعل لي من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل عسر يسرا. أدعوك يا من بسطت الأرض بلا سند، ورفعت السماء بلا عمد، وخلقتني وخلقت كل شيء بقدرتك وحدك، فأنت الواحد الأحد، الفرد الصمد، الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أدعوك أن تباعد بيني وبين خصومي كما باعدت بين المشرق والمغرب، وأن تحفظني من كل سوء كما حفظت الروح في الجسد برحمتك، وحفظت نبيك يونس في بطن الحوت بمشيئتك، وحولت النار لبرد وسلام على إبراهيم بقدرتك. تباركت يا الله وتعاليت يا رب يا أرحم الراحمين، ارحمني رحمة تلين لي بها قلوب عبادك، كما لينت الحديد لداود، وسخر لي قلوبهم وعقولهم وعواطفهم بالمحبة والمودة، كما سخرت البحر لموسى. واجعلني يا رب عبدا شكورا، عبدا مطيعا، وقربني منك، واجعل الكون من حولي آية تشهد لك، وتقبل دعوتي، تقبل دعوتي يا أرحم.

بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، صلاة دائمة باقية إلى يوم الدين، حتى نجدها وقاية لنا من نار الجحيم، وموصلة لأولنا وآخرنا معشر المؤمنين إلى دار النعيم ورؤية وجهك الكريم يا عظيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح الخاتم الرسول الكامل الرحمة الشاملة، وعلى آله وأصحابه وأحبابه عدد معلومات الله بدوام الله، صلاة تكون لك يا ربنا رضاء ولحقك أداء، وأسألك به من الرفيق أحسنه، ومن الطريق أسهله، ومن العلم أنفعه، ومن العمل أصلحه، ومن المكان أفسحه، ومن العيش أرغده، ومن الرزق أطيبه وأوسعه، دون الأنام من الإنس والجان، حامل لواء الأنس المحمول لحضرة القدس من الديان. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الذي تشرفت به جميع الأكوان، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد الذي أظهرت به معالم العرفان، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد الذي أوضح دقائق القرآن.

أكثروا من ذكر الله تعالى. أكثروا من الصلاة على الحبيب المصطفى. أكثروا من محبة الله ورسوله ودائما برفقة إذاعة الصوت الإسلامي.

0: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم
1: هدى للناس.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهلا وسهلا بكم. نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى حلقات برنامج هدى للناس. إن شاء الله بإذن الله سبحانه وتعالى اليوم معنا سورة الصف، هي سورة مدنية، وندخل في الموضوع على طول. هذه السورة سورة عظيمة جدا. ليه بقى؟ لأن أنا عايزك إن شاء الله لما نخلص مع بعض السورة عايزك تقرأ السورة في جلسة واحدة وكأنها إجابة لسؤال، تمام؟ يبقى أنا عايزك تقرأ هذه السورة، سورة الصف، هي سورة مدنية من المسبحات. كنا ذكرنا قبل كده المسبحات اللي بتبدأ بسبحة بالماضي أو يسبح بالمضارع. سورة الصف آخر سورة بتبدأ بسبحة بالماضي. كنا شرحنا بفضل الله قبل كده سورة الحديد وسورة الحشر، المرة دي سورة الصف. هيتفضل سورتين بيسبح، سورة الجمعة وسورة التغابن بإذن الله سبحانه وتعالى. المرة القادمة إن شاء الله هيكون معنا سورة الجمعة اللي بتبدأ بالمضارع يسبح. هنحاول إن شاء الله نتكلم على الحكمة من صيغة المضارع قدر المستطاع. اليوم زي ما قلنا سورة الصف، عايزك تقرأ السورة وكأنها إجابة لسؤال. هذا السؤال من الذي سأله؟ بيروى في أسباب النزول أن المؤمنين، مجموعة من المؤمنين في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، جالسين مع بعض، منهم سيدنا عبد الله بن سلام. وردت روايات كتير في أسباب نزول سورة الصف، اللي أقوله ده من أشهر الأسباب التي قيلت في سبب نزول هذه السورة. قاعدين مع بعض بيقولوا لو أن نعلم أي الأعمال أحب إلى الله لعملناه. تخيل كده السؤال، سؤال جميل قوي. تخيل مجموعة من المؤمنين قاعدين بيقولوا يا لو نعرف ربنا بيحب إيه. مش بس ربنا بيحب إيه، هم عارفين ربنا بيحب إيه، هم عايزين يعرفوا أحب الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى. عادة القرآن في تربية صحابة النبي صلى الله عليه وسلم عجيبة جدا، كانت لا تترك مثل هذه الخواطر ولا التساؤلات. قلنا قبل كده حتى الناس اللي بعيدة أيام النبي صلى الله عليه وسلم، قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قلوا أسلمنا. كان بينزل القرآن يصحح المفاهيم، يصحح حتى الأماني والطموحات. فلما اجتمعوا مجموعة من المسلمين قاعدين مع بعض يقولوا لو نعلم أي الأعمال أحب إلى الله لا عملناها، فنزلت سورة الصف لتجيب عن هذا السؤال. ولكن هذه السورة نزلت لتجيب بطريقة غريبة جدا. كان ممكن السورة تنزل تقول الله سبحانه وتعالى يحب كذا وخلاص، يعني كان ممكن آية من الآيات الله سبحانه وتعالى يحب، مثلا الآية بتقول الله سبحانه وتعالى يحب الذين يقاتلون في سبيله صف. هنفاجأ أن السورة بدأت بالتسبيح، ثم فيها نوع من أنواع العتابات، وذكرنا أن غالب المسبحات فيها عتابات، ذكرنا المعنى ده سواء وإحنا بنشرح سورة الحديد أو في درس كامل عن التسبيح. يبقى نجد أن السورة بدأت بالتسبيح ثم عتابات ثم ذكر العمل الذي يحب الله سبحانه وتعالى، ثم تطويف في الماضي مع قوم بني إسرائيل، مع سيدنا موسى ومع سيدنا عيسى، ثم ذكر جرائم المشركين، ثم الختام بالنداء للذين آمنوا. فسورة عجيبة جدا. عايزين نمشي بقى مع بعض بالترتيب ده. يبقى السورة مدنية بتجيب عن سؤال، سواء ان هم في ناس تمنوا الجهاد فلما فرض الجهاد اعرضوا، ده مما قيل في اسباب النزول، او كان في ناس بتقول احنا عملنا، احنا قتلنا، نحن جاهدنا، نحن ضربنا بسيوف، ولكنهم لم يفعلوا ذلك. فايا كان فيها ملامح لعتابات، سواء أهل الإيمان الذين تمنوا وسألوا عن العمل، وكان ينبغي أن يكون هذا العمل واضحا بينا لهم أن الله سبحانه وتعالى يحب هذا العمل، ولا سيما في هذه الظروف التي ستذكرها السورة. بدأت السورة بقول الله سبحانه وتعالى سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. تكلمنا عن التسبيح كثيرا، تنزيه الله سبحانه وتعالى عن كل نقص. وأيضا لما التسبيح بيأتي بصيغة الماضي أو بالمضارع، الله سبحانه وتعالى غني عن عبادتكم، أيها السائلون عن عبادة الله سبحانه وتعالى، قبل أن أجيبكم لا بد أن تعلموا أن الله غني عن طاعتكم، وإنما تفعلون هذه الطاعة لأجل أنفسكم، هل أدلكم على تجارة
3: تنجيكم من عذاب أليم، زي ما في ختام السورة. أنتم تفعلون هذه العبادات لينجو الإنسان من النار. فإن الإنسان يتصور أنه بيعمل الطاعات عشان مثلا أنه هو يعني إيه بيدل على الله بطاعته، أو أنه هو يعني إيه عارف في واحد بيظن أنه بيعمل بقى الجهاد أو الطاعات. لا، الله سبحانه وتعالى غني عن طاعته. الله سبحانه وتعالى لو يشاء الله لانتصر منهم. فتبدأ السور بمثل اللي فيها الأوامر بالجهاد والأوامر بالإنفاق، نجد أن تبدأ بالمسبحات والتسبيح. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض. واستحضار دايما سور المسبحات، أنك قبل ما بتدخل في جو السورة يعني أحب كده أنك أنت إيه تصمت قليلا. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. تخيل لو تدي لنفسك فرصة وتستشعر أن الكون يسبح حقيقة، أن تسمع بأذن قلبك أن الكون يسبح حقيقة. تخيل كده الكون كله يسبح، هذه السماء ما من موضع أربع أصابع إلا وفيها ملك يسبح. تخيل كل ما في السماوات، الشمس والقمر والجبال والنجوم والشجر والدواب يسبح بحمد الله سبحانه وتعالى، ولكن لا تفقهون تسبيحه. وهو العزيز الحكيم سبحانه وتعالى. يا أيها الذين آمنوا، ده أول نداء في السورة، وبعد كده في نداء في آخر السورة، يا أيها الذين آمنوا هل أدل. النداء الأول يا أيها الذين آمنوا، تخيل افتكر السؤال، لو نعرف بس ربنا بيحب إيه، لو نعرف أحب الأعمال إلى الله إيه، فربنا بيقول يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. شوف الصدمة. يعني خلينا نسقط الآيات دي على واقعنا بعيد عن واقع الصحابة. كتير من الأماني اللي بنتمناها هي مش حقيقة. ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. كنتم تتمنون الشهادة في سبيل الله. فلما الإنسان بيواجه حقيقة الأماني بيحصل له صدمة، فارق ضخم بين الأمنية والواقع. تجد بعض الناس يقولك أنا أتمنى أطلب العلم، أتمنى الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، أتمنى الجهاد في سبيل الله، أتمنى حتى حفظ القرآن. طيب كويس، لما بتتوفر الفرصة الحقيقية لهذا العمل بيجد فجوة ضخمة بين الأمنية والواقع. وهكذا يحدث دائما الصدمة اللي بتحصل عند الانتقال من الأمنية إلى الواقع. كثير من الناس بينهار، لذلك قال الله سبحانه وتعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا، قل الاستثناء، إلا الذين آمنوا وعملوا صالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الثابتون قلة، الذين يثبتون عند مواجهة حقائق الأمور قلة. فربنا بيقول يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، لتتمنوا أمنيات وعند الحقيقة وعند الواقع لا تطبقونها. لما تقولون فعلنا وفعلنا ولم تفعلوا شيء. لما يعني تستشعر ان انت انا لو وضعت في موقف سافعل وساقول الحق وسافعل ذلك، ولكن عند للاسف مواجهه الحقيقه الانسان يعني بينكص على عقبيه. لذلك كان صلى الله عليه وسلم يقول لا تتمنوا لقاء العدو فاذا لقيتموه فاثبتوا. الانسان ينبغي ان يثق في الله لا في نفسه. بعض الناس، والواحد احيانا بيستغرب لما بيشوف على السوشيال ميديا الجراه في انتقاد الآخرين، والجرأة في الشماتة من الآخرين، والجرأة في الطعن في الآخرين. طيب هذا الذي لديه كل هذه الجرأة ماذا سيفعل عندما يواجه حقائق الأعمال؟ بتفاجأ أنه نسأل الله العافية والسلامة عند أول اختبار بيسقط. الذي يكثر من نقد الآخرين عند أول اختبار بيسقط. يقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. ما ينفعش المؤمن يبقى عنده فجوة بين كلامه وبين أفعاله. المؤمن الصادق كل ما بيزداد المؤمن صدقا بتقترب وبتقل هذه الفجوة، كلامه بيكون مطابق لأفعاله. أما النفاق والمنافقين لديهم فجوة كبيرة بين الكلام والأفعال. إن شاء الله لما نوصل لسورة المنافقون هنفاجأ أن أكتر حاجة بيعملها المنافق أنه بيتكلم. بل من أوائل الآيات اللي اتكلمت على المنافقين في سورة البقرة ومن الناس من يقول، أول حاجة أنه هو بيتكلم كتير. فالمنافق يتكلم كثيرا، فيحذرنا الله سبحانه وتعالى من الاقتراب من صفات المنافقين. لما تقولون ما لا تفعلون. الآية اللي جاية مرعبة، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. من شدة وقع الآية على كثير من المفسرين ظلوا يبحثون إيه الشيء اللي ربنا سبحانه وتعالى قال عليه كبر مقتا،
2: عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. هل إن الإنسان يعد بوعود ثم يخلف هذه الوعود؟ هل إن الإنسان يقول سأفعل كذا وسأفعل كذا لكن عند حقائق الأمور ينكص على عقبيه؟ الأمر مرعب يا جماعة. كلمة كبر مقتا لم تأتي في القرآن إلا هنا، وجاءت مع الكفار، جاءت في سورة غافر. الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا. يعني تخيل كلمة شدة الغضب والمقت، ويعني الكلمة فيها كبر مقتا، جت مع الكفار وجت هنا، جت في عتاب أهل الإيمان. فإذا دي جريمة. بعض الناس قد ينظر فين الجريمة في كده، ما هو إن الإنسان يتعود إنه يقول أشياء ولا يفعلها، المجتمع المسلم بينهار، سيتحول المجتمع المسلم إلى مجتمع كلام، والمجتمع الكلام كما قلت هو قريب من مجتمعات المنافقين. المجتمعات بتنهار لما إحنا يكون عندنا الصور وليس الحقائق، وده موجود للأسف في بعض المجتمعات العربية، إنها بتهتم بصور الأشياء لا بحقائق، فتجد المجتمعات منهارة حتى على المستويات الدنيوية. ويجينا إن شاء الله أيضا في سورة المنافقون إن من صفات المنافقين الاهتمام بالمظاهر لكن الحقائق تكون فارغة. لما تقولون ما لا تفعلون؟ كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. قولاتي في سؤال، لو نعلم أي الأعمال أحب إلى الله، هم نفسهم يعرفوا أي الأعمال أحب إلى الله. فربنا سبحانه وتعالى بيقول إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. أنتم بتسألوا عن أحب الأعمال الله، طيب سأخبركم، الله سبحانه وتعالى يحب من؟ يحب الذين يقاتلون. هنجد في السورة هنا لفظ القتال ولفظ الجهاد ولفظ النصرة، عشان ما يجيش حد يقول طب أنا أتمنى القتال لكن ما فيش فرصة للقتال، نقول له المجاهدة بالمال، بس أنا ما عنديش فرصة للمجاهدة بالمال، نقول له في فرصة للنصرة الدين ربنا سبحانه وتعالى. يبقى جاءت السورة بالحديث عن القتال والجهاد والنصرة، لم تترك لنا هذه السورة فرصة للمراوغة. اللي عايز يزوغ وعايز يراوغ حاصرته هذه السورة. فربنا بدأ وقال إن الله يحب الذين يقاتلون. هل أي قتال ربنا بيحبه؟ لا. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله. أنت بتخرج من بيتك لأجل ماذا؟ أردت نصرة من؟ نفسك؟ ولا نصرة دين الله سبحانه وتعالى؟ إن الذين إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله، مش بس أي قتال، صفا، ومش بس أي صف، كأنهم بنيان مرصوص، في صلابة ومتصل ببعضه، عارفين الطوب كده وفي بينه أسمنت؟ هي دي الأخوة الإيمانية اللي ربنا بيحبها. ربنا مش بس بيحب العمل الصالح، ربنا بيحب العمل الصالح في سورة الصف والصافات صفا. فكان النبي صلى الله عليه وسلم بيجعل المسلمين يصفون في الصلاة ويقول صفوا كما تصف الملائكة. فكان في صف الصلاة وصف القتال، ونجد دايما في علاقة بين الصلاة والقتال. إذن الله سبحانه وتعالى يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا، وأيضا يحب الذين يعملون في الدعوة إلى الله صفا، ويحب الذين يطلبون العلم صفا. هل معنى صفا إن إحنا لازم كلنا يكون شيء واحد؟ لا، صفا في تناغم، زي الجهاد ده ممكن يكون بيقاتل عدو من الأعداء في مكان، وهذا يقاتل عدو من الأعداء في مكان. فالقضية الله سبحانه وتعالى يبغض الفرقة التي بين المسلمين. لذلك السور اللي عندنا الثلاثة، سورة الصف ثم الجمعة ثم سورة المنافقون، بينهم ترابط عجيب جدا. لذلك لعلنا نختم هذا الموسم بالثلاث سور دول. سورة الصف، الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صف، الله يحب تجمع المسلمين، وأي تجمع للمسلمين بتنزل عليها الرحمات. الله يبغض الذين يفرقون هذا الصف المتجمع، عندنا صف جمعة منافقون. الله يبغض المنافقين الذين يحاولون فض الصف، لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا. من أخلاق المنافقين التفرقة بين المسلمين. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان. يبقى ربنا سبحانه وتعالى يحب أن يرى المسلمين في صف واحد بنيان. البنيان متعدد الوظائف، يعني في مثلا طابق أو دور بيعمل حاجة، في أوضة مخصصة حاجة، في جزء من البنيان بيستفاد منه في شيء. فإذا مش لازم كلنا نقوم بنفس الدور، لكن نكون بنيان ضد عدو واحد. يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا
3: كأنهم بنيان مرصوص. طيب أدي المقدمة إجابة السؤال بكل وضوح. الأول التحذير، لما تقولون ما لا تفعلون؟ كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. كثرة الكلام بدون عمل يفرق الصف المسلم. هنشوف كده وإحنا معانا النهاردة في السورة إيه الأمور اللي بتفرق الصف. منها كثرة الكلام بدون عمل، لأن لما أنا أسمع فلان بيقول فعلت وفعلت، أنا أظن أن هذا الثغر سد، يعني حد سد هذا الثغر، أن خلاص ثغر تعليم العلم أو نوع من أنواع العلم خلاص، يعني فلان من الله سبحانه وتعالى عليه أنه سد الثغر، وتفاجأ أنه كان مجرد كلام. فكثرة الزخرفة للأعمال وفعلنا ذلك وغطينا الثغر ده، ممكن يكون ده نوع من تفرقة الصف، بل إحداث فجوات في الصف. ثم دي كانت المقدمة. بعد كده ربنا بيذكر اختلاف ازاي الصف ده بينهار. الصف ده بينهار من اختلاف الجنود مع القائد، او اختلاف القادة بينهم وبين بعض. فربنا جاب نموذج ازاي اختلاف الاتباع مع النبي صلى الله عليه وسلم من اسباب تفرقة الصف. يقول الله سبحانه وتعالى واذ قال موسى لقومه، شوف النقلة، الاول ربنا بيخاطب المؤمنين، فربنا بيحذر المسلمين من السير على طريق بني إسرائيل. بنو إسرائيل كانوا يختلفون على أنبيائهم ويرفضون اتباع الأنبياء، فمن أسباب اختلاف صف المسلمين الاختلاف على النبي صلى الله عليه وسلم. وإذ قال موسى لقوم يا قوم لما تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. وإذ قال موسى لقومه لبني إسرائيل لما تؤذونني. العلماء اختلفوا إيه هو الإذاء. منهم من قال الإذاء اتهموه في عرضه واتهموه في بدنه، ومنهم من قال رفضوا اتباع أمره، رفضوا دخول الأرض المقدسة. فمن إذاء النبي صلى الله عليه وسلم أن يتهم صلى الله عليه وسلم، ألا نقدر النبي صلى الله عليه وسلم حق قدره، ألا نتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لما تؤذونني، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تعب عشان يبلغ الرسالة، فالإعراض عن رسالة النبي صلى الله عليه وسلم من إذائه صلى الله عليه وسلم. لما تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم، فلما زاغوا، ترك سنة النبي صلى الله عليه وسلم يؤدي إلى أن الإنسان يزيغ. وكان الصديق رضي الله عنه يقول أخاف إن أترك سنة النبي صلى الله عليه وسلم فأزير. التهاون في سنن النبي صلى الله عليه وسلم سنة وسنة بيخلي الإنسان يزيغ عن الصراط المستقيم. هم اللي خدوا القرار، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. العقوبة، أحيانا الإنسان يبقاش فاهم هو ليه قلبه ما عادش بيحب الدين، هو ليه قلبه ما عادش مقبل على الدين، لأنه هو ترك جزئيات في جزئيات في جزئيات، والأمر بينتقل بعد ذلك إلى الكليات، وهذا الزوغان وهذه المراوغة تأتي تدريجيا. فلما زغوا تركوا بنو إسرائيل، مرة يردوا على نبيه، ومرة يتركوا أمر، ومرة يبدلوا، ومرة يحرفوا، فأزاغ الله قلوبهم واستبدلهم الله سبحانه وتعالى. عايزك تاخد بالك أن السورة بدأت بسؤال إيه أحب الأعمال إلى الله. ربنا بيأهل الصحابة وهم بيسمعوا السورة دي، أنتم أشرف الأمم، أنتم الأمة البقية، أنتم أولو بقية. الله سبحانه وتعالى استبدل بني إسرائيل وحمل عنهم الرسالة ووضعها فيكم، ونزعت منهم الأمانة ووضعت فيكم، فكيف تسألون بعد ذلك عن أحب الأعمال يا الله؟ أحب الأعمال يا الله أن تنصروا هذا الدين. من بقي ليحمل الرسالة غيركم؟ أمة الإسلام هي الأمة الخاتمة التي اصطفاها الله سبحانه وتعالى لتحمل هذه الرسالة. فربنا سبحانه وتعالى بيقول لهم أن أمة بني إسرائيل زاغت وراوغت، وبعد كده حتى مع سيدنا عيسى، فلم يبق إلا أنتم. وإذ قال موسى لقومه يا قوم لما تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم. فكما أن الله عاقب هؤلاء بأن الله سبحانه وتعالى عاقبهم بإزاغة القلوب، أيضا الذي يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم يعاقب نفس العقوبة. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. كان فيهم الفسق لأنهم كانوا يعلمون الحق، وده من أوصاف اليهود أنهم يعلمون الحق ثم يعرضون عنه. وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم. يبقى سيدنا موسى بيقول لهم أنتوا عارفين إن أنا رسول، وسيدنا عيسى بيقول لهم أنا رسول وأنتوا عارفين، ليه ما بتتبعونيش؟ فبالتالي ترك اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم
2: يؤدي إلى نفس العقوبة، عقوبة الاستبدال. وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله لكم. أنا عايزك تركز إيه وظيفة هنا سيدنا عيسى. السورة جميلة قوي، السورة سورة الصف، تمام؟ والسورة بتقول ربنا بيحب الذين يقاتلون في سبيل صف، والسورة بتقول إن من أسباب انهيار الصف كتر الكلام بدون عمل، من أسباب انهيار الصف ترك سنة النبي صلى الله عليه وسلم واعتراض على النبي صلى الله عليه وسلم، من أسباب انهيار الصف عدم التلاحم بين العاملين للدين. لازم يا جماعة يكون اللي بيعملوا دين ربنا يكون بينهم تناغم، بينهم حب، بينهم ألفة. يعني مثلا طالب العلم الفلاني يغفر زلة فلان، وحتى هو بيرد عليه خطأه يرد عليه برحمة، ولما العالم الفلاني أو الدعاء الفلاني يحيل على فلان يقول له أنا ما عنديش الإجابة دي، ممكن تروح لفلان، فلان أفضل مني. النبي صلى الله عليه وسلم قال لسيدنا بلال، سيدنا بلال شاف رؤية فيها الأذان، قال لسيدنا بلال ألقه إلى فلان فإنه أندى منك صوتا. سيدنا بلال ما قالوش بس أنا اللي شفت الأذان، أنا اللي شفت الرؤية، عادي فلان هو اللي أذن عشان صوته أحسن مني ما فيش مشكلة، فلان هو اللي قدم الدعوة في باب كذا ما فيش مشكلة هو أفضل مني. شوفوا سيدنا عيسى هنا عمل إيه. الوظيفة التي قيلت عن عيسى عليه السلام في سورة الصف اللي بتعلمنا كيف نكون صفا، سيدنا عيسى هنا عمل حاجتين. إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة اللي جاء بها سيدنا موسى، ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد صلى الله عليه وسلم. كأن سيدنا عيسى جاء ليكمل الصف، جاي بيقول أنا أصدق التوراة التي جاء بها موسى وأبشر بالذي سيأتي من بعد. الله أكبر، تخيل داعية يبقى دوره يؤيد اللي قبله ويحيل على اللي بعده، يؤيد اللي قبله ويقول كان لديه من الحق العظيم، ويقول اللي جاي من بعدي أفضل مني. أنت متخيل سيدنا عيسى مش بس بيبشر بالنبي صلى الله عليه وسلم، لا خد بالك البشرة جت باسم إيه، ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه، ما قالش محمد مع إن محمد جاءت في القرآن، تمام؟ وحتى بعض العلماء تتبع المواطن التي جاء فيها لفظ محمد في أربع مواطن في القرآن وإيه دلالتها، لكن هنا باسم أحمد. طب ليه أحمد؟ قالوا أفعل تفضيل. بعض العلماء قال معنى جميل قوي، قال أفعل تفضيل أي خير البشر، خير الحمادين، أفضل من حمد الله، أفضل من أدى رسالة الله صلى الله عليه وسلم. يعني سيدنا عيسى بيقول إن اللي جاي أفضل مني، أنا جاي أصدق اللي قبلي وجاي أبشر باللي بعدي، واللي بعدي أفضل مني. بهذه الأخلاق يقوم الصف المسلم. أما أخلاق التنازع والطعن في الأئمة السابقين وعدم التماس الأعذار وتتبع عورات المسلمين وتجميعة أنك تقعد تجمع لأخيك المسلم أخطأه وتاخد سكرين شوتس من المنشورات بتاعته وتقعد تحاول وتنتظر له غلطة، وفلان عايز يوقع فلان، وفلان يعمل مكيدة لفلان، أي أخلاق هذه؟ بهذا تنصرون؟ هذا من الزواغان. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، هذا يستحق العقوبة. لكن عاقبة التآلف والتراحم مختلفة عن عقوبة التنازع. في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في إتمام صفوف الصلاة إن ترك الفجوات في الصفوف تؤدي لدخول الشيطان، وهكذا يفعل الشياطين ويفعل المنافقون بيبحثوا عن الفجوات. تخيل لما أنت لتحدث الفجوة. لذلك أيضا في بعض الروايات وما من خطوة أحب إلى الله من خطوة تصل بها صفا. لما تكون واقف في الصف الصلاة وقدامك أنت فجوة، لما بتطلع دي خطوة يحبها الله. كذلك الخطوات لوصل الصفوف يحبها الله، إنك تسافر لأخيك المسلم وتدعو له وتشفق عليه، هي دي الأخلاق اللي ربنا سبحانه وتعالى يحبها. أنت تسأل ماذا يحب الله، الله يحب ذلك، الله يحب وصل الصفوف، الله يحب إن إحنا نسعى بعضنا، إن إحنا نرفق ببعضنا. هذا لا يعني عدم رد الخطأ، بالعكس ترد الخطأ، ورد الخطأ أصلا من الرحمة. انصر أخاك ظالما أو مظلوما، يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ننصره مظلوما فكيف ظالما؟ قال ترده إلى الحق. وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فلما جاءهم بالبينات، الجميل هنا أن العلماء مختلفين، مين اللي جاءهم بالبينات؟ هل فلما جاءهم عيسى بالبينات قال بنو إسرائيل هذا سحر مبين، ولا فلما جاء محمد صلى الله عليه وسلم بالبينات قالت قريش هذا سحر مبين؟ اتثابت مفتوحة، لأن دعوتهم واحدة. فلما جاءهم بالبينات، كتير مفسرين قال هو النبي صلى الله عليه وسلم، هو النبي صلى الله عليه وسلم. فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا، بينات واضحة، قالوا هذا سحر مبين. أتواصوا به اتهام الكفرة
3: للنبي صلى الله عليه وسلم أنه جاء بالسحر. على فكرة ده في دلالة إن كلام النبي صلى الله عليه وسلم كان مؤثرا، وأن آيات القرآن تؤثر في الناس. فلما لقوا الكلام مؤثر قعدوا يدوروا إيه الحاجة اللي ممكن نتهمهم بيها ويكون فيها نوع من التأثير، فقالوا السحر. عايزين يقولوا إن تغير المسلمين، التغير اللي حصل للمشركين إلى الإسلام، وإن واحد يكون من عتاد المشركين يتحول إلى مسلم زي سيدنا عمر الخطاب وغيره، قالوا الحركة دي سببها سحر. وهذا ليس سحرا، بل هذا أثر الوحي في قلوب الناس. أثر الوحي في قلوب الناس أقوى من السحر. لذلك أثر السحر قد يكون جزئيا ومؤقتا. أثر القرآن نقل كثيرا من الناس من الشرك إلى الإسلام وماتوا على ذلك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا حسن الخاتم. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب. الناس اللي بتتهم وبتقول على الإسلام أنه هو سحر، هذا كذب. ومش بس دول الظلمة، أظلم ناس إنك تيجي تروح لواحد وتعرض عليه الإسلام ويبصر جمال الإسلام ويعلم يقينا أن الإسلام هو الدين الذي يصلح البشرية الآن، وأن البشرية وقعت في ظلمات ببعدها عن الإسلام. وما نراه الآن من طغيان وفجور وفاحشة وظلم وتعدي، ما نراه الآن في العالم بسبب غياب الشريعة الربانية، بسبب غياب الاحتكام إلى السماء، بسبب الاحتكام إلى طغاة الأرض، وإن الشريعة بقت شريعة القوة. فأصبح الأمر واضحا أن الناس يحتاجون إلى شريعة من الله سبحانه وتعالى، من الرحمن الرحيم مالك يوم الدين سبحانه وتعالى. فيقول الله: ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب. بتتهم دين ربنا بالكذب وهو يدعى إلى الإسلام، أنت بتدعوه إلى الإسلام وبتبين له جمال الإسلام وهو قاعد بيبحث عن ثغرات وعن شبهات في الإسلام. ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب فهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين. الظالم اللي بيضع الشيء في غير موضعه، بدل ما يقول على الإسلام أنه هو فيه حكمة وأنه فيه رحمة، بيتهم الإسلام بعكس الأمور. هذا الله لا يهديه، والله لا يهدي القوم الظالمين، ولا سيما لو أصر على الظلم. هنا أيضا نقلة مفاجأة، عايزك تستحضر السؤال: لو نعلم أي الأعمال أحب إلى الله لعملناها. فربنا بيقول لهم: أنتم بتسألوا عن أحب الأعمال إلى الله ومش عارفين اللي بيحصل حواليكم في العالم، إيه اللي بيحصل يا رب حوالينا؟ يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم. الكفر بيجتمعوا عشان يطفئوا نور الإسلام، وانت لسه بتسأل إيه اللي ربنا بيحبه؟ اللي ربنا بيحبه أنك تنصر الإسلام. يريدون الكفار في كل مكان ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون، بصيغة المضارع. عارف زي ما يجي واحد يقول لك: أنا نفسي أعرف ربنا بيحب إيه وأنا أعمله. أنت مش عارف ربنا بيحب إيه؟ اليهود بيقتلوا في إخواننا في غزة، والتفاهة منتشرة في السوشيال ميديا، والفاحشة منتشرة، والوصول للمعاصي بقى سهل على الموبايل، والشباب بعيد عن ربنا، والناس مشغولة بدنيتها، وأنت لسه بتسأل إيه؟ أعمل أي حاجة تنصر بها دين ربنا، أي شيء تستطيع أن تنصر به دين الله فافعل ذلك. وليس من هذه الاختيارات الإعراض، وليس من هذه الاختيارات زي ما يجينا في السورة اللي بعد كده: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إلي. ليس من هذه الاختيارات التي يحب الله أن تنفض، ليس من هذه الاختيارات أنك تترك الواقع المحتدم والمعركة في كل المستويات، على مستوى القرآن، على مستوى السنة، على مستوى العلم، على مستوى الدين، على مستوى الهوية، على كل، على مستوى حتى الإنسانية، على مستوى الجدية. كل المعارك دي مشتعلة، وممكن يكون إنسان يترك كل هذا وينشغل بالتفاهات، وتلاقي معارك على السوشيال ميديا على فرق الكورة وفرق المغنيين وفلان أحسن من فلان، تتعجب. يريدون يجتمعون، يريدون ليطفئوا نور الله، هذا الدين الذي سيتمه الله. يريدون ليطفئوا نور الله، الدين نور وغير ذلك ظلمات، هم بيبحثوا عن كيف ينشرون الظلمات. واحد لما بيشوف إن اللي بيسيب نفسه من الشباب، نسأل الله العافية، بيسيب نفسه للشبهات الإلحاد على السوشيال ميديا أو الفواحش والإباحية، بيقع في ظلمات أنت بتتعب معها عشان يخرج منها، لأنه نزل في ظلمات بعضها فوق بعض، إذا أخرج يده لم يكد يراه. الظلمات بقت الوصول لها سهل، فبالتالي انت لازم تكون شمعة تضيء، لازم تكون من اللي بيبحث عن كيفية بث نور الدين في العالم. يريدون ليطفئوا نور الله، لكن ربنا بيطمنك ان كل هذه الجهود هي اشبه بمحاولات من ينفخ في الشمس. يريدون ليطفئوا نور الله بافواههم، والله متم نوره، والله متم نوره ولو كره الكافرون. في ناس هتظل تكره انتشار الدين، مش لازم الدين ينتشر برضا كل الناس، في ناس هتكره ذلك. وخد بالك من لفظة انتشار النور جه معاها ولو كره الكافرون، لان من معاني الكفران التغطية، هو عايز يغطي على النور، لكن الدين سينتشر حتما. كيف سينتشر هذا الدين وكيف بدأ انتشار النور؟ هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. ماذا ستفعلون مع الرسول الذي بعثه الله بدين الحق؟ هل ستفعلون معه كما فعل بنو إسرائيل وأذوه؟ هل كما فعل بنو إسرائيل مع عيسى عليه السلام؟ هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. الإسلام هو الدين الحق الأوحد الآن، هذه من الحقائق القرآنية الواضحة التي نغفل عنها وبيحدث فيها أنواع من التدليس والتلبيس على الناس. الإسلام هو الدين الحق الأوحد، ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم هو الدين الحق الأوحد. من كفر بالنبي صلى الله عليه وسلم فقد كفر بهذا الدين. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، ومآل الدين هو النصرة، يظهره على الدين كله ولو كره المشركون. في ناس عايزة تشرك مع الإسلام ولو كره المشركون. ثم نختم ختام السورة نداء مرة أخرى للمؤمنين. طب ما كان في نداء في الأول، يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. ختام السورة يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة؟ مش أنت بتسأل على الأعمال؟ طب ربنا هنا بيقول لك هل أدلكم على تجارة. خد بالك من لفظ التجارة، وكان ده مناسب للعرب، هو أنت عايز مكسب في الدنيا والآخرة. هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ عجيبة قوي أن قبل ما ربنا يقول لنا تجاهدون قال تنجيكم من عذاب أليم. الذي يجاهد لنصرة هذا الدين هو ينصر نفسه أولا من النار، هو ينقذ نفسه أولا من النار. تنجيكم من عذاب أليم، ودي الجميل أن دي آية لوحدها تقرأها وتقف. هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ يا ترى إيه اللي تعمله عشان تنجو؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم. خد بالك ما قالش تقاتلون. القتال ضيق وفي أماكن معينة، الجهاد أوسع شوي، وهنا دخل مع الجهاد بالمال، الجهاد بذل الجهد. تجاهدون بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. طب لو أنا عملت كده يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن، ومن معين جنات عدن جنات الإقامة التي ليس فيها تحول، ذلك الفوز العظيم. واحد يقول طيب ما فيش حاجة في الدنيا وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. الجهاد لنصرة الدين هو العزة، هو الكرامة. إنما نحن نتبع أذناب البقر ونرضى بالدنية ونرضى بالدون، هذا يجلب لنا ذل الدنيا والآخرة. ذلك تجاهدون في سبيل الله، هذا هو النجاة من العذاب الأليم في الدنيا قبل الآخرة. وما انتصرت أمة إلا بذلك، مؤمنة كانت أو كافرة، ما انتصرت أمة إلا وجاهدت لنصرة ما تعتقده وما تؤمن به. الختام ونداء الثالث، يبقى عندنا ثلاث نداءات. لما تقولون ما لا تفعلون؟ إن الله يحب الذين يقاتلون. هل أدلكم على تجارة تنجيكم؟ تؤمنون وتجاهدون. النداء الأخير يا أيها الذين آمنوا. طيب في واحد مش عارف يقاتل، مش في أرض معركة، مش مفتوح باب الجهاد. طيب تجاهدون بأموالكم وأنفسكم، ممكن تنصر الدين بمالك، ابحث عن أي وسيلة تنصر بها هذا الدين. طيب أنا معيش مال، أنا في وضع استضعاف، فربنا جاب لك نموذج في أشد مواطن الاستضعاف. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله. خد بالك فارق ما بين يا أيها الذين آمنوا انصروا الله، ربنا قال كونوا أنصار الله. إيه الفرق بين أنصار الله؟ أنصار الله أنت بتفعل فعل النصرة ولو مرة واحدة. كونوا أنت كينونتك بتتغير. كونوا أنصار الله أنت حياتك بتتغير، أمانيك وطموحاتك بتتغير. أنت بقى الدين عندك مركزي، لا تجعل الدنيا أكبر همنا. أنت خلاص بقى الأكبر عندك هو الدين والأصغر هو الدنيا. أنت ما تركتش الدنيا بالكلية، لكن أنت نصرة الدين بقت شيء مركزي في حياتك، شيء بيشغل ذهنك. كونوا أنصار الله. طيب عايزين نموذج، عايزين أسوة، بس يكون نموذج مستضعف، لأن نموذج القتال إحنا مش قادرين عليه، نموذج المجاهدة بالمال مش قادرين عليه. كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله. سيدنا عيسى كان في وقت استضعاف، وبعدين نظر لتلامذته وقال لهم اللي هم الحواريون، الحواري التلميذ الخالص الخلص الصافي النقي، من معاني الشيء الأبيض النقي، إن في ناس حياتها كلها لدين ربنا، ربنا يستعملنا يا رب. بيجي في أوقات يا جماعة لازم ناس تعيش عشان دين ربنا، لازم ناس تضحي. لن يقوم الدين إلا بهؤلاء. كونوا أنصار الله. كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلا الله. سيدنا عيسى قال ده في وقت استضعاف، اليهود عايزين يموتوا سيدنا عيسى، وفي روايات كتير ازاي اجتمعوا على سيدنا عيسى وكان قاعد مع تلامذته، وعين سيدنا عيسى قال من يلقى عليه شبهي وسيرفع سيدنا عيسى. ده في وقت قمة الاستضعاف، وربنا بيقول لهم في قوة انك تقاتل قاتل، معاك مال جاهد، معاكش اي حاجة، انصر دين ربنا ولو بنفسك بأي جهد بأي حاجة. لكن انت لو اصبحنا احنا بنكسل يا جماعة ننصر دين ربنا، ان احنا نأمر بالمعروف ونهى عن المنكر، نحن نتعلم دين ربنا، نحن نكتب عن دين ربنا، احنا اللي بيسخر منا عشان بنلتزم بدين ربنا بنترك هذا الامر خايفين من السخريه. فين كونوا انصار الله حتى ولو اوقات الصعاب؟ كما قال عيسى بن مريم للحواريين من انصاري الى الله. ربنا اختار لحظه الصعاب. سيدنا عيسى بيقول من يساعدني في الدعوه الى الله. شوف ما قالش ايه، من أنصار الله؟ سيدنا عيسى ما قالش كده، قال من أنصاري إلى الله. ده وجه طريق بنختاره مع بعض، من يعينني حتى أبلغ دين ربي، من أنصاري إلى الله. قال الحواريون نحن أنصار الله. كلمة غالية وإنك تقولها، كلمة لها تمن، لكن خد بالك اوعى تقول ما لا تفعل. اتابع اللي في الأول، لما تقول

عدوهم أي بالقوة ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم. فأيدنا الذين آمنوا من أتباع عيسى الذين ثبتوا على الحق وثبتوا على نسبة الوحدانية إلى الله سبحانه وتعالى ولم ينسبوا الولد إلى الله سبحانه وتعالى، هؤلاء القلة المستضعفة، فأيدنا الذين آمنوا أي ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم على عدوهم من الذين حرفوا دين عيسى فأصبحوا ظاهرين أي بالقوة. وبعض العلماء لا، هذا التأييد كان بالحجة إن في ناس فضلت في وقت الاستضعاف لم تبدل ولم تغير في دين الله سبحانه وتعالى. إذن يا جماعة الصورة بكل بساطة، من أنصار الله؟ من الذي سينصر دين الله حقيقة بالأفعال لا بالأقوال؟ من الذي سيقول نحن أنصار الله ويقولها حقيقة حتى لا يقع في كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تعلم؟ من الذي سينصر دين الله بجوار أخيه؟ بعض الناس يقوم لينصر دين الله، فإذا قام أخوه لينصر دين الله غار منه وحسده وطعن فيه. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. هذه السورة إجابة سؤال ما هي أحب الأعمال إلى الله سواء في أوقات القوة أو أوقات الاستضعاف. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يستعملنا، اللهم ارزقنا حسن الخاتمة، وفقنا لفعل ما تحب وترضى، هيئ لنا من أمرنا رشدا. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

هنا إذاعة الصوت الإسلامي، صوت الحق والهداية والنور، 87.6 FM.

0: إخوة الإسلام والإيمان، من الآن وحتى يحين موعدكم مع أذان صلاة العشاء، نبقى مع ما تيسر من آية الذكر الحكيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

وفرش

ثلة من

وكان

فلا

0: تصلية جحيم
1: صدق الله العظيم.
2: You are now listening to the Voice of Islam. It is now time for أذان العشاء.
3: إخوة العقيدة والإيمان، حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لكنبا يرفع الأذان.
4: الله أكبر الله أكبر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.

قطرة الماء سبحت يا إلهي، ما سر التسبيح في القطرات؟ قطرات سبحنا في جوف أنهار، بحور، في الأرض، في الحفرات، في جسم الإنسان وفي كل مكان. خلقت منها كل شيء حي، تباركت يا الله وتجلت قدرتك. ربي، أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. اللهم إني أسألك من الخير كله، عاجله وآجله، وأعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله. يا رب، أسألك من خير هذه الدنيا وخير ما فيها، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها، وأعوذ بكلماتك التامات من شر ما خلقت. رب أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر علي، واهدني ويسر هداي إلي، وانصرني على من بغى علي. اللهم اجعلني لك شاكرا، لك ذاكرا، لك راهبا، لك مطواعا، إليك مخبتا، إليك أواها منيبا. رب تقبل توبتي، واغسل حوبتي، وأجب دعوتي، وثبت حجتي، واهد قلبي، وسدد لساني يا رب العالمين. يا رب، أنت أعلم بحالي وبحال من حولي، وتدري بما يحدث في أعماق البحار، وتولج الليل في النهار. سبحت باسمك كل الكائنات، وسجدت لك قطرة الماء في جوف الأنهار وفي جوف الإنسان. يا رب، يا مالك الملك، يا ذا الجلال والإكرام، يا واهب النعم للإنسان ومثبت القلب على الإيمان، وهادينا نحو النور والفرقان، اغفر خطايانا وسامحنا، واجعل قلبي مفطورا على حبك وحب من أحبك. اللهم لا تجعلني عدوا لولي من أوليائك، ولا لحبيب من أحبائك، واجعلني عدوا لأعدائك، وانصرني عليهم أجمعين. اللهم استجب يا رب العالمين.

بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.

اللهم صل على سيدنا محمد صاحب البهاء والسنة وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الصفات الحسنى وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب لواء الحمد والثناء وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الوسيلة والفضيلة وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الدرجة العالية والمقام المحمود وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الحوض والشفاعة العظمى وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الخاتم والعلامة وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد المقلد بإن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد الممنطق بي وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد المدثر بي وما أرسلناك إلا كافة للناس وعلى آله وصحبه وسلم.

0: اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا يا رب العالمين،
1: يا رب العالمين،
2: يا رب العالمين.

أكثروا من ذكر الله تعالى. أكثروا من الصلاة على الحبيب المصطفى. أكثروا من محبة الله ورسوله، ودائما برفقة إذاعة الصوت الإسلامي.

0: أشهد أن محمد رسول الله.
1: من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب في حجة الوداع فقال: اتقوا الله ربكم، وصلوا خمسكم، وصوموا شهركم، وأدوا زكاة أموالكم، وأطيعوا ذا أمركم، تدخلوا جنة ربكم. رواه الترمذي. وعن عبد الله بن معاوية الغاضري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من فعلهن فقد طعم طعم الإيمان: من عبد الله وحده وأنه لا إله إلا الله، وأعطى زكاة ماله طيبة بها نفسه رافدة عليه كل عام، ولا يعطي الهرمة أي العجوز، ولا الدرنة أي الجرباء، ولا المريضة، ولا الشرط اللئيمة أي رذال المال، ولكن من وسط أموالكم، فإن الله لم يسألكم خيره ولم يأمركم بشره. رواه أبو داود. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام، أو صاعا من شعير، أو صاعا من تمر، أو صاعا من أقط، أو صاعا من زبيب. رواه البخاري. وعن حذيفة رضي الله تعالى عنه قال: قال عمر رضي الله عنه: أيكم يحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفتنة؟ قال: قلت: أنا أحفظه كما قال. قال: إنك عليه لجريء، فكيف قال؟ قلت: فتنة الرجل في أهله وولده وجاره تكفرها الصلاة والصدقة والمعروف. قال سليمان: قد كان يقول: الصلاة والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال: ليس هذه أريد، ولكن أريد التي تموج كموج البحر. قال: قلت: ليس عليك بها يا أمير المؤمنين بأس، بينك وبينها باب مغلق. قال: فيكسر الباب أو يفتح؟ قال: قلت: لا، بل يكسر. قال: فإنه إذا كسر لم يغلق أبدا. قال: قلت: أجل، الحديث. رواه البخاري. وصدق الرسول الأمين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.
0: أشهد أن محمد رسول الله.
1: من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم.

إذاعة الصوت الإسلامي تقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المفصلة.

0: مشاهدينا إذن مرحبا بكم في هذه التغطية للتطورات في مضيق هرمز وللإعلان عن توقيع اتفاق إطاري أيضا بين لبنان وإسرائيل. في آخر المستجدات، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية شن غارات جوية على مواقع لتخزين الصواريخ ومسيرات إيرانية ومواقع رادار ساحلية، وقالت إن الضربات ضد إيران تأتي ردا على الهجوم الذي استهدف سفينة تجارية في مضيق هرمز. ونقلت قناة فوكس نيوز عن مسؤول أمريكي أن الضربات العسكرية انتهت لهذه الليلة، بينما نقلت نيويورك تايمز عن مسؤول أمريكي قوله إن الضربات ليست استئنافا للعملية القتالية واسعة النطاق. وقال نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس إن إذا كانت لدى إيران مآخذ بشأن تطبيق مذكرة التفاهم فيمكنها التواصل مع طهران، بل يمكنها التواصل مع واشنطن، لكن العنف سيقابل بالعنف. أما في طهران فنقل التلفزيون الإيراني عن الحرس الثوري قوله إنه استهدف مواقع تابعة للجيش الأمريكي في المنطقة ردا على العدوان الأمريكي. أضاف الحرس الثوري أنه في حال تكرر العدوان على إيران فإن الرد سيكون أوسع من ذلك. بدوره قال رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني إن الولايات المتحدة هاجمت إيران مجددا في خضم المفاوضات، وقال إن الانتهاك المتهور لوقف إطلاق النار سيعقبه تراجع وندم أمريكي. في الشأن اللبناني، وقع الجانبان اللبناني والإسرائيلي في واشنطن اتفاقا إطاريا برعاية أمريكية. وقال موقع أكسوس إن إسرائيل ولبنان تؤكدان بموجب الاتفاق الإطاري حق كل منهما في الوجود بسلام بوصفهما دولتين ذواتي سيادة، وتلتزمان بعملية متبادلة ومشروطة لبسط سيادة الجيش اللبناني وانسحاب إسرائيل. ينص الاتفاق الإطاري بحسب ما نقله أكسوس عن تولي الجيش اللبناني تدريجيا مسؤولية الأمن بمناطق تجريبية لضمان احتكار الدولة للسلاح. جاءت قالت الرئاسة اللبنانية إن الاتفاق خطوة أولى على طريق استعادة لبنان لسيادة دولته على أراضيه كاملة. أما رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو فقال إن إسرائيل ستسمح بتمكين الجيش اللبناني من بدء السيطرة على منطقتين تجريبيتين بجنوب لبنان، وستبقى في الحزام الأمني حتى تجريد حزب الله من سلاحه. معنا من واشنطن مراسل الجزيرة مراد هاشم، ومن طهران مراسل الجزيرة عمر هواش. مرحبا بكما. لنبدأ معك مراد، ولنجمع التصريحات الأمريكية تحديدا بعدما أعلنت القيادة المركزية أن هذه الغارات انتهت هذه الليلة.
1: مرحبا محمد. بالفعل مسؤول أمريكي أكد هذا في تصريحات لوسائل الإعلام الأمريكية من أن هذه الضربة المحدودة انتهت وأنها كانت ردا على هجوم أو اعتداء إيراني. ذات المصطلح استخدمته القيادة المركزية الأمريكية حينما أعلنت عن هذه الضربات، إذ قالت إنها تأتي ردا على عدوان إيراني وأن هذا العدوان استهدف الملاحة الدولية وحق الملاحة الدولية في مضيق هرمز، وكذلك ما يعد كما أشارت انتهاكا أيضا للاتفاق مع الولايات المتحدة فيما يتعلق بوقف إطلاق النار. أشارت إلى أن هذه الضربات استهدفت مخازن للصواريخ والمسيرات، كما استهدفت أيضا رادارات، وأكدت بقاء القوات الأمريكية في جاهزية من أجل ضمان تنفيذ بنود مذكرة التفاهم وكذلك تقديم الدعم والتنسيق للملاحة في هذا المضيق، ما يعني استمرار الجهد الأمريكي المتعلق بتوفير هذا المسار في جنوب المضيق وفي المياه الإقليمية العمانية. كان مسؤول أمريكي أيضا أشار إلى أن هذه الضربات استخدمت فيها 6 طائرات من طراز F-35 و F-16، واستهدفت 4 أهداف تحديدا أو 4 مواقع بالأحرى على امتداد المضيق وفي جزيرة قشم الإيرانية. أيضا أشار إلى أن هذه الضربات استمرت نحو 90 دقيقة كما أشار هذا المسؤول. لكن مجددا هذه المسألة أو هذه الضربات الأمريكية ليست استئنافا للعمليات العسكرية، وأن الولايات المتحدة ملتزمة باتفاق وقف الأعمال العدائية المضمن في مذكرة التفاهم، وهو أمر أكده أيضا نائب الرئيس جيدي فانس في منشور على منصة إكس. إذ قال إن إيران وقعت على هذا الاتفاق والولايات المتحدة ملتزمة به، وأنه إذا كانت لديها مآخذ فيما يتعلق بتنفيذ هذه المذكرة فإنه بإمكانها التواصل، أي التواصل هنا مع الولايات المتحدة الأمريكية لتسوية أي تباينات أو خلافات فيما يتعلق بهذا الشأن بطبيعة الحال.
0: إذن لهجة نائب الرئيس وفي أي سياق التعليق على الهجمات أم التعليق على المذكرة بشكل عام، وفيما يتعلق بالتواصل مع إيران أيضا، وكيف ينظر إلى موضوع الرسوم بحكم التأكيد الأمريكي على أن الحرية للملاحة في المضيق تعني أيضا عدم تحصيل رسوم؟
1: نعم، منشور جيدي فانس جاء شارك فيه بالأحرى البيان القيادة المركزية الأمريكية الذي أعلنت فيه عن هذه الضربات الموجهة لمواقع في إيران، وهو بالتالي يأتي في سياق هذه الضربات، وهو يرسل رسالتين واضحتين، الأولى والأهم وهي أن الولايات المتحدة ملتزمة بالاتفاق الموقع مع إيران، وأنه إذا كانت لدى إيران أي مآخذ فيما يتعلق بالتنفيذ فإنه بإمكانها التواصل من أجل تسوية هذه التباينات. لكنه قال في آخر هذا المنشور وفي رسالة تحذير، وهي الرسالة الثانية، من أن العنف سوف يقابل بالعنف. بطبيعة الحال جيدي فانس كما هو معروف وقع هذه المذكرة، وهو أيضا إلى جانب الرئيس ترامب وإلى جانب تصريحات مسؤولين أمريكيين بمن فيهم مسؤول للجزيرة، يؤكدون من أنه لا رسوم على مرور السفن في مضيق هرمز، ومن أن إيران بالفعل أبلغت الولايات المتحدة بذلك. محمد،
0: شكرا جزيلا لك. مراد هاشم من واشنطن إلى طهران مع مراسل الجزيرة عمر هواش. هل انجلت الصورة بالنسبة عمر للمناطق التي تم استهدافها وكذلك الرد الإيراني والتصريحات الإيرانية على ما جرى؟
2: نعم، المناطق التي تم استهدافها من قبل الجيش الأمريكي أعلن عنها التلفزيون الرسمي الإيراني وقال إن رصيفا بحريا في مدينة سيريك قد استهدف بمقذوف، إضافة إلى إصابة مقذوفين آخرين لإحدى أبراج الاتصالات التابعة للحرس الثوري أيضا في المدينة نفسها. فضلا عن ذلك كان هناك استهداف لمنطقة قروية في جزيرة قشم جنوب إيران. إذا تحدثنا عن هذه المناطق، هي كلها تقع في المناطق الجنوبية الإيرانية وضمن نطاق مضيق هرمز، حيث أن جزيرة قشم تقع في قلب المضيق، كذلك مدينة سيريك هي تقع في المدخل الشرقي لمضيق هرمز. نتحدث عن استهدافات أمريكية توصف هنا بأنها المحدودة لم تكن واسعة، لكنها توصف إيرانيا بأنها عدوان على البلاد في خضم المفاوضات، ونعرف أن المفاوضات بين طهران وواشنطن سوف تستأنف بعد أيام على مستوى الخبراء لأجل التوصل إلى الحل النهائي. ردت إيران بشكل سريع على هذا الأمر، هذه الهجمات الأمريكية، الحرس الثوري الإيراني وصفها في بيان رسمي بأنها عدوان جديد يطال الإراضي الإيرانية، وأنه استهدف في المقابل، أي أن القوات البحرية في الحرس الثوري ضربت مواقع تابعة للجيش الأمريكي في المنطقة. هذا ما جاء في بيان رسمي للحرس الثوري الإيراني، لكنه لم يحدد أين هذه المواقع، ما هل هي في دول في المنطقة كما جرت العادة سابقا، أما أنه استهداف لقطع بحرية أمريكية. إضافة إلى ذلك قال الحرس الثوري الإيراني مهددا أنه في حال تجدد العدوان على إيران مرة أخرى فإن الرد الإيراني المقبل أيضا سيكون أشد وطأة مما حدث هذه الليلة. كذلك كان هناك توضيح من قبل الحرس الثوري الإيراني بشأن ما وصفها بالذريعة الأمريكية لأجل شن هذا العدوان على إيران حسب تعبيره. قال إن أمريكا تحاول التنصل من ما جاء في البند رقم 5 من مذكرة التفاهم، وذلك بتحريض من بعض الجهات في المنطقة، وقال إنها تلقت ردا على هذه المحاولة للتنصل من هذا البند، وأن هذا الأمر سوف يتكرر أيضا مستقبلا. إذا ما أردنا محمد أن نوضح الصورة بشأن ما جاء في مضيق في البند رقم 5 وتفسير إيران لهذا البند، البند يقول بأن إيران هي ستكون المسؤولة عن تأمين الملاحة البحرية في مضيق هرمز طيلة 60 يوما حتى التوصل إلى الحل النهائي، وأن ذلك سوف يتم من دون أخذ رسوم للعبور، وأنها ستقوم بكل جهودها لأجل إزالة الألغام في المضيق، وأنها بعد التوصل لاتفاق النهائي سوف تكون في تشاور مع الجانب العماني لأجل ترتيبات لإدارة المضيق مستقبلا. إذن هناك تفسير واضح من قبل الإيرانيين على أنهم هم المسؤولون عن تأمين الملاحة في مضيق هرمز، لذلك نظروا إلى الإعلان العماني عن فتح مضيق أو فتح ممر جديد جنوبي قرب السواحل العمانية في مضيق هرمز على أنه انتهاك لمذكرة التفاهم الواقعة مع الولايات المتحدة الأمريكية. الحارس الثوري الخارجية الإيرانية كان قد وصف هذا الممر بأنه غير قانوني، بأنه خطر، وحذر الجميع هنا في طهران أي سفن تحاول العبور من أي ممرات ملاحية لا يحددها الجانب الإيراني بأنها سوف تتعرض لتبعات وأنها ستتحمل أي تداعيات إثر ذلك. وشاهدنا كيف أن الحارس الثوري وفق ما قالت التلفزيون ونقل عن مصادر عسكرية بأنه يومي الخميس والجمعة.
3: Ooh, mommy, now that's a pizza. Get more, with Australian mushrooms.
2: الثوري وأنها أجبرت على التراجع، لكن ليس هناك أي تبني إيراني لما صرح به الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر استهداف للسفينة بشكل مباشر وإصابتها والحاق الأضرار بها، لذلك الإيرانيين يؤكدون أن على السفن العبور من الممرات الإيرانية وإلا سيكون عرضة للخطر، وأن إيران ردت على ما صفته العدوان هذه الليلة على الأراضي الجنوبية الإيرانية.
0: شكرا جزيلا لك عمر هواش من طهران. معنا من ميامي كينيث كيدزمان الباحث في الدراسات الاستراتيجية والأمن الدولي من طهران، مختار حداد رئيس تحرير صحيفة الوفاق الإيرانية، من عمان دكتور حسن البراري أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة الأردنية. مرحبا بكم جميعا. كينيث كيدزمان، أبدأ معك بالسؤال حول البند الخامس في مذكرة التفاهم، هل تشعر أن هنالك تفسير مختلف إيراني أمريكي لنفس البند؟
4: Well, thank you for having me on the show.
5: شكرا لكم على استضافتي. بالحديث عن المادة رقم 5، أنا أفترض أنكم تتحدثون عن المادة المتعلقة بمضيق هرمز.
0: بالطبع.
5: صحيح أن هناك تفسيرات مختلفة لدى كل جانب، ولكن يبدو أن إيران لديها 30 يوما اعتبارا من تاريخ توقيع المذكرة لكي تحرص على فتح المضيق بشكل كامل، وبالتالي يمكن القول أن إيران لم تنتهك مذكرة التفاهم لأن المضيق ما زال غير مفتوح، وذلك لأن فترة 30 يوما لم تمر. ولكن بالنسبة لإطلاق النار على سفينة يوم أمس فهي خطوة غير مقبولة. الرئيس ترامب اعتبر هذه الخطوة بمثابة انتهاك لوقف إطلاق النار، وكان هناك رد من قبل الجيش الأمريكي. وعلى حد علمي فإن الحرس الثوري زعم أنه رد على الرد الأمريكي مستهدفا عددا من القواعد العسكرية التي تستخدمها القوات الأمريكية في دول الخليج على ما أعتقد، ومن المحتمل أن يؤدي ذلك إلى دورة تصعيد قد تؤدي ربما إلى تعليق مذكرة التفاهم وإلى استئناف الأعمال القتالية. إن إبقاء مضيق هرمز مفتوحا لطالما اعتبر على مر 40 عاما كمصلحة حيوية للولايات المتحدة، والرئيس ترامب يتمذك بهذه السياسة الأمريكية المنتظمة، بمعنى بمعنى آخر يجب أن يبقى مضيق هرمز حرا ومفتوحا أمام حركة الملاحة الدولية. هذا يصب في المصالح الحيوية للولايات المتحدة، ولن يتم السماح بانتهاك حرية الملاحة. في حال تم انتهاك حرية الملاحة فسيؤدي ذلك إلى استخدام الجانب الأمريكي للقوة. هذا موقف الرئيس دونالد ترامب اليوم، ولكن هناك الكثير من الأشخاص في الولايات المتحدة الذين يعتبرون أنه أدى بعض الضعف.
0: نعم، هذا الموقف من الرئيس لا يختلف عن حالة الحرب، لأن حالة الحرب قامت على أن أي انتهاك في حالة الحرب ما قبل توقيع المذكرة، طبعا أي انتهاك لحرية الملاحة في المضيق سيقابل بعمل عسكري، وهو ما قام به الرئيس الأمريكي سابقا. فماذا يعني وما الذي يختلف عن الوضع قبل توقيع المذكرة عن الوضع الذي يهدد به الرئيس ترامب؟
4: Well, of course, Mr. Trump has said, you know, after the
5: في الواقع، فإن الرئيس ترامب قال إنه بعد توقيع مذكرة التفاهم هو يتوقع أنه لن يكون هناك أي أسباب للعودة إلى النزاع، ولن يكون هناك أي حاجة لاستئناف الأعمال القتالية نتيجة نهاية حالة الحرب. لكن الجانب الإيراني اتخذ هذه الخطوة يوم أمس. قد تكون هذه خطوة اتخذتها وحدة معينة في الحرس الثوري، ربما هذه الوحدة لم تحصل على التصريح المطلوب، لسنا متأكدين، لكنهم اتخذوا هذا القرار وتسببوا بأضرار لسفينة، ما دفع بالرئيس ترامب إلى الرد مجددا لأكثر من 40 عاما. فإن إبقاء المضيق مفتوحا كان يصب في المصالح الحيوية للولايات المتحدة، وانتهاك هذا الأمر كان سيدفع الولايات المتحدة إلى اتخاذ إجراءات عسكرية. وهذا ما نراه اليوم بالرغم من توقيع مذكرة التفاهم وإنفاذها.
0: طيب مختار حداد، الرؤية الإيرانية لهذا البند والتفسير ما بين الشهر والشهرين، ما الذي استفز إيران؟ هل البيان العماني فعلا هو تحديد مسارات جديدة، هو ما يعني فسر هذا السلوك الإيراني؟ ما الذي تتوقعه من الولايات المتحدة إذا ما تم فرض المسارات بالقوة إيرانية؟
6: لكم وللمشاهدين الكرام والضيوف الأعزاء، في الحقيقة يعني هناك، نبدأ من آخر السؤال. هناك الآن يوجد تنسيق بين إيران وسلطنة عمان، هناك ستشكل لجنة مشتركة، وأصلا هذه اللجنة موجودة الآن حول مضيق هرمز. وواضح يعني إيران في موضوع مضيق هرمز ستتباحث الموضوع وتصل إلى تعاون مشترك لإدارة المضيق مع سلطنة عمان كالدولة المتشاطة بقية دول الخليج الفارسي. وإيران ترى أن لا شأن للولايات المتحدة في هذا الموضوع، لأن الولايات المتحدة ليست من هذه المنطقة. ومرتين في التاريخ عندما تم إغلاق مضيق هرمز على الأقل في 50 عام الماضي، كان بسبب السلوك الأمريكي، سواء في الحرب أواخر حرب العراقية الإيرانية عندما تدخلت أمريكا بشكل علني في الحرب وهي كانت تدعم نظام صدام، أو يعني الآن يعني عندما هي بدأت العدوان على إيران وهي كانت سبب هذه المشكلة، كانت الأوضاع عادية والمضيق يسير بشكل عادي. بعد هذه الحرب واضح أن الأمور لن تعود إلى تلك الحالة العادية. ولكن أمس يعني واليوم الرئيس الأمريكي قام بهذا الإجراء وادعى بأن إيران استهدفت سفن، في الوقت الذي إيران لم تعلن ذلك ولم تتبنى مثل هذه العملية.
0: طيب،
6: وإذا إيران تقوم
0: ولم
6: مثل هذه
0: أيضاً
6: العملية،
0: لماذا لا تتبنى ولا تنفي إيران حادثة السفينة التجارية؟
6: أنا لا أعتقد أن إيران استهدفت السفينة التجارية. إذا كانت إيران تقوم بأي عملية تعلن ذلك، هذا واضح يعني خلال هذه الفترة إيران أثبتت ذلك من خلال إعلانها في بيانات رسمية، من خلال بيانات رسمية للقوات المسلحة الإيرانية، جيش الجمهورية الإسلامية، حرس الثورة الإسلامية، ومقر خاتم الأنبياء. ولكن يبدو الرئيس الأمريكي يريد أن يبقي حالة الحرب موجودة، يريد أن يبقي هذه الأجواء موجودة بذرائع مختلفة. يعني هذا ليس معقولا مثلا من أجل عملية أو إطلاق مثلا قذيفة أو ما شابه ذلك يعود ويقوم بمثل هذه العمليات التي من شأنها أن نشأت من خلالها تصعيد عسكري. وهناك توجد نقطة أخرى، أساسا أصلا الرئيس الأمريكي حتى هذه اللحظة ولن ينهي هذا الوجود العسكري وهذه الإجراءات العسكرية، بل هناك بعض سفن اقتربت أكثر من يعني المنطقة، وهذا لا يوحي بأنه هو أساسا يريد أن ينهي هذا النزاع أو هذه الأزمة الذي اختلقها وهذه الحرب الذي جاء بها. فلذلك هذا الآن يجعل بأنه إيران تشكك أكثر في نوايا الولايات المتحدة. ممكن البعض يسأل لماذا أصلا إيران دخلت في المفاوضات إذا تشك في الولايات المتحدة. إيران دخلت في هذه المفاوضات احتراما للوسطاء وجهود هؤلاء الوسطاء لا تربط مع علاقة جيدة مع إيران، ولكن في نهاية المطاف يعني إيران لا تقبل الولايات المتحدة، هذه حقيقة. حتى المفاوض الإيراني لا يقبل الولايات المتحدة.
0: ابقى معي دكتور حسن البراري، ما بين البند الخامس وتفسيرات الأمريكية والإيرانية له، كيف تفسر أنت هذه الخطوة إن كانت من أجل يعني رؤية أمريكية من أجل تثبيت وقف إطلاق النار وفق المذكرة، أم من أجل تثبيت آلية عمل تطبيقي لما جاء في المذكرة؟
7: نعم، بتقديري أنه البند الخامس التفسيرات المتناقضة هي مفهومة جدا، لأنه طبيعة الصياغة فيها غموض ولا تعطي إيران بالمناسبة الحق بمضيق هرمز كاملا. هي تعطي اعتراف أو تنازل من قبل الولايات المتحدة الأمريكية لإيران في ممرات محددة تحددها إيران في المياه الإقليمية الإيرانية، لكن ليس في المياه الإقليمية العمانية، ولا يحق لإيران أنا بتقديري أن تستهدف السفن المدنية والتجارية في المياه الإقليمية العمانية، هذا إن اعتبرنا مضيق هرمز ليس ممرا دوليا. هذا أولا. ثانيا، أنا بتقديري أن ما يجري الآن هو محاولة إيرانية للتعطيل، خلق مسارات بديلة، لأنها ترى القيادة في إيران بأن مضيق هرمز كان عاملا مساعدا في إيقاف الحرب في بداية الأمر، وأيضا في انتزاع تنازلات من قبل الولايات المتحدة الأمريكية في مذكرة التفاهم، لأن العالم كله بدأ يتوجه إلى الولايات المتحدة لفتح هذا المضيق، ولم يكن أمام أمريكا إلا إما التفاوض أو بالقوة العسكرية، وكان هناك طبعا أخلاف وأثمان ربما لم ترغب الولايات المتحدة الأمريكية في دفعها.
0: طيب دكتور، إذا كان فرض يعني موضوع فرض مسارات جديدة للالتفاف مثلا على يعني على المذكرة أو إعطاء الحق لإيران في المذكرة، لماذا لم يستخدم سابقا قبل المذكرة أصلا؟ يعني موضوع إنتاج مسارات جديدة،
7: بتقدير التطور الذي حدث هو في الموقف العماني في بداية المطاف. عمان كانت على الحياد إلى حد كبير جدا، كانت أقرب حتى إلى إيران، وكما أشار الأستاذ مختار هو محق، كان هناك اتصالات عمانية إيرانية، لكن أيضا كان هناك التهديد الأمريكي لسلطنة عمان. إذا تذكر قبل أسابيع كانت تهدد الولايات المتحدة عمان من محاولة التوصل إلى اتفاق من خلف ظهرها مع إيران فيما يتعلق بالمضيق. الآن عمان تمارس حقها. البند الخامس لا يقول بأنه الحق الحصري لإيران، هناك دولة مشاطئة لها حقوق في القانون الدولي وهي تريد أن تفتح مسارا آمنا، وهذا حقها أيضا، لكن إيران تفهم ذلك بأنه عبارة عن نوع من التواطؤ أو ربما المؤامرة، وتريد أن تعطل هذا المسار. من هنا جاءت الولايات المتحدة بما يسمى البرايس تاغ، بمعنى أن ما تقوم في إيران له كلفة تدفعها مباشرة، وبالتالي خروج الطائرات لمدة 90 دقيقة في إحراج القيادة الإيرانية، في انتهاك أيضا الأجواء الإيرانية، وفي عجز بالدفاعات الجوية في إعاقة هذا التحرك الأمريكي عسكريا. من هنا ترامب يريد أن يذكر بأنه البند الخامس ليس منعزلا عن بقية البنود، كان مقابل فتح مضيق هرمز كان رفع الحصار البحر الأمريكي، فبالتالي هناك فهم عند الأمريكان بأنه لا يحق لإيران أن تستخدم المضيق في كل جزئية لكي تستنزف العالم وتستنزف الولايات المتحدة. هذا الفهم الأمريكي. لكن أيضا أنا بتقدير أنه إيران محقة في مسألة في غاية الأهمية، وأنه لابد من إيجاد آلية والتنسيق بين كل الدول، وليس فرض هيمنة، لا هيمنة أمريكية ولا هيمنة إيرانية على مضيق هرمز.
0: طيب كينيث كيزمان، الولايات المتحدة بهذه الطريقة لا تسعى لسحب ورقة المضيق أصلا من إيران قبل التوصل على اتفاق، قبل التوصل إلى اتفاق النهائي؟
5: في الواقع كان من المفترض أن تؤدي مذكرة التفاهم إلى سحب الأوراق من الجميع، سوى أن سحب ورقة مضيق هرمز من إيران أو سحب ورقة الحصار البحري من الولايات المتحدة، والولايات المتحدة رفعت الحصار البحري ولم تتوقف هنا، بل في الواقع أصدرت اخطارات بالتراخيص وأصدرت توجيهات مفادها أن العلاقات العقوبات الأمريكية رفعت ولو مبكرا عن مبيعات النفط الإيرانية، بالإضافة إلى قدرة إيران على استخدام النظام المصرفي لكي تتمكن من الحصول على إيرادات مبيعات النفط. إذن الولايات المتحدة التزمت بهذا التعهد أيضا، إلى جانب التعهد المتعلق بالحصار البحري. وبالتالي يبدو أن إيران، لن أقول إيران، أو يبدو أن هناك مجموعة أو عناصر معينة داخل إيران تسعى ربما للتمسك بهذه الورقة، ورقة السيطرة على المضيق، لأنها لا تريد بكل بساطة أن تتخلى عنها، تريد أن تحافظ على هذه الورقة لأنها تنظر إليها كورقة قوة. وذلك لأنه برأيي فإن هذه المجموعة أو هذا الفصيل ربما ليس راضيا عن مذكرة التفاهم، ويرى أن إيران تخلت عن الكثير للولايات المتحدة. هناك في الواقع قادة في الحرس الثوري قالوا بشكل علني إن مذكرة التفاهم كانت كريمة جدا تجاه الولايات المتحدة، وأن إيران قدمت الكثير من التنازلات، وأن إيران لم يكن يجب أن تتفاوض حتى مع الولايات المتحدة. وبالتالي فهناك أشخاص داخل الحرس الثوري عبروا عن هذه المواقف ضد مذكرة التفاهم، وبالتالي فمن الممكن برأيه أن
0: يعني هذا موجودا في الولايات المتحدة، انتقادات من الجمهوريين ومن الديمقراطيين بالمناسبة. مختار حداد، سحب هذه الورقة إذا كانت الولايات المتحدة تسعى إلى ذلك فعلا، هل يعني مع الوقت يعني ما قيمة الالتزامات الأمريكية؟ لماذا قد توفي الولايات المتحدة إذن بالتزاماتها؟ سريعا.
6: أنا أوضح نقطة، هناك لم يتحدث أي قائد عسكري حتى الآن حول مذكرة التفاهم، ومن تحدث يعني تحدث بشكل إيجابي ودعم موقف الحكومة. من ناحية أخرى، وهناك بالنسبة لهذه الورقة، باعتقادي يعني هذه القضية ستبقى مشكلة متى الآن، يعني حتى إذا عبرنا من موضوع شهرين، هناك في حال يعني بدأت مباحثات بين إيران ودول المنطقة وسلطنة عمان، لا أعتقد أن أمريكا ستكف عن مثل هذه الإجراءات ولا تسمح لا لإيران ولا دول المنطقة بأن يصلوا إلى تفاهم بشأن مضيق هرمز. أمريكا تريد أن تكون المتحكمة في مضيق هرمز. نعود إلى من؟ إلى تصريحات الرئيس الأمريكي الذي قال أنا يوما ما سأتي وأنا أفرض الرسوم على مضيق هرمز. فلذلك واضح نوايا الولايات المتحدة باتجاه مضيق هرمز. الولايات المتحدة لا يهمها أن يكون مضيق هرمز من يشرف عليه، تريد هي التي تسيطر على مضيق هرمز، تريد أن يكون لديها وجود في هذه المنطقة، وإيران تعرف هذا الأمر يعني خير المعرفة. فلذلك يعني باعتقادي إيران كذلك لا تسمح للولايات المتحدة بأن يكون لها مثل هذا الدور في هذه المنطقة، وهذا الشأن الذي هو شأن إيران ودول منطقة الخليج الفارسي.
0: شكرا جزيلا لكم جميعا. نتابع هذا التقرير إذن، حيث يعد ملف الإفراج عن الأموال والأصول الإيرانية المجمدة أحد أبرز بنود مذكرة التفاهم بين طهران وواشنطن، لارتباطه المباشر بتخفيف الضغوط الاقتصادية على إيران وتقدم مسار المفاوضات بين الجانبين. يتراوح إجمالي الأموال والأصول الإيرانية المجمدة بين 100 إلى 120 مليار دولار على مدى 47 عاما بحسب تقديرات بلومبرغ.
8: ليست القضية فقط هي كم ستفرج عنه واشنطن من أموال إيرانية مجمدة، بل الأهم من يملك قرار إنفاقها ولأي غرض وتحت أي رقابة. فالأموال التي ظلت عالقة في بنوك وحسابات خارجية العقود تحولت الآن إلى أحد أكثر بنود التفاهم بين طهران وواشنطن حساسية. الرواية الأمريكية تقدم الأموال باعتبارها مسارا إنسانيا خاضعا للضبط الكامل. الرئيس دونالد ترامب قال إن جزءا من الأصول الإيرانية المفرج عنها سيستخدم لشراء القمح والذرة وفول الصويا من المزارعين الأمريكيين، بحيث تصل السلع إلى الشعب الإيراني لا الأموال إلى الحكومة الإيرانية مباشرة. نائب الرئيس جيدي فانس شرح الآلية بمزيد من التفصيل، حيث أوضح أن الخطة تقوم على موافقة مشتركة على عمليات الصرف ثم دفع الأموال لموردين معتمدين خارج إيران. بهذا المعنى تريد واشنطن تحويل الأصول المجمدة من ورقة ضغط مالية إلى زيادة في طلب مباشر على منتجات الزراعة الأمريكية، لكن طهران تعترض على هذه القراءة. محافظ البنك المركزي الإيراني عبد الناصر همتي قال إن بلاده قد تستخدم الأموال المفرج عنها لشراء منتجات زراعية أمريكية، لكنه نفى أن تكون ملزمة بحصر إنفاقها في الصادرات الأمريكية. الموقف الإيراني ينطلق من أن هذه الأموال مملوكة لإيران، وأن الإفراج عنها لا يعني انتقال حق القرار بشأنها إلى واشنطن. هنا يتجسد جوهر الخلاف. واشنطن تتحدث عن أموال محررة بشروط، وطهران تتحدث عن أموال مستعادة بحق السيادة، وبين الروايتين توجد طبقة ثالثة من التعقيد، وهي البنوك والوسطاء والعقوبات الثانوية التي تجعل الوصول إلى المال مختلفا تماما عن امتلاكه على الورق. أين إذن تتركز الأموال؟ التقارير والمصادر المتاحة تقول إن الأصول الإيرانية تتوزع كالتالي: 20 مليار دولار في بنوك صينية، و15 مليارا في العراق، و7 مليارات دولار في كوريا الجنوبية ومثلها في الهند، و6 مليارات في قطر، و10 مليارات دولار في دول أوروبية واليابان والولايات المتحدة مجتمعة. هذه الخريطة لا تعني أن جميع الأموال قابلة للتحويل فورا، فجزء منها عالق بسبب العقوبات، وجزء آخر بسبب نزاعات قانونية أو قيود مصرفية أو تفاهمات ثنائية مع الدول التي تحتفظ بالحسابات. ولذلك فإن الرقم المتداول للأموال المجمدة ليس بالضرورة مبلغا واحدا جاهزا للسحب. والرهان الآن ليس على الإفراج الكامل دفعة واحدة، بل على آلية تدريجية مرتبطة بتنفيذ التفاهم خلال مهلة 60 يوما. طهران تريد سيولة تساعدها على تمويل الواردات الأساسية ودعم الاقتصاد، فيما تريد واشنطن الاحتفاظ بمفاتيح الصرف بيدها وأن تربط الانفراج المالي بالالتزام السياسي والأمني. لذلك فإن المعركة حول الأموال الإيرانية المجمدة ليست محاسبية فقط، إنها اختبار مبكر للاتفاق نفسه. هل تتحول الأصول إلى نافذة إنسانية منضبطة، أم إلى خلاف جديد بين حق إيران في أموالها ورغبة واشنطن في فرض شروط الإفراج عنها؟
0: ألا مشاهدين الشأن اللبناني، حيث وقع الجانبان اللبناني والإسرائيلي في واشنطن اتفاقا إطاريا برعاية أمريكية. وقال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن واشنطن فخورة بأن تكون جزءا من الاتفاق المبرم بين إسرائيل ولبنان، أضاف أنه ما يزال هناك المزيد من العمل المطلوب رغم الاتفاق. معنا من واشنطن مراسل الجزيرة مراد هاشم. من بيروت مراسل الجزيرة تامر الصمادي، مرحبا بكما مراد. أريد أن أبدأ معك بتصريحات روبيو الخارجية الأمريكية والتي تفصل في اتفاقية الإطار هذه، وأيضا بالوعودات بخصوص الجيش اللبناني.
1: بالفعل محمد، الخارجية الأمريكية الآن نشرت رسميا نص اتفاق الإطار الثلاثي كما تسميه الخارجية بطبيعة الحال، وهو يؤكد على ما كان نشره موقع أكسيوس سابقا بالإشارة إلى أن هدف هذا الاتفاق هو في النهاية سلام دائم بين لبنان وإسرائيل، وأيضا فرض السيادة والأمن، ضمان السيادة والأمن لكلا البلدين، إضافة إلى وذلك من خلال مفاوضات تقوم باعتبار سيادة البلدين. هو أيضا فيما يتعلق بالالتزامات يشير إلى عملية متبادلة متسلسلة تقوم على بسط الجيش اللبناني سيطرته على كامل الأراضي اللبنانية، ولكن فيما يخص جنوب لبنان يشير إلى منطقتين تجريبيتين يكون فيها للجيش اللبناني الحكر أو الاحتكار القوة والمسؤولية فيما يتعلق بفرض الأمن وكذلك بسط السيادة، وأنه لا دور لأي جماعات سواء كان أمني أو عسكري كما تشير هذه المذكرة. في مقابل ذلك يعيد الجيش انتشاره، الجيش الإسرائيلي انتشاره بشكل تدريجي، يشير في بند آخر إلى عودة الجيش الإسرائيلي إلى ما وراء الحدود الإسرائيلية بطبيعة الحال بعد استكمال هذه الشروط كما يفهم من هذه المذكرة. وهناك التزامات أيضا واضحة من الجانب الإسرائيلي ترد في هذه المذكرة، بما فيها أن إسرائيل الأعمال الإسرائيلية الحالية في الإشارة إلى التواجد الإسرائيلي هي نتيجة للتهديدات التي يمثلها حزب الله، وأنه مع انتهاء هذه التهديدات فإن وجود إسرائيل في لبنان و والأراضي اللبنانية ينتفي. وهناك تأكيد أيضا آخر من أنه ليس أن إسرائيل تعلن من أنه ليس لديها أطماع في الأراضي اللبنانية، لكن هذه المذكرة أيضا تشير إلى حق لبنان وكذلك حق إسرائيل في ممارسة حق الدفاع عن النفس. بطبيعة الحال كان روبيو أيضا أشار إلى بعض هذه المضامين حينما قال أن هناك لجنة تنسيق ثلاثية عسكرية سوف تقوم بالمساهمة في تنفيذ بعض بنود هذه المذكرة وهذا الاتفاق. محمد،
0: شكرا جزيلا لك مراد. نذهب إلى تامر الصمادي، وكيف تقرأ لبنانيا هذه المذكرة، هذا الاتفاق؟
9: تقرأ على أكثر من اتجاه، هنالك من ألقى بكل ثقله في إشارة طبعا إلى السلطة اللبنانية وراء هذا الاتفاق الإطاري، وهناك من انخرط وانبرى في مهاجمة هذا الاتفاق وبطبيعة الحال كان حزب الله. السلطة اللبنانية ممثلة بالرئاسة اللبنانية أشارت إلى أن الرئيس اللبناني رأى في هذا الاتفاق مقدمة لاستعادة الأراضي أو كامل الأراضي اللبنانية، وصولا إلى عودة النازحين واستعادة الأسرى وانتشار الجيش اللبناني على كامل الأراضي اللبنانية في الجنوب، إضافة إلى إعادة الإعمار، وهو ما أشار إليه أيضا رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام الذي أشار الحرب والسلم بيد الدولة. لكن في المقابل محمد، حزب الله عاد ليهاجم هذا الاتفاق الإطاري ويهاجم المفاوضات المباشرة بين لبنان الرسمي والجانب الإسرائيلي، ويقول بأن كان على لبنان الرسمي بأن يبني على ما توصلت إليه أو توصل إليه الاتفاق الإيراني الأمريكي. وأيضا تحدث حزب الله عن أن هذا الاتفاق سعى إلى تحقيق ما أخفقت به إسرائيل أو فيه إسرائيل في الحرب الماضية والحرب الأهلية، وصولا لإشعال نار حرب بين اللبنانيين، في إشارة واضحة إلى أن الحزب يرفض هذا الاتفاق جملة وتفصيلا. لا بل إن الحزب رأى من خلال كتلته النيابية بأن الموافقة على نشر الجيش اللبناني في جنوب نهر الليطاني كان الهدف منه انسحاب كامل القوات الإسرائيلية من تلك المنطقة، لكن ما تسرب وما نشرته الخارجية الأمريكية يشير إلى أن مسألة الانسحاب الإسرائيلي هي مسألة طويلة جدا، ولذلك نحن نهاية محمد أمام مرحلة طويلة من الوصول إلى انسحاب كامل للقوات الإسرائيلية.
0: سنناقش ذلك تمر.
9: الانسحاب من منطقتين تجريبيتين، وحتى هذه اللحظة لا يعرف ماهية هذه المناطق.
0: بالفعل، وتامر شكرا جزيلا لك. الآن إلى ضيفنا طارق توشيشي الكاتب والمحلل السياسي، وأيضا الدكتور رائد نعيرات من نابلس الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية. مرحبا بكم دكتور طارق. المواقف اللبنانية نبدأ إذن بالسؤال عنها، ما بين طبعا حزب الله والدولة اللبنانية، كيف تتوقع أن ينعكس هذا الاتفاق وقد نشرت الآن بنوده رسميا من الخارجية الأمريكية على الأطراف المختلفة في لبنان، كيف سينعكس؟
10: تحية لك أستاذ محمد ولضيفك وللمشاهدين. يعني واضح من المواقف التي صدرت حتى الآن أنه في هناك تباعد. الدولة اللبنانية تعتبر أنها دخلت في مسار سياسي وأمني يحدد آلية التفاوض وتنفيذها بمراحل لاحقة، وأنه يعني كان لابد من أنه يحصل هذا الاتفاق لوضع الأمور على السكة. لم يحصل على انسحاب لبنان على انسحاب إسرائيلي، ولو يعني لم يذكر في الاتفاق انسحاب إسرائيلي بشكل متدرج، وإنما ذكر انسحاب مرهون أو مشروط بنزع سلاح حزب الله. هذا ما أثار حفيظة الحزب اللي بيعتبر أنه كان على الدولة، يعني هذا ما قالوا بالتصريحات ولكن من فحوى الكلام الصادر والمواقف الصادرة، أنه كان على الدولة أن تلتأ أن يعني تعتمد في مفاوضاتها ما ورد في المذكرة الأمريكية الإيرانية اللي بتحكي عن وقف إطلاق نار وعن انسحاب تدريجي
0: أو تتحدث عن جداول زمنية مثلاً. هل هذا ممكن؟ هل هذا هل ممكن؟
10: هو يعني كان لازم يعني السلطة اللبنانية تدفع في اتجاه أن يصدر في هذا الاتفاق الإطار نص يطمئن الفريق الآخر أو يدفعه إلى الأقل إلا أن يأخذ ويعطي يعني ويناقش في هذا الموضوع. قاعدته يكون انسحاب يعني متزامن.
0: ابقى معي دكتور رائد. إسرائيليا تعتبر ما تم التوصل إليه مكسبا بفعل أنها يعني لا تلزم بشيء سواء آني أو بمراحل زمنية فيما يتعلق بوجودها، ويسبق هذا الإطار التصريحات من رئيس الوزراء ووزير الدفاع بالبقاء في المناطق التي يسميها العازلة.
11: محمد، عندما يعني نطلع على ردة الفعل الإسرائيلية نجد نعم أن هناك تقدير للإنجاز الذي تم تحقيقه من هكذا اتفاق، سواء على صعيد سياسي من خلال اعتراف لبنان بالبند الأول بسيادة دولة إسرائيل وشرعيتها، أو على صعيد الإنجازات الأمنية والتي تحققت في اتجاهين.

0: الاتجاه الأول وهو فصل الساحات عمليا وجعل الملف اللبناني ملف بيد الحكومة اللبنانية والحكومة الإسرائيلية، وهذا إنجاز، يعني إنجاز ليس بالإنجاز البسيط بالنسبة لنتنياهو ولإسرائيل على وجه الخصوص. ثم القضية الأخرى وهي استمرار الوجود العسكري الإسرائيلي في لبنان وبموافقة الحكومة اللبنانية عمليا دون حتى وضع جدول زمني متفق عليه للخروج من لبنان أو للانسحاب، بل بالعكس تم رفض ذلك بنزع سلاح حزب الله. علاوة على ذلك ما أكدته تصريحات
1: من طب ماذا يعنيه ذلك؟ ما الذي يعنيه ذلك بالنسبة لحجم التنسيق الذي سيكون عليه إذن الواقع بين الجيش الإسرائيلي والجيش اللبناني؟
0: هذا يعني من خلال فهمنا للتجارب التي يعني خاضها الجيش الإسرائيلي على الصعيد الفلسطيني بهذا الاتجاه أننا أمام اتفاق لن ينجز. هذا اتفاق سيتحول إلى عقبات داخلية وسيتحول إلى تجزئة المجزأ، وسيتحول إن المناطق هذه تصبح 20 شكل من هذه المناطق، وأن الإسرائيلي سيبقى يقول بأن هناك إشكالية لم يتم الإنجاز بالكامل، سنبقى نحافظ على أمننا في هذه المنطقة إلى آخره. هذا ما أكده نتنياهو حتى عندما قال أنه لن ينسحب الجيش الإسرائيلي من المناطق الآمنة ولم يعود المواطنين، وبالتالي الاتفاق يعني واضح في بنوده.
1: ما الذي تكسبه إذا لبنان؟ يعني سيد رشيشي في دقيقتين لو تكرمت، ما الذي تكسبه لبنان إذا كانت لم تأخذ وعودا قطعية فيما يتعلق بعودة السكان أو بالانسحاب، ولم تستفد من تجارب إسرائيل كما أشار الدكتور أدن عيرات في قطاع غزة أو في مناطق أخرى، من حيث طبعا الفرق ما بين الاتفاق وبين تنفيذ الاتفاق؟
2: يعني أنا ألتقي مع الأستاذ رائد بكثير مما قاله. يعني إذا السلطة اللبنانية لم تحقق ما تريده اللي هو انسحاب إسرائيل الكامل من الأراضي اللبنانية وعودة النازحين وأطلاق الأسرى و يعني لسعادة الجنوب وسيادتها الكاملة على الجنوب، أعتقد أنه يعني بيكون وصلنا إلى طريق مسدود وإلى فشل، خصوصا أنه في الاتفاق الخطير في الاتفاق أستاذنا هو كأنه هناك تحريض من جانب الإسرائيلي والأمريكي اللي الملتقيان على موضوع نزع سلاح حزب الله من الأساس. يعني هذا أمر واضح، التحريض للدولة اللبنانية في هذا الاتجاه، يعني هذا دفع في اتجاه أحداث قلاقل داخلية في لبنان طويلة عريضة لا نستطيع. حتى الاتفاق في حد ذاته أستاذ، هذا الاتفاق كل بند فيه يحتاج إلى اتفاق، ويعني أخذ لبنان إلى مفاوضات طويلة جدا، يعني يمكن نتجاوز مع فترة الانتخابات الإسرائيلية اللي نتنياهو يعني معتبر جزء مما يتحدث عنه إنجاز في لبنان هو مادي مهم جدا تفيده انتخابيا. الدولة اللبنانية إذا لم تستطع من خلال دعم أمريكي فعلي لتحقيق هذا الإنجاز، فأعتقد أن المسألة باقية والأزمة مستمرة والوضع يبقى مفتوح على كل الاحتمالات. أستاذ محمد
1: شكرا لكما، والآن إلى زميل جلال شهدة وفي فقرة سياق الحدث حيث يسلط الضوء على عودة التوتر إلى مضيق هرمز.
3: مرحبا بكم في سياق الحدث، الفقرة التي لا نكتفي فيها بنقل الخبر بل نفككه بالمعطيات ونشرحه بالخرائط ونضعه في إطاره وسياقه، وفيها نناقش الليلة وضع مضيق هرمز شريان الطاقة العالمي الذي عاد إلى الواجهة واجهة التوتر مع تجدد استهداف سفن الشحن مقابل إعلان سلطنة عمان فتح ممر بحري مؤقت بالتنسيق مع المنظمة البحرية الدولية، مؤكدة أن الخطوة تأتي لضمان حرية الملاحة وفق القانون الدولي وسط ترحيب خليجي ودعم أمريكي. في المقابل تتمسك طهران بأن أي ترتيبات للملاحة يجب أن تتم بالتنسيق معها، ولوح الحرس الثوري بتعليق العمل بالمسارات الموازية مؤكدة

0: أن العبور الآمن لا يمكن ضمانه خارج المسارات التي تعلنها، وبين الخطوة العمانية والرفض الإيراني وبين تمسك واشنطن برفض أي رسوم أو قيود على العبور تطرح الأسئلة: ماذا سيضيف الممر البحري المؤقت الذي أعلنت عنه مسقط، وأي أثر لذلك على تأمين الملاحة وخفض التوتر، أم أن مضيق هرمز يتجه إلى مرحلة جديدة من التجاذبات قد تهيمن على 60 يوما التي ستتواصل فيها المفاوضات؟ لاعبون رئيسيون في هذا الملف، ولكل منهم موقفه وخطته وتصريحاته التي صدرت خلال الساعات الأخيرة، وهم إيران، سلطنة عمان، الولايات المتحدة والمنظمة البحرية الدولية. إذن تصريحات ومواقف متلاحقة لهؤلاء اللاعبين، أهمها ما قاله نائب وزير خارجية إيران كاظم غريب أبادي بأن العبور الآمن من مضيق هرمز ليس مضمونا عبر مسارات موازية أو قرارات تتخذ بمعزل عن اعتبارات إيران، وأضاف أن أي إطار ذي مصداقية بشأن مضيق هرمز يجب أن يتم بالتنسيق مع طهران وفقا للبند 5 من مذكرة التفاهم. أما وزير الخارجية العماني بدر بن حمد البوسعيدي فقال إن بلاده تطلع بمسؤولية خاصة في دعم الجهود الدولية لتأمين الملاحة البحرية بموجب القانون الدولي، وأشار إلى أن الترتيبات المستقبلية المتعلقة بمضيق هرمز لا تنطوي على فرض أي رسوم للعبور، وقد عبر مجلس التعاون الخليجي عن دعمه لتوفير سلطنة عمان ممرا مؤقتا في مضيق هرمز. ماذا عن الولايات المتحدة الأمريكية؟ وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو قال إن العبور في مضيق هرمز يجب أن يعود إلى الوضع الذي كان عليه قبل الحرب، ورفض روبيو دفع أي أموال مقابل المرور في مضيق هرمز بغض النظر عن مسمى أو طريقة الدفع، قائلا إن بلاده لن تتسامح إزاء ذلك. من جهته قال الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية أرسينيو دومينغيز وجود مسارين للخروج من مضيق هرمز، الأول تتحكم فيه إيران وتتحكم الولايات المتحدة وسلطنة عمان في الآخر، وأكد أنه يجب أن لا يستخدم الشحن البحري ورقة ضغط في أي صراع جيوسياسي. على ضوء طبعا كل هذه التصريحات والتطورات نطلع أكثر على تفاصيل الممرات البحرية في مضيق هرمز معك الزميل صهيب. صهيب، ما هي التطورات والإجراءات التي اتخذت حتى الآن؟
1: الآن نحن جلال نتحدث عن صح التعبير شد وجذب بين الجانبين. كان هناك اتهامات يوم أمس للحرس الثوري الإيراني باستهداف سفينة، اليوم الرئيس الأمريكي يتحدث عن الموضوع، الإيرانيون يصدرون بيانات فيما يتعلق بالممرات البحرية، العمانيون يصدرون بيانا وخريطة. لكن بالمجمل إذا كنا نتحدث عن هرمز، نحن نتحدث الآن عن 3 مسارات أساسية تتحرك في داخل مضيق هرمز. المسار الأول وهو المسار العماني، وهو الموازي والمحاذي لجزيرة مسندم العمانية، بمعنى أننا نقترب كثيرا من الأراضي العمانية،
0: ما يسمى بالممر الجنوبي.
1: هذا الممر الجنوبي، الممر الذي أعلنت عنه منظمة البحرية أو الأمن الملاحي العماني بالتنسيق مع المنظمة الدولية للملاحة البحرية. الممر الثاني هو الذي أعلن عنه الإيرانيون، وهما ممران للإيرانيين. الممر الأول هو ممر يمر عبر جزيرة لارك بين لارك وقشم، والممر الثاني جنوب جزيرة لارك مباشرة ومن ثم قشم. هذان الممران يقول الإيرانيون عنهما لأنهما الممران الأساسيان لحركة السفن، بالإضافة للممر الطبيعي أو الممر الدولي المعروف الذي يمر في منطقة الوسطى بين المنطقتين. إذن نحن نتحدث عن 3 ممرات: الممر الدولي المعروف، الممرات الإيرانية، والممر العماني. الآن الإيرانيون يقولون بأن أي سفينة لا تمر عبر الممرات الإيرانية وبالتنسيق مع البحرية الإيرانية تتحمل كامل المسؤولية عن الملاحة، لأنهم يقولون أيضا أن كامل المنطقة مزروعة بالألغام، لذلك يجري الحديث كثيرا عن الألغام ووضعت قضية الألغام في الاتفاق. اليوم وقبل قليل يتحدث الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية عن أن هذا الممر الجنوبي الذي تم استحداثه خلال الأيام 3 أو 4 الماضية تم من خلاله إجلاء أكثر من 115 سفينة على متنها 2500 بحار، ولكن في الوقت نفسه نحن نتحدث لا زلنا عن أكثر من 600 سفينة لا تزال عالقة في المضيق، وخلال هذه الفترة قتل 14 بحارا، كل هذه الأرقام بناء على حديث الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية. وبالتالي نحن نتحدث عن هذه الأزمة. الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية يقول أنه رغم فتح هذا الممر الجنوبي خلال الأيام الماضية إلا أن معظم السفن لا تزال تتحرك ضمن الممرات الإيرانية. بطبيعة الحال هنا أأمن، لأن الإيرانيين يهددون كل من يتحرك خارج هذه المسارات

0: دكتور مرحبا بك، ولكن قبل النقاش إذا سمحت لنا دعنا نستعرض أولويات الأطراف والتحديات التي تواجهها. إيران تنظر إلى المضيق باعتباره ورقة لإعادة تموضعها الإقليمي كاملا، وتسعى إلى تثبيت دورها في إدارة الملاحة عبر المضيق، حيث تجدد طرح فرض رسوم على عبور السفن، وهو ما يواجه برفض إقليمي ودولي، فضلا عن اصطدام هذا الطرح بعقوبات قانونية بل بعقبات عفوا قانونية دولية. كما أن مذكرة التفاهم بين طهران وواشنطن نصت على أن يفتح المضيق لستين يوما دون رسوم ودون أي عقبات. سلطنة عمان تسعى إلى إبقاء المضيق مفتوحا وآمنا أمام حركة السفن دون رسوم للعبور، انطلاقا من التزامها بالقانون الدولي، كما تؤكد وبما يحافظ على استقرار أحد أهم الممرات البحرية في العالم، كما تشترك مع دول مجلس التعاون الخليجي في أولوية انسياب صادرات النفط والغاز دون أي اضطرابات. أما الولايات المتحدة الأمريكية فتركز على ضمان حرية الملاحة عبر مضيق هرمز وضمان أمن الطاقة باعتبار المضيق جزءا من أمن الطاقة العالمي واستقرار سلاسل الإمداد، في حين ترى المنظمة البحرية الدولية أن المضيق يجب أن يفتح وأن لا يستخدم الشحن البحري ورقة ضغط، وهي تركز على ضمان سلامة البحارة وتتفاوض مع أطراف عديدة في المنطقة لتقديم ضمانات بعدم تعرض السفن للتهديد. دكتور محجوب، طالما أن المذكرة تذكر كيف يجب أن يدار مضيق هرمز خلال 60 يوما، وطالما أن هناك تدفق للسفن وناقلات النفط، لماذا إيجاد مسار بديل بعيدا عن التنسيق مع إيران؟
1: أولا، المسار البديل هو عبارة عن محاولة من الدولة الشاطئة المشرفة على المضيق وهي عمان من الاستفادة من مجالها الجغرافي الحيوي والممر المتاح لها في أن تسهل مرور السفن حيث لا يوجد ألغام، وبالتالي يمكن أن تحقق أولا انفراجها في أسعار الطاقة وتخفيف ما يسمى بالازدحام في منطقة المضيق. يبدو أن إيران تلقفت ذلك بغير هذا المعنى. يبدو أن إيران تلقفت هذا هو محاولة تدريجية لسحب ورقة المضيق منها بشكل معين بحيث يصبح هناك بديلا يخفف من أهمية ورقة المضيق، ولذلك الحقيقة الإجراء العماني وجه بهذا الرد الإيراني. هناك ملاحظة أخرى تذكرنا بمحاولة ما يسمى الحرية 1 والحرية 2 التي قامت بها الولايات المتحدة. يبدو أن إيران تربط بين ما حصل في عمان وما حصل في المياه الإقليمية لعمان وما حصل في ذلك الوقت من أنها محاولة أمريكية أيضا لسحب ورقة المضيق منها، ولذلك نشاهد هذه الحرب الكلامية الإيرانية القوية على هذه الخطوة العمانية.
0: دكتور، يبرز هذا التطور على ضوء ما فهم بأنه خلاف ما بين إيران وسلطنة عمان التي يجب أن يعني يتفقا على إدارة المضيق، خلاف حول الرؤية لإدارة هذا المضيق. هذا العامل كيف يمكن أن ينعكس على فترة 60 يوم من التفاوض؟
1: هو الأصل كما تفضلت جلال، الأصل 60 يوم أن لا يحصل شيء، الأصل أن يفتح المضيق وأن يتم إزالة كل الألغام وأن تكون حركة الملاحة بشكل شبه اعتيادي، مع نهاية 60 يوم تصبح تدفق أقرب إلى ما كان عليه في 27 من فبراير. لكن لا يبدو الأمر كذلك بالنظر إلى أنه إيران ليس هنالك أولا أي جهود لإزالة الألغام، ما من جهد إيراني واضح في هذا، وما من خطة إيرانية، وما من معلومات الحقيقة في هذا الموضوع. وبالتالي ذهاب عمان إلى هذه الخطوة وهي تعتبر أحادية تشبه الخطوة الإيرانية التي قامت بها من قبل، وبالتالي لماذا تعترض إيران على خطوة هي قامت بها من قبل عندما قررت أن تمرر السفن من المسار الأقرب لها بين قشم وخارق، وبالتالي هذا إجراء قامت به إيران أصلا. لكن هنا دعني جلال أركز على قضية أساسية، إيران يبدو أنها تريد طرح ورقة المضيق كورقة تحقق من خلالها جملة من مصالحها السياسية والقومية والأمنية تماما، وعامل ردع تماما كما فعلت أمريكا بعد الحرب على الإرهاب في أحداث سبتمبر، وتماما كما فعلت إسرائيل بسابع من أكتوبر. هي تقارن نفسها بين هذين البلدين وتريد حالة ردع شاملة كاملة مانعة من الاعتداء عليها من مصالحها بشكل كامل، ويبدو أنها تطرح ورقة المضيق بشكل أعنف كل مرة مما سبق.
0: أين يضع طهران هذا دكتور؟ لأن هناك الآن بدأ يتشكل يعني لا أريد أن أقول تحالف، ولكن تتشكل رؤى دولية بأن إيران الآن

0: الآن من خلال ما تفضلت به التمسك بمضيق هرمز، ومنظمة البحرية الدولية أشارت لأنه لا يجب استخدام الشحن التجاري ورقة سياسية. أين يضع هذا طهران؟
1: نظريا يحاصر إيران، نظريا يعزل إيران، لكن كلها إجراءات بلا مخالف، بلا إجراءات قانونية. ماذا ستفعل هذه الدول؟ لاحظنا الولايات المتحدة لم تستطيع أن تجذب الناتو ولا تستطيع جلب الدول الأوروبية. 40 دولة اجتمعوا لعمل شيء حتى الآن يتحدثوا عن إزالة الألغام. ما من جهد دولي وبلغة السياسة ما من مخالف يمكن أن تقال لإيران افعلي وإلا حصلها، هذا غير موجود. وبالتالي إيران ستذهب إلى أبعد مدام هنالك هذا الضعف والهشاشة في الموقف الدولي الذي لا يتبع أقواله لأفعال.
0: بأول موقف سياسي رسمي من الولايات المتحدة الأمريكية، الرئيس دونالد ترامب أشار إلى أن إيران الحرس الثوري استهدف بمسيرات سفينة الشحن التي ترفع علم سنغافورة. إلى أين نمضي دكتور في هذه الأيام الحساسة؟
1: نحن أمام جملة من المطبات الكبيرة، وهذا يطرح سؤال: أين اللجان الفنية التي تعمل؟ أين الخط الساخن الموجود؟ لماذا لم يتم الحل المشكلة دون الذهاب إلى، يعني إذا حصل السيناريو مرت السفن عبر الممر العماني، لماذا لم يعمل الخط الساخن الإيراني ويتواصلوا مع الأمريكيين ويحاولوا أن يحلوا المشكلة؟ لماذا ذهبوا، إن صدقت الرواية الأمريكية في القصف، لماذا ذهبوا إلى خيار القصف؟ وبالتالي هذا يطرح قضية أساسية حول الديناميكيات تنفيذ هذه المذكرة التفاهم، إلى أي مدى هي فعالة؟ هل هناك فعلا مستويات من الثقة بين الولايات المتحدة وإيران أن يفتحوا الخطوط على بعض ويتحدثوا في القضايا؟ يبدو هذا غير موجود.
0: دكتور، التفاوض يحتاج إلى هدوء. عودة التوتر إلى مضيق هرمز ممكن أن ينعكس على ملفات أخرى مثل النووي، ترقيق النووي عالي التخصيب وما شابه؟
1: بدون شك. أصلا إحنا نرى الآن توتر في الملف النووي. غروسني يتحدث عن مشكلة أساسية الآن فيما يتعلق بقبول إيران بالمفتشين، والاتفاق النووي سيحدد من هم المفتشون. نحن أمام أزمة في الملف النووي، أزمة في استعادة الأموال الإيرانية، أزمة في موضوع رفع العقوبة، كلها أزمات الحقيقة. معنى ذلك أنه الملفات الحقيقة جلال مترابطة ببعضها. الموضوع في لبنان لم يحصل شيء، وبالتالي كل نحن عمليا لا أقول أننا في المربع الأول، تحركنا ولكن مسافة بسيطة لنجد هنالك مجموعة من العراقيل، ولكن ما من إجراءات لحلها بسرعة.
0: ذكرت أنها إجراءات بلا مخالب بحسب وصفك، كيف تتوقع رد الفعل خاصة إذا ما استمرت إيران بهذا النهج في مضيق هرمز؟
1: أنا باعتقادي العالم حتى الآن يعني قدم من نفسه ضعفا كبيرا جدا، وإيران ستذهب إلى أقصى درجة ممكنة في استعمال ورقة المضيق وإن لم يعجب العالم ذلك. إذا لم يكن هناك استجماع للمجتمع الدولي بأدوات معينة تقف أمام إجراءات الإيرانية، إيران ستذهب أكثر من ذلك، لأنه بالمحصلة هي ترى بأن خسائر العالم رفع التكلفة الذي فرضته في اليوم الأول تريد إدامته حتى تحقق ما تريد هي وفق قراءتها للمشهد، وباعتقادي هذا سيعقد الأمر أكثر.
0: شكرا لك الدكتور محجوب الزويري. بهذا نصل إلى نهاية هذه الفقرة التي قرأنا فيها سياق الحدث. الآن عودة إلى غرفة الأخبار.

0: شمس ونور وتألق وحضور إذاعة الصوت الإسلامي.
1: سيري نحو الشمس سيري عانق النجمة وطيري،
2: سيري نحو الشمس سيري عانق النجمة وطيري يا خير أمة.
3: إذاعة الصوت الإسلامي وبالتعاون مع
4: قال الله تعالى وفي أنفسكم أفلا تبصرون.
5: السماء البرزخ،
4: النحل،
5: الأرض، ظلمات الفضاء، الكون،
4: النمل،
5: الكواكب، دقة الإنسان،
6: التفكر في الخلق والكون. التفكر في الخلق والكون حوارات مع الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي من علماء دمشق، يجريها عبد الحليم قبان.
7: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لقد دعانا القرآن الكريم في كثير من المواطن والمواضع إلى التفكر والتدبر في آياته ليصل الفكر بإمعان إلى الحقائق الكبرى. إنه عندما نجد فيما وصل إليه الإنسان من تطور علمي وحقائق مذهلة توصل إليها العلم ثم نجدها مسجلة في القرآن الكريم فإن ذلك يؤنس إيمان كل فرد. إخوة الإيمان والإسلام، في هذه الحلقة ومع فضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي الأستاذ المحاضر في كلية التربية في جامعة دمشق والخطيب والأستاذ الديني في جوامع دمشق، نرحب به، أهلا وسهلا بك
8: يا سيدي.
7: إذن في هذه الحلقة نتحدث عن أمر يهتم إليه العربي، فالعلاقة قديمة. العلاقة قديمة بين الخيل والرجل العربي، ولكن لابد من حكمة لهذه العلاقة. فكما ذكرتم فضيلة الدكتور في كتابكم أن الله جعل لحكمة أرادها في كل صفة مادية للإنسان حيوانا يفوقه بها، فلنرى ما هي الأمور التي يفوق الخيل الإنسان.
8: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، قبل أن نتحدث عن الخيل التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح بل في البخاري، يقول عليه الصلاة والسلام الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. فالخيل حيوان أكرمنا الله به، ولكن من ذلله لنا؟ من جعله مذللا؟ من جعله قريبا منا؟ من جعلنا نألفه ونحبه؟ إنه الله. ففي كلمة وذللها لكم، لولا أن الله طوع هذه الحيوانات كالخيل والإبل وما إلى ذلك والبقرة والخروف، لولا أنها مذللة كيف ننتفع بها؟ تعلمون أن مرض جنون البقر اضطرت بريطانيا إلى إعدام 11 مليون بقرة قيمتها 33 مليار جنيه استرليني لأنها توحشت. فالتذليل من نعم الله الكبرى. فتشعر أنت أن الخيل مصممة لهذا الإنسان، مسخرة له، مذللة له. فحينما قال الله عز وجل إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان، لأنه قبل حمل الأمانة كان المخلوق الأول رتبة، ولأنه المخلوق الأول سخرت له ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. فالخيل من المخلوقات التي سخرها الله للإنسان وذللها. من عجيب خصائص هذا الحيوان الذي سخره الله للإنسان تكريما له أنه قوي السمع، فالخيل تسمع وقع الخطى قبل أن ترى الذي يمشي، وتسمع وقع حوافر خيل أخرى قبل أن تتبدى لها في الأفق وتنبه صاحبها. هذه خاصة تفوق ما عند الإنسان من خصائص. والخيل لا تفقد قدرتها على التناسل وإن تقدمت في السن، لذلك قال عليه الصلاة والسلام: الخيل معقود في نواصيها الخير. الخيل سريعة الشفاء من جروحها. يروي الشاعر عنترة الجاهلي يصف فرسه قال: فزور من وقع القنا بلبانه، وشكى إلي بعبرة وتحمحمي، لو كان يدري ما المحاورة اشتكى، ولكان لو علم الكلام مكلمي. يعني يبدو أن هناك مشاركة وجدانية بين صاحب الخيل وبين الخيل، يعني كائن له شعوره أحيانا. إذن هي سريعة الشفاء من جروحها وأمراضها سرعة غير معقولة، فشفاؤها أسرع من شفاء الإنسان، وتلتئم كسور عظامها بسرعة عجيبة جدا، ويكفي الحصان علف قليل ليقوم بجري كثير. يضاف إلى هذه الخصائص أن جهاز الحصان التنفسي قوي جدا، فهو ذو قصبة هوائية واسعة جدا، وقفص صدري واسع جدا، يعينه على استنشاق أكبر كمية من الأكسجين لتعينه هذه الكمية على الجري الطويل، لأنه مهيئ ليكون أداة نقل للإنسان. من ألطف ما قرأت أن هذا الحصان يقي أمراض القلب والكليتين والكبد، بينما في بحوث حديثة جدا تؤكد أن الإدمان على ركوب السيارة يجلب للإنسان أمراض القلب والكبد والكليتين. الحصان له قدرة عجيبة على تحمل المصاعب والمشاق، يستطيع أن يحمل ربع وزنه، فإذا كان وزنه 400 كيلوغرام فإنه يحمل 100 كيلو، ويستطيع أن يعدو مسافات طويلة ولأمد طويل جدا من دون طعام ولا ماء. ويتميز الحصان بذاكرة حادة جدا، هذه الذاكرة تنصب على الأماكن التي يعيش فيها، فبإمكانه إذا أصاب صاحبه مكروه أن يعيده إلى البيت بذاكرته، بل إنه يستطيع أن يحفظ أدق الأماكن وأدق التفاصيل، ويعرف صوت صاحبه ولو لم يره، بل إنه ليعرف صاحبه من طريقة ركوبه الفرس، فيعرفه إما من صوته أو من رائحته أو من طريقة ركوبه الفرس. ويستجيب الحصان بردود فعل سريعة جدا لحركات فارسه، وهو من أذكى الحيوانات ومن أشدها وفاء، والشيء الذي يأخذ بالألباب، كما ذكر في بعض البحوث العلمية أن ركوب الخيل يقي من أمراض القلب وأمراض الكبد والكليتين وأمراض جهاز الهضم، بخلاف الإدمان على ركوب السيارة فإنه يجلب أمراض القلب وأمراض الكليتين وأمراض الكبد. لذلك صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما قال: الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة.
7: ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الخيل وأن في نواصيها، أي في مقدمة رأسها، الخير إلى يوم القيامة. وكما ذكرتم فضيلة الدكتور من بعض البحوث العلمية أن ركوب الخيل يقي من أمراض كثيرة كأمراض القلب وأمراض الكبد والكليتين. الآن نريد أن نتحدث أيضا عن حيوان آخر في هذه الحلقة، فإن رأيناه رأيناه طويلا جدا، ألا وهو الزرافة.
8: نعم أستاذ عبد الحليم، حينما قال الله عز وجل: صنع الله الذي أتقن كل شيء. هذا يرشدنا إلى أن الإنسان أحيانا يصنع صنعة متقنة تسمى صناعية، وقد يصنع صنعة أخرى أقل جودة تسمى تجارية. لكن عند الله عز وجل ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، يعني أي شيء صنعه الله عز وجل بدقة بالغة بالغة وبحكمة بالغة بالغة. إذن معنى قوله تعالى ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، لا تجد صنعة لله عز وجل في مستوى من الإتقان أقل من غيرها. الزرافة هذا الحيوان الذي يعد من أطول الحيوانات قاطبة، فطول الزرافة يزيد عن 6 أمتار، أي ارتفاع طابقين من الطوابق العالية. الطابق في بعض بلادنا 3 أمتار، أما في بلاد أخرى متران. فهذه الزرافة تعلو على طابقين من الطوابق العالية في بلادنا. هذا الحيوان من أشد المخلوقات تيقظا وخفة، زودها الله بعينين جاحظتين تستطيعان أن تريا 360 درجة، يعني عينها تغطي كل الجهات، وهي واقفة رأسها كالبرج وعيناها تجوسان الأفق كله من كل الزوايا، وتزن طنا واحدا، وإذا عدت تجاوزت سرعتها 60 كيلومتر في الساعة. ذكرت لكم سابقا أنه ما من صفة في الإنسان على الإطلاق مادية إلا وفي الحيوان صفة أعلى منها، لكن الإنسان ميزه الله بالعقل وبالإيمان وبمعرفة الله عز وجل وبالإقبال عليه. فإذا تخلى الإنسان عن ما خلق له من معرفة بالله وطاعة له، فأي حيوان يفوقه في كل مناحي الحياة.
7: فضيلة الدكتور، ولكن لا بد من حكمة من خلق الزرافة على هذا الطول والارتفاع.
8: الزرافة لها رغامة تعد أطول رغامة في الكائنات التي خلقها الله عز وجل، رغامتها تزيد عن 1.5 متر في الزرافة،
7: أي الرقبة،
8: القصبة الهوائية.
7: نعم.
8: رأسها ضخم جدا. هذا الموضوع أريد منه شيئا واحدا، هو أن هذا الرأس الضخم وهذه الرقبة الطويلة التي تزيد عن 2 متر، إذا أرادت أن تضع رأسها في الأرض لتأكل مما عليها، ما الذي يحصل؟ ينهمر الدم كله إلى رأسها، فإذا تدفق الدم إلى رأسها احتقنت شرايين الدماغ، فإذا رفعت رأسها فجأة فلا بد من أن تصاب بالدوار. الإنسان أستاذ عبد الحليم قد يكون نائم، فإذا وقف فجأة بالمنطق ينبغي أن يصاب بالدوار.
7: نعم.
8: لأن الدم بحسب الجاذبية هبط، ولكن الشيء الذي لا يصدق أن في الإنسان خصائص، أن هذا الدم لا يرجع إذا وقف الإنسان فجأة، مزود بآلية معقدة جدا تحميه من هبوط الدم إذا وقف فجأة. لكن هذه المادة التي أودعها الله في الإنسان مع تقدمه في السن تضعف، لذلك المتقدمون في السن لا يستطيعون أن يقفوا فجأة، يصابون بالدوار. هذه الزرافة لو أنها وضعت رأسها على الأرض لتأكل ما على الأرض ثم رفعت فجأة يجب أن تصاب بالدوار. فلذلك جهز جسمها بآلية بالغة التعقيد تحميها من هذا، من هذه الحالة التي قد تعيق حركتها. إذا تدفق الدم إلى رأسها احتقنت شرايين الدماغ، فإذا رفعت رأسها فجأة فلا بد من أن تصاب بالدوار والإغماء قطعا. لذلك جهزها الله بآلية عجيبة حيرت العلماء. شرايين الرأس في الزرافة من طبيعة خاصة، لهذه الشرايين عضلات إذا جاءها الدم تتسع بفعل انبساطها حتى تستوعب جميع الدم الذي جاء إلى الرأس بفعل الجاذبية. ولكن هذه الشرايين لها صمامات، فحينما ترفع رأسها فجأة تغلق الصمامات كلها، فتبقى هذه الكمية من الدم في رأسها، ثم تفتح شيئا فشيئا، عندها يعود الدم تدريجيا إلى بقية شرايين الجسم. وآلية هذه الشرايين تلفت النظر، إذا جاءها الدم كثيفا توسعت واستوعبت، فإذا رفعت الزرافة رأسها فجأة أغلقت الشرايين صماماتها محتبسة الدم فيها كي لا تصاب بالدوار والإغماء. من جهزها بهذا الجهاز؟ من جعل لها هذه الشرايين وهذه العضلات؟ إنه الله جل جلاله، صنع الله الذي أتقن كل شيء. أستاذ عبد الحليم، هذا ينقلنا إلى أن الإنسان حينما يكون البرد قارسا ويستنشق الهواء الذي تصل درجته إلى الصفر، كيف يصبح هذا الهواء في درجة 37 بعد وصوله إلى الرئتين؟ بآلية بالغة التعقيد، أن الأنف فيه سطوح متداخلة، وهذا الأنف مزود بأوعية دموية تتسع في البرد، فتأتي كمية من الدم كبيرة تسخن الهواء بين هذه السطوح، فإذا استنشق الإنسان هذا الهواء البارد إلى أن يصل إلى مقدمة الرغامة أو القصبة الهوائية تعود حرارته تصل إلى 37 الطبيعية، فأيضا هذه آلية بالغة التعقيد. لذلك تجد الإنسان يحمر أنفه في البرد الشديد، لأن كمية الدم تأتي كبيرة جدا، وهذه تسهم في رفع الحرارة فيما بين السطوح التي في الأنف. وقد زودت هذه السطوح بمادة لزجة تعلق عليها المواد التي يحملها الهواء، ثم إنه لو تصورنا أن ذرة من هذه الذرات نجت من أن تلتصق بالسطوح وسارت في هذه التجاويف تأخذها الشعيرات التي في الأنف، فهو جهاد تصفية وتسخين رائع جدا. كذلك الزرافة، قد نتساءل من زود هذه الزرافة بهذه الشرايين وتلك الصمامات؟ إنه الله العليم الحكيم. ما من مخلوق على وجه الأرض، وما من مخلوق تحت الأرض، وما من مخلوق إلا وخلقه الله أبدع خلق وصنعه أتقن صنعة. إن قلب الزرافة يدفع في الدقيقة الواحدة 55 لترا من الدم في الدقيقة الواحدة، فأي شيء وقعت عينك عليه هو آية دالة على عظمة الله. أي شيء تفحصته، أي شيء درسته، أي شيء دققت فيه، إنما هو آية تدل على أنه الواحد الديان، الواحد الأحد، الفرد الصمد.
7: في حديثنا وفي هذه الحلقة فضيلة الدكتور، نذكر الإخوة والأخوات أننا تحدثنا عن الخيل، وذكرنا حديثا للنبي صلى الله عليه وسلم: الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. كما تحدثنا عن الحكمة من طول الزرافة وهذا الصنع الذي أتقن بقدرة الله وعظمته. إخوة الإيمان والإسلام، إلى حلقة قادمة من هذا البرنامج ومع فضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
5: السماء، البرزخ، النحل، الأرض، ظلمات الفضاء، الكون، الكواكب، دقة الإنسان،
6: التفكر في الخلق والكون. التفكر في الخلق والكون، حوارات مع الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي من علماء دمشق، يجريها عبد الحليم قبان.

0: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم.
1: اللي عايشين قصص حب وغرام من وين بدنا عم تحكي معه اليوم. الهدية في هذا اليوم من رمضان اللي هو جوامع كلمة النبي عليه الصلاة والسلام مؤلفة من 8 حروف، كلمتين وحرف جر: من صمت نجا، من صمت. كمان اللي بيحط جواله على الصامت انا برأيي انه ينجو. هي فضيلة غائبة، بيقول لك قليل حكي في زمن كثر فيه الكلام. سبحان الله، انا بقول لهم الصمت زينة من غير حلية، زينة بس ما مو لابس لا ذهب ولا طوق، زينة ووقار. الصمت هيبة من غير سلطان. سلطان بيكون جاي معه مرافقة وجاي بيقول لك ملك، بس الصمت هيبة من غير سلطان. إيه كان الإمام الشافعي رضي الله، سيدنا الشافعي شاعر، وسيدنا الشافعي غير الشعر تعلم الفراسة، ذهب إلى البادية جلس فيها 7 سنين. فراسة، شو الفراسة؟ ينظر لك هيك خلاص بيعطيك. هلا ما في فراسة. بقول لك شفت لك واحد، شو معلم بدي شاركه، بيروح ببيع المال والرسمال، ما في فراسة، لأنه اضحك عليه بالطقم اللي لابسه وبالجوالين اللي معه. من صمت نجا. الصمت حكم وقليل فاعله، هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام. طيب، الصمت من الإيمان، لأنه من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. أنا كثير بحبه سيدنا عبادة بن الصامت، لأنه أبوه اسمه الصامت. شو الصامت؟ أكيد كان قليل الكلام. هلأ قليل الكلام بيقولوا عنه أجداد. الصمت مو بس بأن تجلس مع إنسان ويعني يصمت، خلي جوالك يصمت. هلا شلون بتذكروك الناس؟ لما تبعت لهم رسالة، وهذا اللي بيبعت رسائل كتير الله يعينه. أول وحدة شلون نصير نحن إنه نتعلم الصمت؟ اقرأ سيرة الأولين، سيرة النبي عليه الصلاة والسلام. قيل لجابر: أكنت تجالس النبي صلى الله عليه وسلم؟ بعد وفاة النبي يجي عند الصحابي يقول له كنت جالس النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال: نعم. كان طويل الصمت قليل الضحك صلى الله عليه وسلم. فأووا إلى الكهف، سورة الكهف 12 صفحة وشوي، مشان شو؟ معناتها عود تروك الناس، ما قاعد لحاله. صمت من أجل أن تلجأ إلى الله وتأوي إلى الله. جابونا التليفونات أونلاين، مجموعات، مرحبا كيفك أنت وأنت، تراويح مراويح، وين أكلتوا وشربتوا، ما ضايع الوقت. أنا ما قلت لكم بأول يوم رمضان حيمر عليكم أسرع رمضان بحياتكم؟ يوم 17 رمضان، شلون راحوا رمضان؟ نحن اللي عم نصلي تراويح، اللي عفوا ما بتعرفوا برنامجنا، لو بتعرفوا برنامجنا يمكن كنتوا تقولوا الله يعين الإمام. مع ذلك راحوا 17 يوم، صاروا هلا إما لك وإما عليك، تعب راح، وبيجي يوم العيد بتنام نام 8 ساعات، أفا بعضهم تطلع صحيان. شو ما رايح، رايح عليك أكل، بتأكل لك أكلتين بتنفزير. بني آدم شغلته بينام كتير، بيقول لك بج بج بج بجي، وإذا كان نعسان ما عاد يشوف قدام منه، وإذا جاع بيخور، وإذا ملي بطنه بيقول لك مالي حسنان. مش كليل بني آدم إلا إذا طبق القانون الإلهي، كلوا واشربوا ولا تسرفوا. كان طويل الصمت. فاليوم تعاول أعلم والله أنا جاي إن شاء الله على الإحياء، بس أنا وياك دائما لما بنعود من ثرثر ثرثرة. أنا فوق وأنت تحت، أنا فوق بالسدة أو أنا يمين وأنت شمال، على قولة إخواننا بدرعة عود لنسولف. عود لنسولف، شو لنسولف؟ يعني كان كل ملك من ملوك الزمان يجيب سمير. هلا واحد اسمه سمير، شو السمير؟ السمير يجي يحكي له قصص، ما في واتساب وفيسبوك، قال له احكي لنا قصة. والسمير يكون هيك يعني شكل ومنطق. كل ملك كان له سمير، قل له يحكي له قصص مثل بلاد الصغار. بده ينام، قل له كان يا مكان في قديم. بتجي للجدة. هلا ما في داعي، ما حدا عم ينام، ما في داعي، فايق للساعة 7 فايق. ليش؟ لأنه هو أصلا نام الساعة 8 الصبح، بفيق الساعة 6 المساء، وعلى شرب كابتشينو وقهوة وأكل كواجب عجين يعني بيتزا وأندومي، كلها منبهات، خاصة اللي عايشين قصص حب وغرام. من وين بدي نام؟ عم تحكي معه دنيا رمضان، تقوى الله صمت. ما برد على هذا، يا ريت يلغلوه. أول شغلة بده يساويها المهدي لما بده يجي بشل الواي فاي، يا ريت. هلا الواحد جو يقول لك خود روحي بس عطيني شبكة. أول ما يجي لعندك كان يقول لك حواليك سجادة بدي يصلي. كلمة السر الله يوفقك، كلمة السر. لك هو بالطيارة فوق 30,000 قدم، في كلمة. شو لك؟ شو أنت أول شيء؟ أنت يعني هل أنت بدك تبيع وتشتري؟ لا، نروح على الحج. الله يوفق أستاذ مشان الفندق الواي فاي ما عم يشتغل. تقول له أنت جاي لعند النبي هلا بلا الواي فاي، خلاص مكي بلا الواي فاي، وجهت وجهي تصور حاله دغري مباشر. شايفيني؟ ما عاد تهنينا بأداء الشعيرة والعبادة، وحتى فيما يعني الإنسان يحتاجه. أنت قاعد لما أمك وأبوك وأخواتك، شو بدهم أنه الناس يشوفوك؟ بعدين في شغلة هي انتبهوا لها، هلا طلعت معي. جي واحدة، تفضل فاتح مباشر احكي مع فلان. مين قال لك أنه أنا بدي أحكي معه؟ مين قال لك أنه أصلا أنا فاضي أنه أحكي معه؟ هي قلة أدب. خذ احكي مع الشيخ. مين قال لك؟ استأذنتني أصلا؟ أنت عم تقحمني كأنك أنت أدخلتني إلى اجتماع لا أريده. من يومين ثلاثة جاء واحد، خذ احكي مع الشيخ. قلت لحالي شو أهليني؟ أمي بدها تسلم عليك. لك أنا شو بدي فيك بأمك وبستك من صمت نجا. لذلك هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم كثير أو دائما الصمت قليلا الضحك صلى الله عليه وسلم. طيب بيقول لك هذا النبي، طيب تعال شوف الصحابة رضي الله عنه وأرضاه. قال دخل عمر على أبي بكر وقد أخرج لسانه، ثم قال له يا عمر هذا الذي أوردني الموارد. شوفوا التقوى تبع سيدنا أبو بكر وما أدراك، وورع وطبيعة الشخصية اللي يعني حايف النبي من كله. قال له هاد نحن هلا بالمشهد اللي عايشينه وصلنا 100 يوم، من إيش عم نتأذى؟ الإنسان بيتأذى بكلمة. الذباب الإلكتروني هذا اللي على وسائل التواصل، كل واحد بيعلق على وسائل التواصل اعرف لا عنده لا شغلة ولا عملة، لا أبدا. وين بتلاقيه؟ كنت تلاقيه بالقهوة، هلا وين بتلاقيه؟ فايت على الصفحة، وقعد بيقول لك هيك، وقعد بيقول لك هيك. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، لك هذول فهموا الحديث، فليقل خيرا أو ليصمت. عندك شغلة حلوة علق عليها، غير هيك الله يهدي، لعله يكون عند الله أحسن مني. أسهل شغلة نطلق الأحكام، هذا هيك وهذا هيك، ونصنف الناس. تحملها عند الله أنت هي بكرة يوم القيامة الكلمة اللي عم تقوله إياها، تحسن تحملها؟ قال: هذا الذي أوردني الموارد، سمعت رسول الله يا عمر، سيدنا أبو بكر يقول: ليس شيء من الجسد إلا يشكو ضرب اللسان على حدته. ضرب اللسان يعني قسوته والكلمات اللادعة اللي بتطلع، كلمة قاسية بتزعل أختك، بتبكيها، بكي أمك. كنت عند طبيب عم زوره زيارة والله قريب من المسجد، طبيب أخصائي عصبية، بقيت بدي امشي، قلت له انت عندك هي؟ قال لي لا لا، هذا اخ يعني دائما بيراجعني، فعم يحكي له عن حالته وكذا. الله يعين الاطباء العصبيه. فقال له في مثل حفظناه عن ابائنا واجدادنا، انه حط بالخرج، هو عباره عن خرج، الخرج اللي بيحطوه على الدواب. قال له بدك انت تتصور انه في خرج افتراضي، ما عجبك حط بالخرج. كلمة ما عجبتك سليت المهملات. اتصوروا انه الانسان ولو كان يستطيع، عم احكي لكم لو كان يستطيع ان يؤدب كل جاهل، قديش بده يستغرق من وقته؟ قديش اللي في الايام نطلع لبرا وهذا وهذا. مره طلعت والدنيا رمضان، بدي اطلع على البيت ابو صفيان للمغرب خمس دقائق، الله وكيلكم اخ عامل هيك ومسكر علي، حاطط الرقم، دقينا ما في. أنا بطلع باكل تمر مع العائلة، ما في شيء يعني، بس إنه أقعد هيك لم شمل يعني. قلت له إن أنا ما صار مجال. تروح أفطر بالجامع. فطرنا بالجامع، صلينا المغرب، صلينا التراويح، طلعت سكر. إيه بقى يعني. صمت والله. بعدين الشباب يدقوا كذا وهي، إجا. شوفي خير؟ لا. قلت له والله ما في شيء، بس يعني اصلا ليش انت مصافي في سيارتك هون؟ انا اللي صافي في سيارتي، انا صافي في سيارتي نظامي، بس انت بدك تعمل حالك انه بدك تطول بالك. بس اتقوا غضب الحليم. في كان واحد، هي قصة حقيقية، له ابن اخ قاضي، أم راحوا لعند هذا العم، قال له هذا ابن أخوك عم يعض الناس بجلسات القضاء. شو لها كده؟ هل العض شغلة الكلاب مو البني آدمين؟ قالوا له ايه والله. أكثر من واحد وصلت الشكوى، قام راح لمجلس القضاء يشوف ابن أخوه ايش عم يسوي. قعد بمجلس القضاء وهيك، وإذ دخل مختصمين، واحد عم يدعي على الثاني أنه أخذ منه 100,000 ليرة. قام اجى قال له القاضي اللي ابن اخوه، قال له انت اخذ منه 100,000؟ قال له ايه والله. قال له خلص خلصت الدعوه، اقر اعطيها. قال له والله ما معي يا سيدي. طيب قال له الشهر هذا بندفع 50 والشهر الذي يليه بندفع شو؟ 50. قال له ما معي. بعدين قال له على 4 شهور 25 و25 و25، على 10 شهور ما في. قصت له ياهن على 2 سنين ما في. قصت له ياهن على 5 سنين كان انه قال له انا زلمه كثير تعبان. فطلع العم قال له يا فلان اسمك الكبير، يا بتقوم بتعضه او انا بعضه. طلع الحق معه الزلمه. قال له يا بتقوم بتعضه او انا بعضه. الله عز وجل يجعلنا نصبر من اجل وجهه الكريم. انما نطعمكم لوجه الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان. الله لا يعطي الشيطان عافية بلول اللسان. تقول اتق الله فينا فإنما نحن بك، إن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا. أيضا أخواننا الكرام بده يعرف أنه الإنسان هذا يفوتك الجنة يا النار. لا خير في كثير من نجواهم. هي الثرثرة ما بجيب خير. ما صرنا كمان مشان ما نعذب حالنا نمسك التليفون شو مساوي؟ سماعة. ايه وما عم يلعب رياضة ساعة ونص هو معكي. وشو صار معك بعدين؟ ورحنا واجينا. الله سألك عن لسانك. من كثر كلامه كثر لغطه، ومن كثر لغطه كثر سقطه، ومن كثر سقطه قل حياؤه. لا تحكي كثير، بدك تحكي اقرأ القرآن، بدك تحكي اذكر الله، بدك تحكي صلي على النبي، بدك تحكي احكي بما ينفع. روح قوم وعوض الناس. لا خير في كثير من نجواهم. 3 شغلات بس والباقي سكوت. إلا من أمر بصدقة. والله واحد إجا لعند الثاني والثاني بحاجة وكذا، مسك التليفون وكذا، وجاني أخ ومؤمن وهي ونحن بمعيتك وكذا، وهي بيحكي مع واحد ثاني من أجل خدمة دين الله. من أمر بصدقة أو معروف، أي معروف أو إصلاح بين الناس. إذا كان الإصلاح صلح بين 2، امشي ميلا وعد مريضا، وامشي ميلين وأصلح بين 2. روح والله خليهم يتصالحوا، احكي من هون لبكرة. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. ذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال أكثر خطايا بني آدم من لسانه. مو من الإيد والرجل إلون، بس أكثر الخطايا. صحابي من الصحابة اسمه كعب استشهد يوم أحد. قام أمه صارت تقول أبشر يا كعب هنيئا لك الجنة. استشهد مع النبي. قال لها النبي صلى الله عليه وسلم ما يدريك يا أم كعب لعل كعبا تكلم فيما لا يعنيه. أيام يكون حاكي شيء ما لازم يحكي. طولي بالك. لعل كعبا تكلم فيما لا يعنيه أو منع ما لا يعنيه. ونحن شو دريد؟ ما في غير دريد. هي ما بتسمع إلا من عند السوريين. جيب لك خبر عاجل فلان وفلان، لما بيقولوا لك فلان قل له عند الله يمكن أحسن مني. تعرف جواته أنت. ورب أشعث أغبر ذي طمرين لا يؤبه له. مالك انت مالك اي مؤمن ارضه؟ لو اقسم على الله لابره. دير بالها هذا اللي عم تحكي عليه. واذا حاكين على

أخ يعني من حلب طلعت معه على العمرة، اللبن مصفى والجبنة يحط عليه هون حد، يعني شغلة غريبة أنا هي لسه ما شفتها. بعرف إنه الرز واللحمة، وقلت له ما بيصرك شيء، أنا إذا بشمها بدي عناية مركزة 48 ساعة حتى أرجيكم المستويات. رحت عملت دراسة، طلع هدول اللي بياكلون بإدلب وبحلب وهي شغلة فاضية. في مثل الفليفلة فلبينية أو أندنوسية هيك هيك القدة هي، يعني شو بدي لكم، مثل القنبلة الذرية. سألت عنها وين موجودة بمكة، قالوا لي بجرول، فأنا قلت لهم نروح على جرول وكذا. خدته فت على المكان اسمه سوق حلقة، يعني مثل سوق الهال. قلت له هي فليفلي بس هي حدي، قال لي ولا همك ولا همك. والأخ اللي عم يبيعنا قال لي هي ما بيحسن عليها، أخذ 3 قرون هيك كل واحدة لقدة حطهم، والله عيونه تدمع وأنفه يدمع، أقسم بالله العظيم يلي مي كلهم يجيب لك مي، يمسك تفاحة يقرطها. ما اللي عرفنا أنه نحن كنا عم ناكل سلطة، كله مضروب، هذا مضروب على الله. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. يوم 17 رمضان والليلة ليلة 18 رمضان خلص. إنه الاعتكاف في المساجد مو ضروري، عفوا تضل لما تفوت قول نويت الاعتكاف واطفوا الجوالات، هذا يصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، مثل الخمر والميسر. فهل أنتم منتهون؟ ما في شيء هام. أنا قايل لهم بالبيت أنا ما برد، كون عم نقرأ قرآن، إذا في شيء حدا مات أو كذا تصلوا لي على أرضي، ما في شيء، كله فزلكة حتى يسمعوا الأخوان الكرام. هذا بيقول لك شلونك شيخي، شوفي والله حبيت سلم عليك، والتاني حبيت صبح عليك، والرابع عم يشغل لك وقتها. وعطيتكم قاعدة، لو أنه ما بدك تحدث عن واتساب ولا هي، أنا عندي قاعدة متقصد ألا أرد على الرسائل إلا بعد ساعتين. ليش؟ حتى يعرفوا الناس دائما ما برد، يبعث لك السلام عليكم، بعدين واحد انفجر عيونه هيك، بعدين إشارتين تعجب، إشارتين استفهام، لك شو عم يشتغل عندك أنا؟ سين سؤال. في خصوصيات للبني آدم، في خصوصيات. شو؟ كل بني آدم له. والله حكى لي أحد الخطباء قال لي قبل ما أطلع على خطبة الجمعة بنص ساعة صار معي إعياء وإسهال شديد، يعني حتى جاور بيت الخلاء ما عند لحي حاله، قال لي بدي أطلع على المنبر ما في حدا. طور ولا هيك تصير هالقصة هي. يتصل بالدكاترة يقولوا له ما والظاهر كان أكل فول، ويعني دبكة رسمية، يعني ما في شيء بده يطلع. قام اتصل بشيخ سيدنا الشيخ رمضان، قال له شيخ رمضان ما شاء الله طبيب وكل شيء، قال له جيب شوية شاي أخضر وسف ونسف. بس كنت معته دوري، طلع جاب أركان الخطبة، يعني خطبة يعني 10 دقائق، ولكن الله سلم. لذلك إذا كان شي واحد سألكم أنت متبهدل شي مرة بحياتك، ما البهدلة مو أنه واحد يبهدلك أنه أستاذ أو كذا واحد بالشارع، البهدلة أنه تكون بدك تفوت لبيت الخلاء وما تلحق. الله لا يبهدلنا، الله يجعلنا أعزي، والله اجعلنا أعزي. لذلك هو دائما الله بيبعث لك إنذار داخلي، برن لكنه أنت روح عروضنا.

نفسك. هلا تصور انه انت بدك تروح على بيت الخلاء ونحن نسمع الزمور تبعك. زمور يعني عم يعطيك انه روح عروض. في ناس ما يعني بالدقيقة 90 وبالزاوية الله هيك عم هيك يعني ندخل البسمة على قلوبكم. الصايم أيام خاصة قبل العشر بفرط، بلشوا يفرطوا ولا تلاقي لاعب وكذا والدقيقة 90 أو بالشوط الإضافي الأول ما في حيل، لكن عطينا نفسنا هواها. مين هدول بيت صائم الدار؟ هدول بالشام بيت صايمة، دائما صايمين. نحن متعودين على الأكل والشرب، إن شاء الله ربي يتقبل منا ومنكم. ربنا تقبل منا بسر الفاتحة.

0: يا يوسف خذ واعطي.
1: حشتلال شو بدي اخذ واعطي؟
0: اخذ الراديو واعطيني 87.6 FM واسمع.
1: حول.
2: نستمع وإياكم الآن إلى فضيلة الداعية الدكتور محمد خيري ودرس جديد من سلسلة دروسه المنوعة.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيننا وإياكم بزينة الإيمان، وأن ينفع بي وبكم حيثما كنا وكنتم، وأن يستعملني وإياكم استعمالا رضيا مرضيا. ما زال حديثنا حول تدارس سورة البلد. قلنا أن الله سبحانه وتعالى أقسم في هذه السورة بأربعة أقسام على شيء، ألا وهو: لقد خلقنا الإنسان في كبد. وقلنا أن السورة دي بتعلمنا إن ما من إنسان إلا ولا بد أن يصيبه كبد الحياة، لازم يصيبه كبد الحياة. فربنا سبحانه وتعالى بيعلمنا إنك كده كده هتتعب، فخلي تعبك لله سبحانه وتعالى، لأن ما من إنسان إلا وسيغدو في هذه الرحلة، فأنت اختار الطريق ده. ثم بعد ذلك ذكر الله سبحانه وتعالى كبد الأشقياء البعداء، الناس اللي بعيدة عن ربنا سبحانه وتعالى. فيقول الله سبحانه وتعالى: هذا الإنسان اللي أنا خلقته في كبد وما يقدرش أبدا يبعد عنه، أيحسب أن لن يقدر عليه أحد؟ هو الإنسان ده، هل ده إنسان معين الآية تقصده، ولا أنها تعم؟ هي الأصل فيها أنها تعم، وإن كان يعني اختلف المفسرين هو في حد بعينه اللي مراد، الذين مثلا آذوا النبي صلى الله عليه وسلم على قوله: أنت حل، أي مستحل، عرضك مستحل يا محمد صلى الله عليه وسلم، وهم بيأذوا النبي صلى الله عليه وسلم. هو اللي بيأذي الدعوة ده، واللي بيأذي محمد صلى الله عليه وسلم، واللي بيأذي المسلمين ده، هو فاكر أيحسب أن لن يقدر عليه أحد؟ هو فاكر أن مفيش حد هيقدر عليه؟ وشوفوا سبحان الله، أن لن يقدر عليه، كأن هذه القدرة خاصة به. فهذا الرجل يقول الله سبحانه وتعالى عنه: أيحسب أن لن يقدر عليه أحد؟ وإحنا خلقينه في كبد ومشقة وتعب، يعني اللي قادر، الذي قدر على أن يجعل هذا الكبد من أصل خلقتك، أيفوته أن يقدر عليك؟ ثم يقول الله سبحانه وتعالى: أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا. الرجل ده كانوا ينفقوا المال وكانوا يفتخروا، يقول لك إيه، أنا أنفقت مال قد كده في وقف دعوة محمد صلى الله عليه وسلم، أنا عملت مال قد كده عشان أؤذي الدعوة دي، ده أنا عملت لهم مسلسل في رمضان يشوه صورة المسلمين، أنا عملت فيلم يشوه صورة الصحابي فلان، أنفقت مال. فقاعدين يفتخروا بالمال الذين أنفقوه، المال الذي أنفق فين؟ في البعد عن الله سبحانه وتعالى والصد عن سبيل الله. لكن سبحان الله، زي ما سمعنا في الصلاة: إن الذين كفروا ينفقون، ده فعل مضارع يفيد الإيه؟ النوم بعد الفجر، يفيد الإيه؟ الاستمرار. اصحوا. إن الذين كفروا ينفقون، قاعدين ينفقوا ليل نهار، يطلعوا مال، المال ده عشان إيه؟ ليصدوا عن سبيل الله. طب يا ترى الرب جل وعلا سيسمح لهم ويتركهم؟ يقول الله سبحانه وتعالى: فسينفقونها، خليه يطلع المال ده كله. ثم للتراخي هنا يقولوا: دخل محمود المسجد ثم مؤمن. يبقى مؤمن جه بعده بشوية ولا جه على طول معاه؟ لا، جه بعده بشوية، ثم دي تراخي زمن. فربنا سبحانه وتعالى يقول هم هينفقوها، ثم بعد فترة تكون عليهم حسرة، ثم يغلبون. فسبحان الله، هذا الرجل اللي فاكر إنه فيش حد هيقدر عليه كان في واحد صحابي اسمه أبو مسعود، وأبو مسعود ده عنده غلام رضي الله عنه، فالغلام ده عمل مشكلة، فهو مع صوت كده عصايا فبيخبطه، فبيقول وأنا بضربه سمعت إيه صوت يقول اعلم أبا مسعود اعلم أبا مسعود، فيقول فالتفت فإذا مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم. فهو من اللهوجة اتلخبط، قال فوقع الصوت من يدي. طيب هاي بالنبي صلى الله عليه وسلم. ودي سبحان الله من الحاجات اللي تربيك انك دايما انك تستحي من الله كما تستحي من رجل من صالح قومك، وده كلام النبي صلى الله عليه وسلم. يعني انسان واقع في ذنب معين بيعلي صوته على والدته، بيعمل مش عارف ايه مشكله ما، فيستحضر كده لو واحد من الصالحين في عيلتك ولا في المسجد ولا ليه مكانه في قلبك شايفك وانت بتعمل كده، هيقول لك الله عليك وانت بتكلم والدتك ولا تستحي. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك درب نفسك انك تستحي من الله باستحضارك انك بتستحي من ايه، من امثاله. فهو بيقول لما شفت النبي صلى الله عليه وسلم اللي حصل قال القيت العصا، فقال اعلم ابا مسعود ان الله اقدر عليك من قدرتك على هذا الغلام. استحضار بقى وانت قاعد ماسك الغلام وقاعد تضربه، تستحضر ان الله اقدر عليك من هذا. فهو ابن مسعود يعني ابو مسعود يقول ايه احنا لو في منا ابو مسعود هيقول ايه اصل هو عمل اصل مش عارف ايه اصل مش جننا اصقص. هم مستحضرين الدار الاخره فبيخلصوا. قال له ايه؟ قال هو حر في سبيل الله يا رسول الله. يلا يلا انت هتدخلنا النار عشان ايه يعني، وندخل في مشاكل وبتاع والقصه، ما احنا فاضيين للقصه دي. فاستحضار القدرة ده يخلي الإنسان يتحرك. فيقول الله سبحانه وتعالى يحسب الإنسان ألا يقدر عليه أحد، يقول قاعد يقول مفتخر أهلكته ومش أنفقته. طيب ليه مش أنفقته هنا؟ قال لك لأن المال ده عواقبه هلاك. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال للنبي صلى الله عليه وسلم فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم. اللي انت احيانا كده تبقى قاعد ماشي كده تقول الله شيء دول اللي عندهم ودول اللي عايشين وده اللي عنده قصور وده اللي عنده مش عارف ايه والسيارات والموبايلات وبتاع، فقاعد مشغول بامواله. اذ الله سبحانه وتعالى يقول لك المال ده والهيصه دي انما يريد الله يعذبهم بها. نسال الله العفو والعافيه. انت ما تعرفش يمكن المال ده سبحان الله يكون ايه ده العذاب. ففي مال انت تنفقه، وانتوا عارفين ان ما من انسان رجله هتنتقل من ارض المحشر الا بعد ما يتسقف. يعني انت طالع كده من قبرك يقول النبي لن تزول قدم عبد، رجلك مش هتتحرك من ارض يوم القيامه الا بعد ما تتسقف. هتتسأل عن عمرك، هتتسأل عن شبابك، وهتتسأل عن مالك. المال ده انت جبته منين؟ والله انا فتحت الدرج وخدته ومش عارف ايه، كان فيه انا كنت شغال في مصلحة حكومية وكنت مش عارف بعمل ايه وبعدي الورقة، وكنت في المرور وبعدي الورقة بايه بفلوس، انا كنت في المستشفى وبعدي برتاشي. ده انت جايبه من سكة ضربة. طيب وفيما انفقته؟ فخلي بالك فيما انفقته دي احنا محتاجين نقولها للعيال اليومين دول. خلاص اللي قاعدين يفزعوا المسلمين ليه النهارده؟ خلاص بين صاروخ وصاروخ صاروخ. خلاص انت استشعر كده ان يوم القيامه كده يقول لك مالك عملت ايه؟ والله يا رب انا خدت فلوس وحرقتها. حرقتها عملت بيها ايه؟ انا كنت اللي بيشرب سجاير. عد السؤال ده هتقول لربنا ايه؟ كنت بجيب الفلوس كده بروح لافي في 200 جنيه كده واروح مولعها. ما انت بتعمل كده. تخيل يوم القيامة لو عذاب السجاير بس خلاص ان السجاير دي تتولع يوم القيامة وتطفي فين؟ في صدرك. بس كل سجارة تتحاسب عليها حاجة زي كده. ما ادناكش تتحجج وتقول اصل انا مغلوب وانا مش قادر وكده. ابكي في الصلاة قول يا رب انا يا رب خلصني منها. بس يراك الله صادق فين؟ في السؤال. مش تقول يا رب توب علينا وانت ناوي بعد بين في الكلمة اللي بين التراويح تدخل. يعني لو مش مكسوف في الجامع ممكن ايه تعمل كده. فالشباب اللي قاعدين يعملوا الصواريخ والحاجات دي لازم ياخدوا بالهم من حاجة، لان كتير منهم مش منتبه. مشكلة المال ده اولا انت هتتحاسب عليه. اتنين، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من فزع مسلم فزعه الله يوم القيامة. عندنا عم صلاح قاعد بيجهز السحور لزوجته، قاعد يعني ممكن يساعد، فقاعد ويظبط الدنيا وبتاع والكلام ده كله، وفي صاروخ ضرب بتاع، تلاقي عم صلاح خلاص البيض فرقع. الفزعة دي ما غابت عن الله. يوم القيامة تيجي يوم القيامة كده تلاقي نفسك بتتفزع من ايه؟ فاكر الصواريخ؟ واحد بقى نايم، واحد مش عارف كان واحد بيذاكر، واحد مش عارف بيعمل ايه. خلي بالك، من فزع مسلما فزعه الله يوم القيامة. وطبعا عندنا في الحكم الشرعي بقى مشكلة كبيرة جدا. يعني واحد رمى صاروخ على طفل صغير نزل على السلم، الولد من الفزع عمل حمام، أو واحد كده عمل حمام. عارفين الحمام اللي عمله ده في الفقه يقول لك تعالى ده انت عندك تعذير شديد. ونتكلم بقى ند الشاب ده كم من الدية؟ عارف الدية؟ الدية دي يعني 100 من الإبل. شوف بقى الجمل بكم واحسب وبتاع وحط الحساب ونبدأ بقى نشوف. حمام الصغير ده غالي قوي عشان تعرف انك مكرم كمسلم. الحاجة الثالثة انها قدوة خير ولا قدوة سيئة؟ فكل واحد هيعملها انت هتاخد فيها. عشان كده الناس اللي ربنا رزقهم تجارة والكلام ده كله بيتاجروا في الحاجات دي، انت ممكن تكسب وممكن تتبسط وممكن كل حاجة، بس ليه دايما تكسب في واحد هدفه نفع المسلمين وبيكسب، وفي واحد هدفه المكسب بس ولو على انه يضر المسلمين؟ يعني اللي بيتاجروا في الحاجات دي ده هدفه انه يكسب وينفع المسلمين ولا هدفه الكسب بس؟ كسب. اللي بيبيع صوبيا ده وهو نفع المسلمين وبيكسب، صح؟ بيعوا صوبيا. ربنا يرزقنا وياكم المال الحلال. خلي بالك بس عشان مش تيجي يوم القيامة تقول انفقت ايه، اهلكت مال اللبدة، انا ضيعت مالي وما قالوا كان هلاك. عشان كده الصورة دي هتقول لك المفترض المال توجهه فين. يقول الله سبحانه وتعالى عن هذا الرجل أهلكت مالا إيه لبدا. لبدا دي اللي هي إيه؟ مال كتير بعضه فوق بعض. يعني هو بيقول العلماء قالوا إيه؟ إما ده في الدنيا بيقولها افتخارا وعد ما يفتخر أنا عملت وعملت وعملت وعملت وعملت في إزاء محمد، أو يقولها وبعض الناس بيقع في الفخ ده، الجامع بيجددوه فيطلع مال كتير، فيجي واحد يقول له والله ده لسه مزنوقين فين في الميضة أو مصلى النساء، ويقول له أنفقت مال اللبد، أهلكت مال اللبد، أنا طلعت مال كتير وفي الآخر خدت منه إيه، جالي منه إيه. فأحيانا يمن على الله يستكثر، فخلي بالك. أو يقولها يوم القيامة، أو يقولها لما يشوف مآل المال ده عليه حسرة، يقول لك أهلكت مالي راح. وقال كلمة أهلكت مش مجرد بس الهلاك، قد إيه إن المال ده عنده هو مش شايفه قيمة حاجة كبيرة قوي، فعادي جدا بيه يقول لك ده مفيش أنا ضيعت فلوسي. يقول أهلكت مال اللبدة، ولفظ اللبدة ده مناسب مع الصورة. الصورة مليانة فيها حاجات جمع كتير، والد وما ولد، اتلو والد وما ولد، اتلاقي ان ربنا سبحانه وتعالى يذكر العينين مش عين واحدة، ويذكر النطق مش لسان بس وشفتين، فناسب ان ايه هذه اللفظة نسبت ليه جو الصورة عموما. يقول الله سبحانه وتعالى هذا الرجل الذي فسد، عنده فساد في التعامل مع المال وعنده غرور، أيحسب أن لم يره أحد؟ في القدرة اللن في المستقبل، لكن هنا في الماضي، هو فاكر محدش كان مطلع عليه وهو قاعد ينفق المال ده؟ والله الآية دي لوحدها تخليك طول عمرك مظبوط في موضوع الفلوس. ليه؟ لأن الآية دي ربطها الله سبحانه وتعالى بالمال والإنفاق. أيحسب أن لم يره أحد؟ وانت طال وانت كده بيجيب حاجة ساعة تبقى مدرك أن الله سبحانه وتعالى يرى ما تفعل بهذا المال. لأن المال يا جماعة ربنا جمعه مع الأولاد وقال ده زينة الحياة، صح؟ المال هو قوام الحياة، هو ليس الحياة ولكن هو من أساس الحياة. وكان سفيان يقول كلمة جميلة جدا، يقول لولا هذه الدراهم لا تمندل بنا الملوك، يعني تعاملوا معنا كده زي المناديل. والله الحمو الشعراوي كان يقول لك طول ما القرار الطعام جاي من فاسك القرار من راسك، لكن طول ما انت معتمد عالة على غيرك لأنه دايما متحكم. وديكوا شايفين اللي كثير من المسلمين ايديهم فين وقراراتهم كل حاجة في ايد غيرهم، ليه؟ عشان ضيعنا حاجة زي كده. فيقول الله سبحانه وتعالى أيحسب هذا الإنسان، هذا المجرم اللي قاعد يضيع النعم اللي ربنا سبحانه وتعالى من عليه بيها وضيعها في البعد عن الله أو يضيعها في إيذاء المسلمين، أيحسب أن لم يره أحد؟ فيبدأ يذكر الله سبحانه وتعالى لي حاجات لعلها تفوقه وفي نفس الوقت يستعملها في تخفيف الكبد. فيقول ألم نجعل له عينين. سبحان الله. تخيلوا النهاردة وإحنا في رمضان وقاعدين فاتحين المصاحف وقاعدين نقرأ القرآن، تخيلك للحاجة اللي أنا هقولها دي دلوقتي يخليك مش تختم مرة في رمضان. والله الكلام ده لو استحضرته حقيقة لتختم كل يوم مرة. لو دكاترة العيون كشفوا عليك وقالوا لك يا ابني احنا هنضطر نقول لك الحقيقة، انت عندك مشكلة كبيرة جدا ونظرك هيروح على ليلة 29-28، موضوع عيد ده مش نضمنه بس انت نظرك رايح، كل الأسباب بتقول ان هو رايح، حاول بقى هي تعمل اي حاجة. في واحد يقول لا طالما رايح الحق بقى اتفرج على الدوري القديم، ويبدا بقى ينزل بقى ويدخل على المواقع ويدخل. واحد يقول لك ايه اتفرج بقى على اي مواقع كده مش مظبوطه ليه اخر بصه. وفي واحد هينكفي على المصحف ليه يغادر تلك الصفحات اخر مره هيشوف المصحف. الشعور ده بقى عم يجي لك ان اخر مره تشوف المصحف، آخر مرة ترى صورة وجه أبيك، فتتأمل بقى وتبص لأبوك كده وتبص لأمك وتتمنى أن هم يطلبوا منك حاجة، وقاعد مش جيلك نوم. واحد يقولك يا عم نام النوم جاي، بس ثم الدكاترة قالوا لي كلها أسبوعين وعينك هتروح. فقاعد يتأمل أمه وهي نايمة وأبوه هو صاحي وأبوه هو بيتكلم وأبوه بيتأمل كل التفاصيل. ليه؟ أصل العين دي رايحة حاجات كتير بقى. الناس اللي بيكون يتقال عليهم عندهم عمى ألوان لما بيجي لهم النظارة دي ويبدأوا يشوفوا الألوان وكده، اكتبوا كده على النت كده وحيوا اكتبوا وبحثوا على النظارة دي، تشوفوا شعور الناس دي أول مرة يشوف الألوان، أول ما يلبس النظارة ويشوف السماء صافية وفي لون أزرق ويشوف ان في واحد كان لابسها كده قاعد زي المجنون، يبص كده وبعدين يطلع النظاره ويحط ويشوف، سبحان الله كانه فعلا دخل الجنه. الوان اول مره يشوف، هو يسمع يقول اصفر، ايه اصفر ما عرفوش، ايه اخضر ما عرفوش، هو الالوان كلها عنده ايه كله شبوره. وانت واخد الحاجات دي تمام، وفي الاخر خالص قاعد تضيعها في كبد دنيوي وكبد مؤذي جدا عليك. ألم نجعل له عينين، مش ألم نخلق، لأن الإنسان ما تخلقش بالعينين في أول ما بدأ وهو في بطن أمه ثم تكونت بعد كده، لأن الجعل فيه التحويل يعني لم يكن ثم كان. فربنا سبحانه وتعالى يقول ألم نجعل له عين، وبعدين له دية عظيم المنة ليك أنت، ألم نجعل له عينا؟ في واحد ممكن يقول لي طب ما في ناس ما بتشوفش، بس فكرة انك ليك عينين اصلا، يعني استشعر كده لما بشوفش ده واحد الحتة دي ممسوحة، يعني زي الجبهة انت تخاف منه وتترعب. والله لو شيخ الجامع، ما انا مصلم في الجامعة ده، خاف ايه ده، ده كائن تبعنا ده ولا دي ايه ده. فوجود عينين، وجود عينين لوحدها ستر من الله سبحانه وتعالى. ثم ان القرآن الاصل فيه انه يخاطب الايه الأكثرية لا الاستثناء. ألم نجعل له عينين، كان عين واحدة تكفي إنك تعرف الحق. يا جماعة تخيل لو والدك إداك عربية دلوقتي، قال لك العربية دي يا ابن الحلال اقضي بيها مشاويرك بتاعك. هو لما إداك النعمة دي وإداك الهدية دي، تخيل كده أنت تيجي كل يوم الساعة 2 بالليل وعارف إن والدك نايم، والدك في الدور الأول في البلكونة، تروح مشغل كشافاتك على الشباك اللي هو نايم فيه، وتيت بأعلى أعلى أعلى أعلى ما ربنا إيه يقويك، وبعدين تشغل بقى إيه أغاني على الآخر. والدك يقول لك إيه؟ يقول لك يا أخي والله العظيم بسطتني، كنت خايف لا تعمل زي أختك ندى لما اديتها الحاجة غير وحافظت عليها. هيقول لك كده ولا هيتضايق إنك استعملت الحاجة غلط؟ الرب جل وعلا ما أعطاك نعمة إلا وهو يحب منك أن تصرفها في مراده. فدايما تسأل نفسك، هو ربنا لما اداني العين اداني ليه؟ ربنا النهاردة يوم القيامة لما يسألك يقول لك النعمة دي، مش احنا هنسأل عن النعيم ولا مش هنسأل؟ روح شوف سورة التكاثر عشان تبقى عارف وجاهز. يا جماعة اوعى تيجي يوم القيامة تقول ايه ده، ما راجعتش المنهج، ما كنتش اعرف ان الآية دي علينا، ما كنتش أعرف معناها. هناك ولات حين مندم، مش هينفع. فأنت هتتسأل على النعيم، ربنا أعطاك العين دي، العين دي عشان أعمل بيها إيه؟ هتفرج بيها على مواقع مش كويسة؟ عشان اللي رايح واللي جاي أتفرج عليه؟ عشان أحسد؟ عشان إيه العين دي؟ العين دي عشان تنتفع بها في دنياك فتقضي مصالحك، وعشان تستعملها فيما يعود على أخراك بالنفع. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين. سبحان الله، بعد ما ذكر الله سبحانه وتعالى نعمة البصر ذكر نعمة البيان، نعمة النطق. خير ما يبقى فيه واحد مش عارف يتكلم، يقول لك يا ابن عبر، شوف انت عرض الواد الصغير عم بينده يعيط وانت مش فاهم هو بيقول، فيعيط مال يا ابني مالك يزن يا ابني انت، هو بيبقى هو عنده سنتين هينطق يقول ايه؟ عجيب جدا بعض الناس اذا يقول لابنه الصغير انطق، هينطق يقول ايه؟ هو لا يعرف ان يعبر عن ايه، عن ما فيه. لسانا وشفتين، شوف الجمال، جمال ان تخيل كده لو انسان طفل كده ملوش شفايف، تخيل كده انسان بدون شفايف كده، هو اسنانه كده ظهرها لك كده وانت والله تخاف منه تترعب. سبحان الله، فجملك الله بهذه الخلقه وجعلك في أحسن تقويم، إنك تشوف كده وشوف بقى سبحان الله تقدر النهاردة تتكلم بدون الشفايف دي واللسان، تعرف أصلا تعمل مخارج الحروف، واحد بدون شفتين الجماعة بتقول التجويد يلا بقى طلع لي الميم والواو وبتاع وتطلع بقى وبدون ما تستخدم شفايف، تعرف يا محمود؟ فشوف بقى سبحان الله إن الحروف تعرف الضمة والفتحة والكسرة الحاجات دي كلها بدون شفايفك ما تعرفش تستعملها. يعني من اللطائف الجميلة جدا انك ممكن تثبت شفايفك وتقول لا اله الا الله بدون ما تحركها، صح؟ يلا جربوا كده، يلا قولوا لا اله الا الله بدون ما تحرك شفايفك، يعني افتح بقك عادي قول لا اله الا الله وشفايفك ثابتة، هتعرف تعرف تقولوها صح. ودي من لطف الله بيك ان جعل كلمة التوحيد حتى لو في حد متابعك ومنعك انك تقولها تقدر تقولها بدون ما ينتبه، ودي من رحمة الله بينا. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. بعد ما ذكر الله سبحانه وتعالى بعض الأعضاء ذكر ملك الأعضاء وهو القلب، وهديناه النجدين. إيه النجدين دول؟ بكرة نعرفهم إن شاء الله. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا وإياكم وأن يمن علي وعليكم بحسن العمل وحسن الخلق وحسن الختام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.

0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت الدعوة إلى الله.
1: الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت للعمل في سبيل الله.
2: نحن لم نحمي الجبال قط إلا للصلاة، وشهدنا ربنا لا إله إلا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، منبر إعلامي إسلامي.
3: هيا

0: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم
1: إذاعة القرآن الكريم من لبنان. مع النبلاء. النبلاء هم سادة عصرهم وزينته، قلوبهم نقية ونفوسهم زكية، تعاهدوها فألزموها التقى والصلاح، وأدبوها فعلموها العبودية بأبهى معنى.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وصفيه من خلقه وخيرته وخليله، سيد الأولين والآخرين، وخاتم النبيين والمرسلين، وقائد الغر الميامين المحجلين. اللهم صل عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. فإخوتي في الله، أخواتي في الله، أشهد الله أني أحبكم في الله، وأسأل الله أن يجمعني بكم دائما وأبدا في الدنيا على طاعته، وفي الآخرة في دار كرامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وكفر سيئاتنا وضع عنا أوزارنا. اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا. اللهم فرج كرب كل مكروب وازح هم كل مهموم. اللهم إنا عبادك، أبناء عبادك، أبناء إماتك، إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك بكل اسم سميت به نفسك، علمته أحدا من خلقك، أو أنزلته في كتابك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وهمومنا وغمومنا. اللهم علمنا منه ما جهلنا، وذكرنا منه ما نسينا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار، آمين. لقاؤنا في هذه السويعة مع وريث من ورثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وقد قال نبينا فيما صح عنه: إن العلماء ورثة الأنبياء. هذا الرجل صاحب أصدق كتاب بعد كتاب الله عز وجل، صاحب أصدق كتاب بعد كتاب الله عز وجل. هذا الرجل الرباني له جميل في عنق كل مسلم جاء من بعده إلى يوم القيامة. فمن هو يا ترى هذا الرجل؟ لا يوجد أحد على وجه الأرض من المسلمين إلا وهو يعرفه. العلماء والعامة، حتى الجهلة يوقرونه، حتى الجهلة إذا أخطأ أحدهم في أحد وغضب قال له: هو احنا غلطنا في البخاري؟ هو لا يعرف من هو البخاري. حتى عوام الناس يوقرونه ويجلونه. إنه العالم الثبت، المجتهد المجاهد، العالم العلامة، الحبر الفهامة، إمام أهل الحديث في زمانه، والمقتدى به في أوانه، والمقدم على سائر أضرابه وأقرانه. إنه الإمام الجليل، الحافظ، الفقيه، الزاهد، الورع، أبو عبد الله محمد ابن إسماعيل ابن إبراهيم ابن المغيرة البخاري. أنتم ضيوف في هذه الليلة على إمام الدنيا البخاري رحمه الله تعالى. وكم رجل وكم امرأة تعرف سيرة البخاري؟ حسبنا الله ونعم الوكيل في إعلامنا، الذي علم الناس قصص الطبالين والزمارين والرقاصين، ولم يعلمهم حكايات وبطولات أئمة الدين. ولو جاءوا بقصة إمام دسوا السم في الدسم، وأخضعوا القصة للحبكة الدرامية، ووضعوا فيها أباطيل، حتى بات حلم كل فتى وكل فتاة أن يصبح طبالا أو زمارا أو مغنيا أو رقاصا أو ممثلا، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
وقد قال الجلد مئير: زمان لن ينتصر أهل الإسلام علينا إلا إذا أصبح عددهم في صلاة الفجر كعددهم في صلاة الجمعة. لقاؤنا مع البخاري، ولو فتحنا باب ثناء الأئمة عليه لنفذت الأنفاس ولفني القرطاس، فذاك بحر ليس له ساحل، فذاك بحر ليس له ساحل. تدرون من هم تلاميذه؟ الإمام مسلم من تلاميذه، الترمذي، النسائي، الدارمي، الرازي، إمام

الأئمة ابن خزيمة المروزي النسفي، كل واحد من هؤلاء أمة. ونجابة التلميذ علامة على علم الأستاذ. مؤلفاته الجامع الصحيح، صحيح البخاري أشهر كتاب جمع السنة وأصح كتاب جمعت فيه السنة، ولا توجد مكتبة علمية على وجه الأرض تستغني عن صحيح البخاري الجامع الصحيح، والتاريخ الكبير والتاريخ الأوسط والتاريخ الصغير، وخلق أفعال العباد والأدب المفرد، وجزء رفع اليدين، وجزء القراءة خلف الإمام، وكتاب الكنى، وكتاب الضعفاء الصغير، سوى المخطوطات والمفقودات. النشأة: ولد البخاري رحمه الله تعالى في ليلة الجمعة في 13 من شهر شوال سنة 94 و100. تولد 13 شوال ليلة الجمعة سنة 194 في بلاد ما وراء النهر. وكان جده الأكبر مجوسيا يعبد النار من دون الله عز وجل، ولكن شاء الله أن يدخل الإسلام إلى أهله وإلى عشيرته، فنشأ بين أبوين مسلمين ورعين على تقى وعلى علم وعلى خلق وعلى دين، والحمد لله رب العالمين. كان أبوه عالما ورعا وتاجرا صالحا ورعا، وكانت أمه امرأة صالحة على خلق ودين. وحين ولد هذا الجبل الأشم مات أبوه وهو صغير. نشأ البخاري يتيما، لكن كان من ورائه أم جعلت منه إماما للدنيا. والعرب قالوا قديما: من وراء كل رجل عظيم أم. وعندما حضرت أباه الوفاة، اسمعوا هذه العجيبة، عندما حضرت أباه الوفاة قال لجلسائه وهو يجود بروحه: والله ما أعلم في مالي درهما واحدا فيه شبهة ولا درهما فيه حرام. كان تاجر سايب فلوس، قال لهم: والله العظيم ما في جنيه في فلوسي حرام ولا جنيه في شبهة. ونحن في زمان من لم يأكل فيه الحرام أصيب من غباره إلا من رحم الله تعالى. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافة خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. هكذا شاء الله أن يرحل إسماعيل والد البخاري، وأن ينشأ البخاري يتيما. ثم شاء الله أن يفقد البخاري بصره وهو صغير، عمي، فأخذت أمه تبكي وتدعو له وهي تبكي وتبكي وتدعو وتبكي وتدعو، ثم أخلدت إلى الفراش ونامت بجواره، فرأت في منامها من؟ نبي الله إبراهيم عليه السلام يقول: يا هذه إن الله يبشرك، إن الله يبشرك أنه قد رد بصر ولدك إليه لكثرة دعائك. فقامت من نومها فوجدته ينظر وعيناه تتلألأ كالضر، ارتد بصيرا بدعاء الأم الصالحة. الدعاء يصنع المعجزات. فاللهم أصلح أحوالنا يا رب، اللهم أصلح أحوالنا يا رب. أتهزأ بالدعاء وتزدريه وأنت لا تدري ما صنع الدعاء؟ سهام الليل لا تخطئ ولكن لها أجل وللأجل انقضاء. ومن يومها، والأم ترعاه، دفعت به إلى المحفظ فحفظ القرآن وهو دون السابعة، ثم أقبل يحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فحفظ 7000 حديث سردا، وعمره أقل من 16 سنة.
وتعلم وكتب عن أكثر من 1080 عالما، وكان حفظه شديد وحافظته قوية وذكاؤه مدهش رحمه الله. يقول حاشد بن إسماعيل: كنت أختلف أنا والبخاري إلى علماء البصرة، وكان غلاما صغيرا لم يبلغ 10 من عمره، فكنت أسمع من المشايخ أنا وأحد أصحابي ونكتب، نسمع ونكتب، نسمع ونكتب، وهو لا يدون ولا يكتب. فقلت له أنا والآخر يوما: لماذا لا تكتب؟ هل جئت معنا لتضيع عمرك وتضيع أوقاتك؟ فلم يرد. فألححنا عليه بمثلها بعد أيام، فقال بعد 16 يوم: إنكما قد أكثرتما علي، فاعرضا علي ما كتبتما. فأخرجنا الألواح فإذ بها فيها ما يزيد على 15,000 حديث، فجعل يقرأ عن ظهر قلب ونحن نراجع من ورائه ونحكم ما كتبناه من حفظه. ثم قال: أتروني كنت أهدر أيامي وأضيع أوقاتي؟ قال حاشد: فعلمنا أنه لن يتقدم عليه أحد. كان الأستاذ في الحلقة إذا نسي ذكره تلميذه البخاري. ذهب إلى الداخلي، هو من أكبر علماء الحديث، وكان الداخلي يحدث من أوراق قد كتبها، فقال يوما، اسمعوا دي عجيبة، فقال: حدثنا سفيان عن أبي الزبير عن إبراهيم. وإذا بالتلميذ الصغير البخاري يرفع يده بأدب ويقول: يا أستاذ، إن أبا إبراهيم لم يحدث، إن أبا الزبير لم يحدث عن إبراهيم. قال: فانتهرني الداخلي. قلت له: سيدي، ارجع إلى الأصل. ففعل، ثم عاد فقال: فحدث عن من إذن؟ قلت: حدث سفيان عن الزبير ابن عدي عن إبراهيم. قال: صدقت، ونعم الغلام أنت، وسيكون لك شأن. كان الأستاذ لما يغلط التلميذ البخاري يصحح له. الحميدي الإمام اختلف يوما مع عالم حول حديث من أحاديث النبي، وإذا بتلميذه البخاري جاي يمشي كده، تلميذ صغير، فلما رآه الحميدي قال للشيخ الذي يناظره: لقد جاء من سوف يفصل بيننا. كان العلماء يرون به وهو يرون بأنه يفصل بينهم ويرضون بكلامه، وهو ما زال في مرحلة الطلب، تلميذ غلام صغير. كان في مجلس إسحاق بن راهويه يوما، فقال أحدهم: لو جمعتم كتابا مختصرا نجمع فيه سنن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فوقع ذلك في قلبي، فأخذت في جمع هذا الكتاب وأخرجته، اللي هو صحيح البخاري، وأخرجته من أكثر من 600,000 حديث. رأى في المنام أنه يسير خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكلما رفع النبي رجله وضع البخاري رجله على أثر قدم النبي. فسأل أستاذه في الرؤيا، قال: تجمع سنة النبي وتنشرها وتعلمها للناس. كيف جمع العلم؟ صافر وعانى من التعب والكد والكدح والضنى حتى جمع هذا العلم. دائما أقول: لا تحسبوا أن العلماء جمعوا العلم وهم على ضفاف الأنهار في ظلال الأشجار يقطفون الثمار، ما جمعوه إلا باللحم والدم. بلغ من العمر 16 سنة، فأخذته أمه مع أخيه أحمد إلى مكة ليحجوا، ثم عاد أخوه مع أمه إلى بخارى، وجلس هو في مكة ينهل من علوم علمائها ويحفظ من أحاديث رسول الله. فلما بلغ 18 سنة ألف كتاب التاريخ الكبير.

كرهت الإطالة، قال العلماء ليتك أطلت. ما فيه من اسم إلا وله قصة، ولكني كرهت الإطالة، قال أهل العلم ليتك أطلت. يؤلف كتاب التاريخ هو عنده 18 سنة، عيالنا النهاردة اللي عندهم 18 سنة هل يستطيعون تأليف ورقة في العلم؟ ورقة لا، بيألفوا أغاني، عيالنا بتألف ولعها ولعها، وبتألف بحبك يا حمار، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وما من حديث كتبه في مصنفه إلا وسبق الكتابة بالغسل ثم يصلي ركعتين ويكتب توقيرا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أي حديث كتبه الأول يغتسل ويلبس كويس كده ويتطيب ويركع ركعتين لله، وبعدين يقيد الحديث. الآن البعض يطعن في السنة ويسخر من السنة، حتى بعض طلبة العلم إذا كتب في الأوراق قال رسول الله، يفتح قوسين ويكتب لي صاد. مين صاد يا عم؟ يا عم خلي عندك أدب مع النبي محمد، إما أن تكتبها كاملة صلى الله عليه وسلم، أو لا تكتبها وكلها بلسانك وأنت تكتبها. هذا أدب البخاري مع النبي صلى الله عليه وسلم. سافر إلى الشام وإلى مصر وإلى مكة وإلى بغداد، والتقى في بغداد 3 مرات بالإمام أحمد بن حنبل، وفي كل مرة يخرج من بغداد يعتب عليه أحمد ويقول ابقى معنا، ابقى معنا يا أبا عبد الله، ابقى معنا. وكان يقول أحمد بن حنبل في البخاري ما أخرجت خراسان رجلا مثل البخاري. قصته مع أهل بغداد مشهورة لكنها غير صحيحة. سافر إلى بغداد فاجتمع له العلماء في المسجد ليختبروه، وكان قد ذاع صيته وبلغت شهرته الآفاق، ولم يخط له شارب لسه 18 سنة. فلما دخل المسجد الكبير وجد العلماء قاعدين له، جهزوا له 100 حديث، وجابوا 10 رجالة وكتبوا في كل ورقة 10 أحاديث وأعطوها لرجل، وقلبوا الأسانيد والمتون. السند اللي هو إيه؟ عن فلان عن فلان عن فلان، عن أبي هريرة قال رسول الله مثلا، والمتن اللي هو إيه؟ كلام النبي. فهم خدوا 100 حديث وقلبوا الأسانيد في المتون، السند ده ركبوه على المتن ده، والسند ده ركبوه على المتن ده، وكتبوا في كل ورقة 10 أحاديث وادوها الراجل. فلما دخل سأله أحدهم ما رأيك في هذه الأحاديث؟ قال اقرأ علي. فقرأ 10، وكلما قرأ واحدا نظر البخاري إليه وقال لا أعرفه لا أعرفه لا أعرفه، حتى قرأوا 100 قال لا أعرفها. فنظر العلماء والفقهاء إلى بعضهم وقالوا فطن الرجل، فطن الرجل. ونظر العامة إلى بعضهم وقالوا هذا جاهل أحمق لا يعرف شيئا، هذا هو البخاري. قال هل فرغتم؟ فلما فرغوا قام وقرأ 100 من حفظه بالأسانيد المقلوبة مع المتون بالطريقة الغلط، ثم قال والصواب كذا، وأخذ يرد كل متن إلى سنده، صلح لهم لخبطوه. فقال العلماء له إنك الكبش النطاح، وعرف في بغداد فضله وعلمه رحمه الله تعالى. حفظ 100,000 حديث صحيح، 200,000 حديث غير صحيح، وكانوا يعرفون الشر لا للشر ولكن ليحذروه. انفاقه على العلم، انفاقه على العلم. الإمام مالك بيقول لن يبلغ أحد هذا العلم حتى يضر به الفقر. الإمام مالك باع سقف بيته مرة، خلع الجريد وباعه، ثم أقبلت عليه الدنيا بعده. البخاري بقى كان تاجرا غنيا، ترك له أبوه ثروة كبيرة أنفقها كلها في السفر في رحلات طلب العلم وعلى جمع العلم وعلى طلبة العلم، لدرجة أنه افتقده جلساؤه يوما
ما جاش الدرس

0: يا الشيخ بقاله جمعة منقطع عن في إيه؟ فذهبوا إلى البيت وطرقوا الباب فرد عليهم، قالوا يا أبا عبد الله لماذا لا تأتي إلى الدرس؟ قال احتجت إلى حبر وإلى أوراق ولم أجد مال، فبعت ثوبي الذي يصلح أن أخرج فيه، باع هدومه في طلب العلم، فأهداه أحدهم ثوبا فلبسه وخرج فيه. الإمام مسلم، شوف الإمام مسلم كان إذا رآه جلس بين يديه وسأله سؤال الصبي وقال له يا أستاذ الأستاذين ويا سيد المحدثين دعني أقبل يديك ورجليك. الإمام مسلم إمام الدنيا كان لما يشوف البخاري يقعد تحت رجله يقول له يا أستاذ الأستاذين يا سيد المحدثين دعني أقبل يديك ورجليك. من أخلاقه العفو، من أخلاقه العفو. بينما هو في بيته يوما وقد نشر الأوراق أمامه والتلاميذ في بيته والمكان مزدحم، إذ أقبلت جاريته تمشي فاستك قدمها بالمحبرة فسقط الحبر على الأوراق، فاحمر وجهه وغضب وقال لها انظري كيف تمشين، انظري كيف تمشين. قالت سيدي إذا لم يكن طريق فكيف أمشي؟ أنت عامل زحمة في البيت أمشي إزاي؟ إذا لم يكن طريق فكيف أمشي؟ فبسط يده وقال اذهبي أنت حرة. قال أحدهم أغضبتك؟ قال نعم لكني أرضيت فيها ربي. الله عليك، الله عليك يا إمام الدنيا، الله عليك. من أخلاقه الوفاء. كان تاجرا جاءته تجارته في يوم من الأيام فهرع إليه بعض التجار وقالوا يا إمام سمعنا أن تجارة من كذا وكذا قد وصلت إليك، نشتريها ونربحك فيها 5000 دينار، قبل ما تشون البضاعة في المخازن هناخدها وعلى الترابيزة مكسب 5000 دينار. قال دعوني أنظر في أمري وأجيبكم غدا. تاني يوم جاءه تجار آخرون غير الذين أتوا بالأمس وقالوا يا إمام سمعنا أن تجارة من كذا وكذا وصلت إليك البارحة نريدها وسنربحك فيها 10000 دينار. قال لقد جاءني بعض إخوانكم بالأمس وعرضوا علي فيها 5000 دينار ربح، وقد نويت، ما قالش، ما كتبش ورقة، ما مضاش على حاجة، وقد نويت أن أبيع لهم ولست أنا بالذي ينقض نيته. الله الله الله، نوى بس ما قالش ما كتبش. ده النهاردة الواحد يبقى حاطط إيده في إيد الراجل وقاري الفتحة على بنته كما يقول العامة عندنا، وبعدين يجي الواحد من الخليج بالريالات أو الدينارات أو الدراهم يجيب العريس المسكين يقول له يا ابني الفتحة مفتوحة، يا حاج ده احنا حطينا ايدينا في ايدين بعض والناس شهدت، ويقول له خلاص ملهاش نصيب. البخاري بقى محترم، ولست أنا بالذي ينقض نيته. الله عليك، أين هذا الأدب من بعض حملة الشهادات من أصحاب الفتاوي ذوات البلاوي الذين يبيعون دينهم بعرض من الدنيا قليل؟ هل لا تعلموا من البخاري وكيف أنه كان يؤثر الآخرة على الفانية؟ من عفوه كان له غريم للبخاري عليه 25000 درهم، مدينه 25 باكو، فر المدين ثم قبض عليه رجال السلطان وأراد السلطان أن يدفع به للسجن. تسرق البخاري يا ابن اللذينة، تنصب على البخاري ب25000 جنيه، ليلتك سودة. حب يحطه في السجن. فذهب البخاري للسلطان وقال دعني أصالحه. هتسجنه تاخد إيه بسجنه؟ أنا صاحب الفلوس يا عم سيبني أصالحه. قال له على إيه؟ قال له يدفع لي كل سنة 10 دراهم 10 جنيه يعني، اللي عنده 25,000 ومنشف ريقه عليهم وكلهم وقع في ايد الحكومة. قال له ما تحبسوش أنا أصالحه. أنت ليه 25,000 تصالحه على إيه؟ ترضى يا ابني كل سنة تديني 10 دراهم؟ قال له أرضى. ولم يأخذ منه إلا مرة واحدة ثم عفى عنه. إيه ده؟ هو ده البخاري. إما كانتش دي أخلاق البخاري فمن؟ خرج إلى سوق الرقيق يشتري جارية، فنظر إلى جارية سوداء رفع يده فما استذقنها من غير قصد، جارية سودة زي الليل، هو باصص كده بيشوح كده ايده جت في دقنها. قال لصاحبه اشتري لي الجارية السوداء. قال نأتيك بغيرها جميلة، نأتيك بجارية جميلة هذه سوداء. قال لقد مسستها، يعني ايدي لمست دقنها، هذا من ورعه، من ورعه رحمه الله ورضي عنه. جلس يوما من في مجلسه، جلس في يوم من الأيام في مجلسه يقول ابن منصور وكنت معه، فأخرج رجل قذاة من لحيته فألقاها في الأرض. واحد قاعد كده ما تعرفش فلاح كان بيدرس القمح بيدرس الأرز حطاب عليه الشاي في دقنه، يعمل كده الراجل لا الشاي في دقنه ولا بتاع فراخ ليش متعلقة في دقنه أهو حاجة والسلام، قذاة راح رميها في الأرض في الجامع. فنظر البخاري إليه وإلى التلاميذ، فلما لم يقم أحد منهم لالتقاطها قام والتقطها وجعلها في قمه. ده عايز يعلمهم الحرص على نظافة المساجد. احنا بعض الشباب في الاعتكاف في رمضان بيحولوا المساجد من معتكف إلى معتلف، مش معتكف معتلف، اللي رمي لك كيس بسكوت هنا واللي إزازة حاجة ساقعة هنا واللي طمر معجون في أرض الجامع هنا. يا أخوانا اتقوا الله، لازم بيوت ربنا نحرص على نظافتها أكثر من بيوتنا. اتعلموا حاجة من البخاري. والفايدة الثانية هنا إن التلميذ مش بيتعلم من الشيخ العلم وبس، بيتعلم منه السمت والأدب والخلق. والفايدة الثالثة إن البخاري التقطها خفية، وفي الحديث إن الله يحب العبد التقي النقي الخفي. كان من أهل مجلسه رجل أعمى يقال له أبو معشر. قال البخاري يوما له يا أبا معشر سامحني. قال ولما يا إمام؟ قال حدثت يوما بحديث رسول الله فأعجبك فضحكت وهززت رأسك ويديك، فضحكت أرى أني قد اغتبتك، سامحني يا أبا معشر. قال غفر الله لك يا إمام. ما هذا؟ أما حاله مع الله فعجب، إن كان هذا حاله مع الخلق فكيف بحاله مع الخالق. كان يقيم الليل في كل ليلة 13 ركعة ويختم القرآن كله في 3 أيام في السحر، وكان يقوم في الليل من نومه أكثر من 20 مرة. يقوم يوقد السراج، يأتي بالأوراق والقلم، يقيد فائدة، يضبط كلمة. قال الوراق نزلت عليه ليلة فأحصيت عدد ما قام من نومه ليكتب فإذ بها أكثر من 20 مرة. أدي ليل البخاري علم صلاة قرآن. وفي يوم قام يصلي نافلة الظهر، وبعد الصلاة دي عجيبة أوي، وبعد الصلاة قال لتلاميذه بعدما رفع قميصه انظروا ماذا تحت القميص، فإذ بهم يجدون زنبورا، اللي انتوا تسموه ضبور لكن ده اسمه الصحيح، فإذ بهم يجدون زنبورا قد لدغه في صدره وفي بطنه في 17 موضع حتى انتفخ صدره وتورمت بطنه. فقال أحدهم له لماذا لم تخرج من الصلاة عندما لدغك في المرة الأولى؟ قال كنت أقرأ سورة
1: من كتاب الله كرهت أن أقطعها. ذكره الذهبي في السير. الله عليك يا بخاري، الله عليك يا أبا عبد الله. العودة، عاد البخاري بعد رحلة الطلب إلى بخارى، فخرج الناس له بالآلاف يستقبلونه كما يستقبلون أمير المؤمنين بل أعظم، ينثرون عليه الذهب والفضة، مش البنبوني والورد، ذهب، ينثرون عليه الذهب والفضة. وكتب عنه وسمع منه الصحيح أكثر من 70,000 طالب علم، وكان إذا صار الناس من خلفه حتى يجلسونه رغما عنه ويقولون حدثنا بحديث رسول الله. كان العلم غاليا، وكان الناس يحبون العلماء، وكان الناس يوقرون السنة. أرسل إليه الأمير خالد بن أحمد الذهلي والي بخارى يطلب منه أن يأتي إلى قصره يعلمه ويعلم أولاده في مجلس خاص. فرد البخاري عليه: إني لا أذل العلم ولا أذهب به إلى أبواب السلاطين، إن كنت تريد علمي فأتي إلى المسجد أو ائتني في بيتي، وإن لم يعجبك قولي فامنعني حتى تكون حجة لي عليك أمام الله عز وجل. علم محترم بيحترم نفسه. البعض الآن إذا جاءته وريقة أو تليفون من مسؤول يركب الهوى يطير، هيقعد مع الباشا. البخاري لا يذل العلم، فدبر له وشاية ونفاه خارج بخارى. فقال عند خروجه بعدما رفع أكف الضراعة إلى الله: اللهم انتقم منه. فما مر على خالد الذهلي شهر حتى جاء كتاب أمير المؤمنين أن اجعلوه على حمار بالمقلوب وطوفوا به في البلد ثم أدخلوه السجن، ومات شريدا في السجن. استجاب الله لدعوة المظلوم. ومن هو المظلوم؟ البخاري. ثم سافر من بخارى إلى بلد يقال لها خرتنك، فنزل عند أقاربه وجعل يدعو الله ويلح على الله بدعوة عجيبة. يقول في دعائه: اللهم توفني إليك غير مفتون، اللهم توفني إليك غير مفتون، اللهم توفني إليك غير مفتون. يقول أحد أقاربه: رأيت في آخر ليلة من ليالي رمضان بعدما عرفنا أن العيد غدا، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في منامي ومعه بعض الصحابة يقفون. قلت: يا رسول الله، من تنتظرون؟ قال: ننتظر أبا عبد الله محمد ابن إسماعيل البخاري. قال: فلما استيقظت من نومي وكانت الليلة الأخيرة من رمضان وعرفنا أن العيد غدا، وجدت أن البخاري رحمه الله قد لحق بالرفيق الأعلى، مات في ليلة العيد بعد صلاة العشاء، وصلى عليه الجنازة في يوم العيد بعد صلاة الظهر ألوف مؤلفة من الناس. وعندما وضعوه في قبره فاح من قبره ريح المسك، ودام هذا الريح الطيب لأيام. ومات رحمه الله يوم مات وقد بلغ 62 من عمره. ما كانش عالمه بس، كان فارس نبيل. قال الوراق: ما أعلم أني رأيت البخاري على طول صحبتي معه أخطأ سهمه الهدف إلا مرة أو مرتين. فروسية ونبل وعلم وخلق وعزة، هكذا كان البخاري رحمه الله تعالى. والله مهما تكلمنا عنه فنحن مقصرون ومفرطون. ويكفيني أن أقول ما قاله الأولون: لو فتحنا باب ثناء الأئمة على البخاري لفني القرطاس ولنفذت الأنفاس فذاك بحر ليس له ساحل. فاللهم ارضى عن أبي عبد الله محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم البخاري وعن سائر أئمة الدين الذين علمونا الدين وجمعوا العلم باللحم والدم فاجزهم يا ربنا عنا خير الجزاء. بيننا وبين البخاري قد ايه يا رجالة؟
0: مئات السنين
1: وما زلنا نذكره ونترحم عليه ونترضى عليه. أبقى الله بعد له بعد موته الذكر الحسن، وهذه بركة العلم. من بركة العلم أن يبقي لك ربك بعد موتك الذكر الحسن. قال الشافعي، قال أبو هريرة، قال أحمد بن حنبل، قال ابن تيمية، قال ابن كثير، قال ابن القيم، قال البخاري. إلا البخاري بقى، إلا البخاري، أجزم أنه لا تخلو خطبة جمعة ولا يخلو درس علم ولا يخلو كتاب علم ولا تخلو ورقة في العلم على الأقل من حديث رواه الإمام البخاري في صحيحه. ولكم أن تتصوروا كم الحسنات وكم الثواب الذي يصل إليه بالليل والنهار. كلما قلنا قال رسول الله رواه البخاري، قال رسول الله رواه البخاري، قال رسول الله رواه البخاري، أولم يقل نبينا صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، وذكر منها علم ينتفع به. أولم يقل نبينا صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الدال على الخير فله مثل أجر فاعله. هذا من دلال الخير، هذا من النجوم التي يهتدى بها، هذا من الشموس التي تنير لنا الطريق. فأقبلوا يا عباد الله على الجامع الصحيح للإمام البخاري ووقروه. أنا أعرف أن الحملة شرسة من بعض أهل العفن والعطن على البخاري، يريدون هدم هذه القامة، يريدون تدمير هذه القيمة، يريدون الطعن في البخاري، لأنهم لو أسقطوا صحيح البخاري لسقط معه جل السنة. لو أسقطوا هذه القيمة وهذه القامة لضاع دين رب العالمين. ومن عجب أنك تجد أبا تثجيا، يعني واحد بيفك الخط بكماشة، غبي أحمق، ويطعن في البخاري. هو لا يعرف الكوع من البوع. يا أغبى خلق الله، أئمة الإسلام منذ جمع صحيح البخاري إلى الآن بمئات الآلاف تلقوا هذا الكتاب بالقبول وبالثناء، فهل كل أئمة الإسلام كانوا عميان وجهلة وضلال حتى جئت أنت أيها الأصم الأبكم الأعمى المحارب للسنة لتطعن في هذه القامة؟ صدق فيك قول الشاعر، فدع عنك الكتابة لست منها وإلا اتخط وجهك بالمداد، أو كقول الآخر يا ناطح الجبل العالي لتكلمه أشفق على الرأس لا تشفق على الجبل. اللهم ارض عن البخاري وارفع درجته في عليين واحشرنا معه يا رب العالمين، واغفر له واجعل مثواه الفردوس الأعلى كما خدم دينك يا رب العالمين. آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: هكذا هم النبلاء، أسلموا قلوبهم لخالقها فسلمت من كل كدر، وسعوا نحو المعالي فأرشدوا الناس إلى الخير والعدل والاستقامة، وبينوا لهم سبل الإيمان والهدى. مع النبلاء للداعية مسعد أنور.

0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت الدعوة إلى الله.
1: الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت للعمل في سبيل الله.
2: نحن لم نحن الجبال قطوا إلا للصلاة، وشهدنا ربنا لا إله إلا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، منبر إعلامي إسلامي.
3: هيا

0: دار الفتوى إذاعة القرآن الكريم من لبنان. أيها الإخوة المستمعون، نبقى الآن مع خواطر إيمانية مع الداعية محمد متولي الشعراوي رحمه الله، يتولى تفسير آيات من سورة النساء.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند بعض خواطرنا حول قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. وقلنا أن حييتم وتحية وحيوا كلها مشتقات من كلمة الحياة، وكلمة الحياة تعني أمرا له ظاهر متفق عليه، وهو الحس والحركة فينا وفي الحيوان. ولكننا لو تعمقنا في معناها وجدنا أن لكل كائن في الوجود حياة تناسبه، وحياة فيها الحس والحركة، بس ليست عندنا المقاييس التي نستطيع أن ندرك بها حسه وحركته، ولذلك وضحوها لنا في الأنبوبة الزجاجية اللي فيها برادة الحديد. فساعة تمر علي القضيب الممغطس بتميل، معنى تميل أنها أحست بالمغنطة وتحركت رؤوسها إلى جانب، يعني موجبها إلى جانب وسالبها إلى جانب، إيه؟ يبقى في حس وفي حركة. وأنت حتى لو نظرت إلى الصناعات التي نصنعها، هات مثلا البلاستيك ده اللي بنعمل منه أواني ومش عارف إيه، تلتفت تلاقيه أول ما يجي يبقى نضخ وزاهي وشكله حلو، وبعدين تقعد تستعمله مده كده طويله، وبعدين تلاقي شكله تقرف تبص له. ليه؟ ايه اللي حصل فيه؟ تغير. ايه اللي غيره عن الاول؟ يقول لك بقى الاستعمال والاشعه الشمس ومش عارف ايه. الله، اذا في حس وتاثر ثم تغير، يبقى في حس وفي حركه. ايش اللي حصل؟ طب والاحجار الكريمه اللي من والمرمر والرخام والاشياء اللي هي صخور دي، نقول لك دي عمرها كذا سنه، اذا كل ما بيطول عمرها بيبقى لها لون من الايه؟ لون من الحياه والتفاعلات والعمليات كل دي. انت لو مسكت ورقه مثلا وحطيتها تحت المجر تشوف الغرف اللي في الورقه دي قد ايه؟ شيء لا حصر له ولا قوه، فتقول تبارك الله احسن الخالقين. وبعد ذلك قلنا إذا فكل شيء في الوجود له حياة تناسبه. إذا استقرأتها بدقة واستطعت أن تجد الآلات المستنبطة والمدركة، تجد بها في حس وفيه إيه؟ وفيه إيه؟ وفيه حركة. قلنا إن دي القرآن لما تعرض لها قال كل شيء هالك إلا هو، وقلنا إن معنى هالك إلا هو يعني معناه إنه إيه؟ انه كانت فيه حياة قبل ان يكون هالكا، مش كده ولا لا؟ طيب، وجبنا قلنا ليحيى من حي عن يهلك من هلك عن بينه ويحيى، يبقى فيه الهلاك ضد الحياة، وكل شيء هالك يبقى اصله كان ايه؟ كان حي، يبقى كل شيء فيه ايه؟ فيه حياة تناسب. الا ان الحياة بالنسبة لارقى اجناسها وهو الانسان المنتفع بكل كائن حي في له حياة، إلا أنها تنتهي، إلا أنها تنتهي. فأراد الله أن يكلفه تكليفا إن استمع إليه ونفذه يعطيه حياة لا تنتهي. تبقى الحياة اللي لا تنتهي لما تقيسها بالحياة اللي تنتهي، يبقى أن تسمن هي الحياة. ولذلك يقول وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. مش الحياة هي دي الحياة، وإلا فما حياة تهددك فيها الآفات والآلام والأسقام. والامراض والاضطرابات وبعد ذلك تنتهي وتنتهي. يقول لك لا، خد حياه بقى، ما ايه لا مقطوعه ولا ممنوعه، ما تنتهي، يبقى دي الحياه ولا لا. ولذلك برضو القران لما تعرض لدي قال اياكم ان تعتقدوا ان هذه الحياه هي التي اريدها لكم، انا اريد لكم حياه اخلد منها. ولذلك استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم الله لما يحييكم. الله طب لما يحييكم؟ طب ما هو بيخاطبهم، يبقوا هم احياء بقانوننا ولا لا؟ اذا دعاكم لما ايه، فان فكانكم ان لم تستجيبوا الى ما دعاكم اليه ما تاخذوش الحياه. الحياه اللي هي ايه بقى؟ الحياه اللي ما تحددهاش افات، ما فيهاش قلق، ما فيهاش اثقال، ما فيهاش امراض، ما فيهاش خوف، ما فيهاش اضطراب، ما فيهاش ايه فناء، تبقى دي الحياه ولا لا؟ ولذلك يسمي الحق الروح التي تحرك الجسم وتعطيه حياه وان كانت تنتهي بيسميها الروح. فاذا سويته ايه ونفخت فيه ايه من روحي، دي الحياه بقى لكل واحد المؤمن وكله، مش كده؟ ويسمي الحياه الكبيره بقى اللي احنا بنقول عليها ما تنتهيش، يسمي ما يعطيها لك برضو روح. وكذلك اوحينا اليك روحا من امرنا، هي دي اللي هتدي الحياه ايه، الحياه التانيه بقى. يبقى دي روح ودي ايه، ودي روح، دي روح بتدي حياه ثانيه ودي روح بتدي حياه ايه. وكذلك اوحينا اليك روحا من امرنا. يبقى اذا دعاكم لما يحييكم يبقى حياه ايه، الحياه الخالده التانيه، وتبقى برضو روح ولا لا؟ وتبقى ايه، وتبقى روح. طيب على الاول الحياه اللي احنا بنحياها، خلينا بقى الحياه الاخره دي اذا استجبنا لمنهج الله في الايمان. طب خلينا هنا، اما قال لك الحياه اللي هنا دي وان كانت منتهيه قبل ما تنتهي فيها اغيار ولا ما فيهاش اغيار؟ فيها اسقام وفيها مخيفات ومهيجات ولا لا؟ فكان الانسان اذا جاء له من يطمئنه ومن ينفي عنه القلق والخوف يبقى كأنه بيحسن حياته ولا لا؟ فكلمة حياك الله أو السلام عليك يعني كن آمنا مطمئنا، تبقى حياتك إيه؟ وإلا ما قيمة الحياة بدون أمن وبدون اطمئنان؟ يبقى إذا كلمة حياك الله أو تحيتهم تقول له السلام عليكم يعني الأمان والاطمئنان، لان كل قادم كده ساعه ما يجي قادم انت ما تعرفش جاي بخير ولا جاي بايه ولا بشر، ساعه يقول لك السلام عليكم يبقى زدت له ايه، يبقى خليت حياته لها قيمه ولا لا؟ يبقى ايه، اذا حييتم يعني ربيت او رببت حياتكم بالتحيه التي هي السلام، لان فيه امن وفيه ايه وفيه اطمئنان، كانها ادتني قيمه لحياتي ولا لا؟ ادي معنى كلمة ايه؟ تحية. وكلمة ايه؟ حي. حي يعني ان اديله شيء من الايه؟ من الحياة. الحياة ايه؟ المستقرة الامنة المطمئنة. وإلا فحياته بدون امن وبدون استقرار وبدون اطمئنان كلا حياة. الشاعر حتى تنبه له قال ايه؟ ليس من مات فاستراح بميت، انما الميت ميت الاحياء، مش كده؟ انما الميت ميت الأحياء. إذن فقول الحق وإذا حييتم، حييتم يعني إيه؟ رببت حياتكم وبوركت بالأمن والاطمئنان بلفظ السلام، تعملوا إيه أنتم؟ تحيوا بقى، مدام هو الدك دي اديله إيه؟ اديله دي وزيادة، فحيوا بأحسن منها أو إيه؟ أو ردوها. العلماء لما جم يتكلموا قرروا المسألة على تحيات اللقاء، من قال لك السلام عليكم فقل وعليكم السلام وزود ورحمة الله، ما هو أحسن منها بقى. فإن قال السلام عليكم ورحمة الله فقل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مش كده؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال له السلام عليكم فقال له وعليكم السلام ورحمة الله، واحد قال له السلام عليكم ورحمة الله قال له ايه وبركاته، أم جي واحد قال له السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا رسول الله، أم قال له عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، قال لي شمعنا زدت إخواني وما زدتنيش؟ قال له لم تدع لي زيادة، انت قلت امتدع لايه؟ امتدع لايه؟ امتدع لزياده. واما ابو جهل بعد الناس اما قال لك طب ما تقول ومغفرته مثلا. ايه المعنى؟ علشان تعطي من بدأك بالسلام ان عمله الخير يأتي له بخير اكثر. ان عمل الخير يأتي له بايه؟ بخير. تقوم تشجعه على انه يعمل ايه؟ على انه يعمل الخير. ولذلك تجد لما تكلم العلماء في مسألة السلام قعدوا بقى يصنفوا لك. ام قال لك الماشي يسلم على مين؟ على القاعد، مش كده ولا لا؟ والراكب يسلم على مين؟ على المشي اللي قال يعني. والصغير يسلم على مين؟ على الكبير. والقليل يسلم على مين؟ على الكثير. كده واذا حييتم بتحيات فعلوا احسن منها. ام قال لك كل خطاب موجه للمؤمنين ينتظم ذكورهم واناثهم الا ان يكون الحكم مما يخص النساء. لان يكون الحكم مما يخص الايه؟ من النساء. هنا لما يقول ايه اذا حييتم بتحيه يبقى معنى ذلك قال النساء تحيه. اما قال لك لهم تحيه برضو الحي بعض. المرأة تحيي الايه؟ تحيي المرأة. طيب المرأة تحيي زوجها، المرأة تحيي محارمها، مش كده ولا لا؟ طب والمرأة العجوز تحيي كل دي ما فيهاش قربة. تبدأ وترد، مش كده ولا لا؟ وان كان ده يمكن يخلي بقى ما حدش يقولك لا انا مش عجوز انا مبدا. فيجي طب والشابه اللي يقول لك لا الشابه دي لا تبدا احدا بالسلام ولا ترد السلام. لا تبدا بالسلام الا اذا كان معها مثلها. لانه يقول لك المراه على المراه عين اكثر من الف رجل. يعني المراه تحرس المراه اكثر. ولذلك لما تكون معاها واحدة زيها هي دي كفاية، يعني ما يحصلش. ولذلك يقول لك ايه اذا بدأت بالسلام او ردت السلام يبقى حرام. واذا بدأها واحد بالسلام او رد عليها السلام يبقى مكروه. الله، طب اشمعنا بقى ايه الحكاية دي؟ ليه اشمعنا يا لما تبدأ او ترد يبقى حرام واشمعنا هو؟ قال لك لا، لان بدأها له ايه هي اللي يعني لكن هو لما يبدا مش ضروري يعني تكون هي مستجيبه، او انما هي لما تبدا تبقى انك دي يحرم عليها. فان كان معها حد او جماعه يؤمن يبقى ما فيش ايه. حتى انهم جابوا من المسائل في الاحوط، ام قال لك طب افرض ان واحد خنسي، ام قال لك الخنسى مع الرجل اعتبروا امراه، والخنثى مع المرأة يعتبره. شوف الاحتياط قد ايه. الخنثى مع الرجل تعتبر المرأة، والخنثى مع المرأة يعتبر ايه؟ بده يحتاط ولا ما يحتاطش؟ عايزين ايه؟ يحتاط. فلما وضعوا السلام بهذا الشكل قال لك فإذا كان مش مؤمن، أم قال لك النبي عليه الصلاة والسلام قال هم يقعدوا يلو في الكلام فإذا قالوا لكم السلام قولوا وعليكم. يعني إن كنت قلتها كلمة طيبة لها معنى طيب يبقى عليك، وإن قلت كلمة كانوا يقولوا السام عليكم. السام والسام معناه الإيه؟ الموت. فعلشان يعني ما يضحكوش عليكم يعلمنا يعني الفطنة قولوا إيه؟ وعليكم. يبقى إيه؟ وعليكم. أبعضهم قال فحيوا بأحسن منها أي بالنسبة للمؤمن، أو ردوها أي بالنسبة لمين؟ للكافر. لكن أتلك هي التحية بس؟ طب إذا كان الذي حياك بقول وأمنك بقول، وقد يؤمن واحد واحدا بالقول نفاقا ويضمر له، يعني برضو يدخل يقول له السلام عليكم مش كده، يقول له ويمكن معاه بتاعه كده زي ما بنشوف. يبقى اذا كان اللي بيقول بالقول ربنا علمنا كيف نرد عليه، يبقى اللي يحييني بالفعل ما اردش عليه يبقى اكتر. ليه؟ لان نقل القضايا من قوليه الى فعليه يدي محكم. فاذا حياك بخير عنده تقوم تقول له ايه؟ حييه، وان ما قدرتش ترد له على الاقل مثله. لما ترد له مثله يقوم التكارم بين الناس لا ينكس، التكارم بين الناس ان لم يزد ده بيحيي واحد بعمل يديله خير من عنده، يوم التاني هيديله خير اكتر، يبقى ده نامي ولا رابي؟ نامي. طب افرض انه هيديله قد ايه، يبقى ايه؟ منقص. يبقى خير كل انسان يبقى محجوز على ايه؟ على نفسه، لانه ما دام هيدي وهياخد قد اللي اداه يبقى نقص حاجه، يبقى زاد التكارم، زاد الايه؟ او يزيد ما ياتي به الخير، وبعد ذلك هو ايه؟ يدي الايه؟ الخير. الحق سبحانه وتعالى حين يسخي النفوس في ان تعطي اكثر مما حييت به، بده يبين ان المؤمن في البيئه الايمانيه يعني يتكاثر خيره، وكل ما يعمل خصله خير تعود عليه بالايه؟ بالخير. ولذلك في ناس كتير اذا ارادت خيرا من احد اعطته خيرا يناسب قدرها ليعطيه هو خيرا يناسب قدره، وبتحصل كده كتير. يعني يجي يعمل له ابدا اي حاجه كده علشان ايه؟ ودي كانت بتحصل خصوصا مع الملوك. احنا كنا نعرف مثلا من الملوك اللي يعوز خير كبير قوي، يوم كان يقول للطويل العمر عبد العزيز ال سعود انا عايزك تتقهوه عندي، تشرب قهوه عندي. طب يروح يشرب قهوه عندي، وبعدين يروح عامل له شرها قد القهوه كام؟ مليون مره. يوم كل اللي يعوز حاجه ايه؟ يبقى يحيي علشان ايه؟ علشان يرد عليه الايه؟ اذا فقول الحق سبحانه وتعالى واذا حييتم بتحيه فحيوا باحسن منها او ايه؟ او ردوها. كلمه او ردوها علشان اللي بيعمل تحيه يقول لك اما جابتليش احسن منها هتجيب لي زيها مش عن اصحابي. يبقى ده يبقى استفدنا التكارم مع الناس ولا لا؟ ان الله كان على كل شيء حسيبا. الله، ده المسألة خرجت من دائرة حسابنا البعض. يبقى هو لما حيحيي تحيه طلب مني لا أن يحيي بخير منها أو نرده، المسألة بقى ما انتهتش. قال لك لا، ده يبقى لها حساب عند الله بقى. الله، يبقى هو لما يشوف عباده أو خلقه المؤمنين بيعملهم بيتكرمهم يوم يعمل ايه؟ يعمل

0: في الحساب. يبقى الحساب ما انتهاش بانك انت هتأدي خيرا منه او ترده، لا ده في حاجة ايه دخلة في الايه في الحساب الاعلى بقى. ان الله كان على كل شيء ايه حسيبا. احنا لما قلنا في موضوع الحياة علمنا ان كلمة التحية وهي السلام عليكم امان واطمئنان، والإيمان والاطمئنان دي هو اللي بيعطي للحياة القيمة، لأن الحياة بدون أمن واطمئنان تبقى ملهاش إيه؟ ملهاش قيمة. فكأن إشاعة السلام، السلام عليكم، والسلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله وإيه؟ وبركاته، بتعمل إيه في المجتمع؟ بتخلي المجتمع مجتمع صفائي. وما دام المجتمع كل مجتمع صفائي، يبقى إذن خير أي واحد عند الآخر. ما دام خيرك عندي وخيري عندك، وأنا بقول لك أنا مش بس اللي عندي، ده أنا عايز اللي عندي مين؟ اللي عند ربنا. أنا بقول السلام عليكم مني، ده الأمن، وبعدين ورحمة الله صعبتها ولا لا؟ وبركاته، يبقى خدتها وديتها فيه، وديتها لأعلى. صحيح ساعة ما وديها لأعلى فكأنني بربط النفس البشرية رباط إيماني بالحق، رباط إيماني، وتقول إن الخلق هم عيال الله، يحب إنهم يكونوا كلهم كويسين ويا بعض. لما يبقوا كويسين ويا بعض يعمل إيه كمان؟ يديهم هو إيه؟ يديهم هو أكتر. وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. طبعا ردوها يعني إيه؟ ساعة ما تقول الضمير يعود على واحد، أنت ما بتردش اللي قالها لك، أنت بترد بمثلها. أنا ما قال السلام عليكم، هل أنت خدت اللي قالها دي وردتها له ولا بتقول له زيها؟ يعني احنا زمان قلنا أن الضمير حين يعود في حاجة اسمها مرجع الايه؟ مرجع الضمير. الضمير ده من المبهمات، هو معرفة بس مبهم، يفسره مرجعه. لقيت رجلا فأكرمته. أكرمت مين؟ هو ده الرجل، خلاص كده أكرمته. طيب تصدقت بدرهم ونصفه. الله، هو أنا تصدقت بالدرهم وبعدين خدت الدرهم قسمته تاني وصدقت بنصه؟ لا، أنا تصدقت بدرهم ونصف مثل الدرهم، يعني فرض إيه؟ فرض تاني من الإيه؟ من الدرهم. فإذا قال فحيوا بأحسن منها صدقة أو ردوها. ردوا إيه؟ ردوا مثلها بالضبط، اللي يقول السلام عليكم قولوا عليكم السلام. ولا تظنوا أيها المؤمنون بي أني بخلقي لكم وإعطائي لكم حرية الاختيار في الإيمان أو في عدم الإيمان أو في الفعل أو في الترك. فحين أعوذكم بفعل يبقى معناه أنني خلقتكم صالحين أن لا تفعلوا، وحين أنهاكم عن فعل يبقى خلقتكم إيه؟ صالحين أن إيه؟ يبقى إذا لما يجي أمر يبقى معنى ذلك أن الذي أمر خلقني صالحا أن لا أفعل، ولذلك قال لي افعل. لو كان خلقني على أني أفعل بس ما كانش يقول. يبقى إذا ما دام يقول لي افعل كذا يبقى خلقني إيه؟ صالحا لأن أفعل أو لا. ولذلك يقول لك افعل صلي ولا تشرب الخمر، قوله صلي أمرني، يبقى خلقني صالح أنني أقدر أصلي وأقدر ما أصلي. لا تشرب الخمر، خلقني صالح أن أشرب وأن لا. ولكن هناك فعل يقول لي اعمله وفعل يقول لي. المخالفات في المعاصي بتنشأ من ايه؟ من نقل افعل في مجال لا تفعل، ومن نقل لا تفعل في مجال افعل. ما معنى المعصية كده؟ معنى المعصية ايه؟ نقل افعل في مجال لا تفعل، أو نقل لا تفعل في مجال إيه؟ في مجال افعل. بعد ذلك بقول لا، الحازم ما ياخدش الاختيار المودع له، وبعد ذلك يريح نفسه ويحقق شهواته بواسطة هذا الاختيار. بل لازم يحط بجنب الاختيار ده أنك مردود إلى من أعطاك الاختيار. حين تعلم أنك مردود إلى من أعطاك الاختيار وحيجزيك على أنك أنت خدت افعل في مقام لا تفعل ولا تفعل في مقام افعل، تقوم تحترم الايه؟ تحترم هذا الاختيار. وإلا فلو أخذت الاختيار لتريح نفسك لحظة وهي ثانية، فكيف تتعب نفسك في الباقية؟ يبقى إن كنت عايز تبقى حازم وعاقل، ولذلك المؤمن لازم يكون كيس وإيه وفطن. فبعد ذلك بعد ما قال لك كده فحيوا بأحسن منها أو ردوها والله على كل شيء حسيب، أم قال إيه؟ الله لا إله إلا هو، يعني ما فيش إله تاني حيجي يتدخل وينهي المسائل من خلفي، لا ما فيش اللني، ما فيش اللني، يبقى تشريعي هو الإيه وحترجعه لي. يبقى الله لا إله إلا هو، مش فيه إلهين، واحد بقول افعل ولا تفعل والتاني قال لا بالعكس، ده هو واحد. فافعل بتاعته هي افعل، ولا تفعل هي لا تفعل. الله لا إله إلا إيه؟ إلا هو. ولذلك تجد الحق سبحانه وتعالى لما قال إيه؟ قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد إيه؟ ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي إيه؟ ولي دين. بدي أقول لك مش أنا قلت كده علشان أنني يعني هخلي دينك هو اللي أنت ليك دين ودين ونقعد نعمل مضرة، لا، إذا جاء نصر الله والفتح، إذا جاء نصر الله إيه والفتح، ويجي بعد أي تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، ويحكم بها قضية كده. طب بقى كان أبو لهب زي ما قلنا زمان ما كانش يقدر يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ يقدر يقولها ولا ما يقدر؟ طب ولما يقولها إيه اللي يحصل؟ ده شكك في الآية، ولا يصل نار ذات لهب ولا حاجة، أهو آمن الرجل في أمان الله ولا. ومع ذلك أمر له فيه اختيار ولم يوفقه الله إلى أن يقولها. وعلشان دي قال اسمع، ما دام هو قال سيصل نارا ذات لهب، هو حيصل نار ذات لهب ولن يقولها ولو نفاقا، ولو إيه؟ مش هيقولها ولو إيه نفاقا. ليه؟ لأن قل هو الله أحد، ما فيش إله تاني هيقوله طبعا نفوت هذا. قل هو الله إيه؟ الله لا إله إلا هو، الله لا إله إلا هو، ليجمعنكم إلى يوم القيامة. كلمة يجمع معناها أنه طلعنا جماعة ويا بعض كده يحشرنا، ففيه لا يجمع إلى يعني يحصرنا إلى يوم القيامة أو إلى جزاء يوم القيامة أو إلى تلقي جزاء يوم القيامة. ودي ليه ليه عشان إيه؟ قال لك بيقول لك العاقل لا يأخذ انفلات نفسه من منهج الله إلا بملاحظة الجزاء على الانفلات من المنهج، وإلا لو خد نفسه منفلت عن منهج الله بدون أن يقدر الجزاء عليها يبقى ده أحمق ولا مش أحمق. ولذلك قلنا أن الذين يسرفون على أنفسهم في المعصية لا يستحضرون أمام عيونهم الجزاء على المعصية، لأنه لو استحضر الجزاء على المعصية ما يعملهاش. ولذلك قلنا كل الجرائم في غفلة عن الجزاء، كل واحد بيجرم مقدر السلامة، اللي رايح يسرق مقدر الايه السلام، واللي بيقتل مقدر ايه السلام. لكن لو حط في ذهنه انه يمكن ينعكم ما يعملهاش ابدا ابدا. يبقى بيقول اياك يا من تريد ان تنحرف بمنهج الاختيار الذي اعطيته لك، تنحرف عن منهجي، اياك الا تقدر الجزاء على هذه المخالفه، وخدها قضيه كده، شوف دي هتديك نفع قد ايه وتديك شقاء قد ايه، وحطهم امام ايه؟ امام بعض. فاللي يديك الخير الابقى اعمله،
1: واللي ما يديكش

أم قال لك النوم ده يبقى فيه إيه؟ يجيبوا القيامة، يوم يقوم الناس لإيه؟ لرب العالمين، ليوم القيامة لا ريب فيه. يعني يجب أن يكون يوم القيامة عندك لا شك فيه. ليه؟ أم قال لك لأنك أنت لو قدرت أن العالم الذي خلقه الله مختارا، يعني إن شاء فعل الخير وإن شاء فعل الشر وسيزوده بالمنهج، ولكن ترك له اختيار. ساعة ما ترك اللي يجعلك مختار يبقى هو اللي عامل كل حاجة. اللي يعطي ابن جنيه ويقول له انزل السوق وانا اديتك الحرية في انك انت تشتري به اي حاجة، لكن لاحظ انك لو اشتريت شيئا نافعا سأكافئك بكذا وكذا وكذا. وان اشتريت كوتشينة ولا بتاع ولا حاجات من الحاجات دي الله، يبقى هو ساعة اداله القوة الشرائية وقال له انزل ده، يبقى لما يروح يشتري كوتشينة اشترى كوتشينة غصب عن ابوه، ده هو اللي اداله باختيار، بس فعل غير محبوب لأبيه. شوف الفرق، فعل غير محبوب لأبيه. وإلا لو أراد الله الناس جميعا لجعلهم كالملائكة ولا واحد يستجر يعمل معصية. إذن لما أنت عملت المعصية أنت عملتها كده بفتوانك ولا ببحبحة الاختيار من خالقك؟ انت عاملها ببحبحة الاختيار من خلقك. يبقى اللي بيقول كل فعل من الله صادق ولا مش صادق؟ صادق. خلاص، طب امال بنتعذب ليه؟ انك لانك انت وجهت آلك الاختيار الى ما تصلح له ولكنها مخالفة لأمر الله. السكينة مش بتذبح، طب ما نذبح بها فرخ فيها حاجة ونذبح بها واحد، مش كده بتعمل؟ أو يبقى اللي جاب السكينة دي في البيت نقول له ده انت جبت أداة جريمة؟ لا، انا ما جبتش أداة جريمة، انا جبت أداة صالحة لأن تكون أداة جريمة وأداة عزيمة يعمل عزومة به، مش كده ولا لا؟ يبقى اذا الذي يقول ان كل فعل نقول له طبعا حتى المختار لم يفعل اختياره الا من باطن مين؟ من باطن خلق الله له مختارا، مش كده ولا لا؟ لكن هل الحق سبحانه وتعالى ألزمه بأن يفعل هذا؟ قال لك ده ما حبوش وده حبه، وما دام قال دي ما حبوش وده حبه يبقى لازم الاختيار له مجال. تقوم انت لما تيجي تختار تقوم تختار الشيء اللي يديك النفع ولا يجيبش لك الايه؟ الضر. الله لا اله الا هو ليجمعنكم الى يوم القيامه لا ريب فيه، خبر من الله. والخبر من الله كلام خبري، والكلام الخبري عندنا كلام يحتمل الصدق والكذب لذاته، يحتمل الصدق والكذب، لكن لما كان ربنا هو اللي بيقول ربنا هو صادق، يبقى الصدق جاي لأن الله هو الذي ايه؟ هو الذي. إنما الكلام في ذاته يبقى يحتمل الصدق ويحتمل ايه؟ الكذب. من اصدق من الله حديثا؟ وهل الصدق فيه تفاضل؟ هذا صدق وهذا اصدق؟ ما فيش. الصدق مطابقة، ما معنى الصدق يعني ايه؟ لا، مطابقة الكلام للواقع، دي كايه؟ دي كمطابقة الكلام لمقتضى الحال، دي ايه في البلاغة. يبقى الصدق هو ايه؟ مطابقة الكلام للواقع، ده اسمه ايه؟ صدق. ازاي يعني؟ الانسان حين يتكلم، قبل ان يتكلم وهو اكل، قبل ان يتكلم بيدير المسألة اللي عايز يكلمها في راسه بتيجي بباله ولا لا؟ بتيجي بباله، وبعدين ينطق ايه؟ يبقى فيه كلام نسبة ذهنية وفي نسبة ايه؟ كلامية. فيه نسبة واقعية، لما اقول ايه؟ زيد مجتهد، قبل ما اقول لك زيد مجتهد جاء في ذهني ان اخبرك، تبقى دي نسبة ايه؟ ذهنية. ولما قلتها بقت ايه؟ كلامية. طيب هل صحيح في واحد اسمه زيد وهو مجتهد صحيح؟

0: يبقى انطبقت النسبة الخارجية دي النسبة الكلامية والذهنية يبقى الكلام ايه؟ صبر. وان كان فيش حد اسمه زيد او فيه زيد ولهوش مجتهد تبقى النسبة الخارجية ما طبقتش النسبة الكلامية يبقى كذب ولا مش كذب؟ يبقى الصدق هو ان تتطابق الايه؟ النسبة الكلامية مع الواقع مع النسبة الخارجية الحاصلة، فان تطابقات يبقى صدق وان لم تتطابق يبقى كذب. طب اللي بيكذب ده بيكذب ليه؟ ليحقق لنفسه نفعا يفوته الصدق في نظره، مش كده ولا لا؟ امال بيكذب ليه؟ بيكذب عشان يحقق لنفسه ايه؟ نفع. الصدق ايه؟ يفوت. انت يا ولد كسرت هذه؟ يقول لا انا ما كسرتهاش. هو بده يعمل لنفسه ايه؟ الصدق هيخليه يجازى على الله، مش كده؟ يبقى اذا الكذب ما لا يحمل على الكذب الا ايه؟ الا تفويت ايه؟ تفويت مضره هتصيبني بالصدق. اقوم انا الجا الى مين؟ الكذب. الكذب ده هيقول كلام يخالف الايه؟ الواقع. ما دام ده هيخالف به الواقع يبقى بده يحقق لنفسه نفع او يدفع عنه ضرر. الذي ينفعه اقوى منه او غير اقوى؟ والذي يضره ما دام خايف يفوت علي نفع ويجيب لي ضرر، يبقى فيه ايه؟ اللي يعمل لي نفع ويعمل لي ضرر. طب بالنسبه لله بقى لا يوجد هذا. يبقى اذا قال الله فهو صادق، لان اسباب غير الصدق ما توجدش عنه، اسباب غير الصدق. واذا كان الحق يعطينا الكلام اللي يدينا واقع الحياه ويعطينا الكلام اللي هو مش داخل في واقع حياتنا الغيبيات كلها، يبقى بيكلمنا كتير ولا لا؟ يبقى اذا كلمه ومن اصدق من الله حديث، افعل التفضيل هنا مش جاي علشان الخلاف في ان كلام صادق وكلام اصدق، لا ده لانه كلام كتير، لانه ايه؟ يبقى بقى التكسير جاي من ناحيه ايه؟ من ناحيه كثره الكلام، مش من ناحيه ان فيه صادق وفيه ايه؟ في اصدق. قال لك وقد يوجد التفاوت في الصدق ايضا. ازاي يوجد التفاوت في الصدق؟ أم قال لك افرض ان واحد شاف حادثة فذكر ان شفت ده قتل، ايوه انا شفت ده قتل وشفت الدم، القضية في ذاتها مضمونة، انما جه واحد جاب لي ايه تفاصيل، ده قال له كذا وقال له كذا وبعدين ضربه كذا وحصل كذا وبعدين كذا، نقوم نقول هل ده اصدق منه؟ لا، ده اشمله في الصدق منه، انما دوكها مش قال قضية وتخالفت، لا القضية اللي قالها صدق ولا مش صدق؟ صدق في ايه؟ صدق في ذاته. دي زود الكلام ده موضوع تاني، يبقى ده اشمل في الايه؟ اشمل في الصدق. يبقى ومن اصدق من الله ايه؟ حديثة. يبقى الحق سبحانه الصدق لا تفاوت فيه، لان الصدق مطابقة النسبة الكلامية للايه؟ للواقع. وما دام مطابقة النسبة للكلامية للواقع يبقى ما فيش صادق وما فيه ايه؟ اصدق. ولكن الاصدق باعتبار كمية الصدق الصادرة ايه؟ كمية الصدق الصادرة منه وخلقه، إن حصل صدق منهم في شيء فقد يحدث إيه؟ كذب منهم في إيه؟ في شيء. وأيضا فلأن الحق سبحانه وتعالى يعلم الأشياء على وفق ما هي، ولكنك قد تقول قضية أنت تعتقد أنها صدق، إنما الواقع مش صدق. الواقع أنت قلت مثلا ده فلان الفلاني زاره فلان بالامس، انت اعتقدت كده لانك انت شفت مثلا الحجره من قاعده قلت مين اللي هنا، فواحد نقاش لك كلمه كده وقال لك ده فلان عنده، فانت جيت قلت فلان عنده، على وفق ما تعتقد ولا لا؟ هل يقال انك كذبت؟ ولذلك يجب ان نفرق بين شيئين، بين الخبر والمخبر. الخبر والمخبر ازاي؟ احنا إذا قلنا زيد مجتهد، أفيه واحد اسمه زيد ومجتهد صحيح؟ يبقى ده اسمه الإيه؟ الواقع. وهل أنت تعتقد هذا؟ يبقى أنا عايز حاجتين اتنين، حاجتين اتنين، وجودها واعتقادها. يبقى الخبر صادق والمخبر صادق، مفهوم؟ طب افرض انك انت اخبرت نسيت مجتهد بناء على ان حد قال لك كلمه كده وطلعت كذب، ولكنك انت جيت قلتها لي لاعتقادك عنها ايه، تبقى انت صادق على وفق اعتقادك. انما هل الخبر صادق؟ ما هو الصادق. يبقى فيه فرق بين صدق الخبر وصدق الايه؟ المخبر. فاذا التقى الاعتقاد بالواقع يبقى صدق الخبر وصدق الايه؟ المخبر. واذا كان موافق للواقع انما مخالف للاعتقاد. الجماعه المنافقين مش قالوا ايه؟ اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله. طب القضيه دي واقعه ولا مش واقعه؟ هو رسول ولا مش رسول؟ طب والله يشهد ان المنافقين لكاذبون. طب ده هم قالوا انك لرسول الله ثم قالوا كده. طب القضيه دي من حيث الواقع صدق ولا مش صدق؟ لكن ربنا سماهم ايه؟ كذابين، لانهم بيقولوها وهم مش ايه؟ مش معتقدين. ولكن هل قال القضيه كذب ولا انتم اللي كذابين؟ شوف الدقه في الدقه اهي. والله يشهدوا ايه؟ مش الخبر هو اللي كذب، الخبر صدق وانت رسول الله. ولذلك يقول والله ايه؟ انك لرسوله، مش كده؟ طب ما دام هم قالوا انك لرسول والله يشهد انك لرسول، طب يقول هم كذابين ليه؟ قال لك لان ده مش مطابق اعتقادهم. اذا فصدق المخبر ان يطابق الكلام اعتقاده. صدق الخبر انه الخبر في ذاته ايه؟ لان الله قال والله يشهد انك لايه؟ الله لا اله الا هو ليجمعنكم الى يوم القيامه لا ريب فيه. يعني يجب منطقيا ان ما يكونش فيه شك. ليه؟ يبقى انت يا ملحد لازم انت اللي تقول كده، لانك انت ما دام قننت لمن خالف تقنينك عقوبه، نقول هذا ما وقعت عليه عينك وقبضت عليه يدك، فما قولك في من لم تقع عليه عينك ولم تقبض عليه يدك؟ يقف محتارا. نقول له اذا احنا لما بنقول احنا بنكمل لك تفكيرك، ونقول ان فلتتم ان عميتم على قضاء الارض فلن تعموا على قضاء السماء، عشان المجتمع يمكن ايه؟ يمكن ايه ينحرس. يبقى اذا اللي مش مؤمن بمنهج الدليل منه كمان، يبقى هو يجب انه يشكرنا لاننا اكملنا له نقصا في تقنين البشر، واكملنا له نقص في تقنين البشر علشان يحمل المجتمع ده من ايه؟ من الكيد بالجريمه والستر بالمخالفه. والى لقاء اخر ان شاء الله.
1: ايها الاخوه المستمعون، كانت هذه قواطر ايمانيه مع الداعيه الراحل محمد متولي الشعراوي رحمه الله تعالى، وتفسير ايات بينات من سوره النساء. دار الفتوى إذاعة القرآن الكريم من لبنان.
2: سبحان الأبد الأبد، سبحان

0: وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
1: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.

0: وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين.
1: ربنا ظلمنا أنفسنا.
0: ربنا

0: فاغفر لنا
1: وارحمنا
0: وأنت خير الراحمين
1: وأنت خير الراحمين.
0: ربنا اصرف عنا عذاب جهنم.

0: مستمعين الأكارم، إلى هنا نأتي إلى ختام برامجنا لهذا اليوم. من الآن وحتى موعد أذان الفجر نستمع إلى ما تيسر من القرآن الكريم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم.

من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون.

وله الكبرياء في السماوات والأرض.

بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم

سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلاً

يقاتلونهم أو يسلمون فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا.

وكان الله بكل شيء عليما. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق،

وَأَقْسِطُوا ۖ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ.

وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول

صادق وإن الدين لواقع والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون

لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين

فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم

فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين

أتواصوا به بل هم قوم طاغون فتول عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون

فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا مِن يَوْمِهِمُ الَّذِي يُوعَدُونَ. بسم الله الرحمن الرحيم. وَالطُّورِ.

والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع

أَفَسِحْرٌ هَذَا أَمْ أَنْتُمْ لَا تُبْصِرُونَ اصْلَوْهَا فَاصْبِرُوا أَوْ لَا تَصْبِرُوا سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ

كلوا واشربوا هنيئاً بما كنتم تعملون

أَمْ يَقُولُونَ تَقَوَّلَهُ بَل لَّا يُؤْمِنُونَ.

أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ أَمْ خَلَقُوا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بَلْ لَا يُوقِنُونَ أَمْ عِندَهُمْ خَزَائِنُ رَبِّكَ أَمْ هُمُ الْمُصَيْطِرُونَ

مُثْقَلُونَ أَمْ عِندَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ

وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا. بسم الله الرحمن الرحيم. اقتربت الساعة وانشق القمر

بشر سيعلمون غدا من الكذاب الأشر.

تضر. فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر. فكيف كان عذابي ونذر؟

مستقر فذوقوا عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر ولقد جاء آل فرعون النذر

مقتدر. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، والنهار

يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن.

الْأَخْنَاقُ وَجَنَى الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ

والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين

في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب

والله على كل شيء قدير.

فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء

وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون.

هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.

لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم

ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون

يقول بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض

الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره

زوجك والله غفور رحيم. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم.

يقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير.

0: حروف ناطقة بكلمات صادقة، إذاعة الصوت الإسلامي.
1: الله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم النداء فقولوا كما يقول المؤذن. متفق عليه. أيها المؤمنون الكرام، نستمع الآن إلى تسابيح الفجر

0: You are now listening to the Voice of Islam. It is now time for Adhan al-Fajr.
1: إخوة الإسلام والإيمان، حان الآن موعدكم مع أذان صلاة الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لكن با يرفع الأذان.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.

بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا صفوة الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الإله المعبود، الصلاة والسلام عليك يا من جاء بالأحكام والحدود، الصلاة والسلام عليك يا دالا على الحق المشهود، الصلاة والسلام عليك يا مفيض الشهود، الصلاة والسلام عليك يا عين الوجود، الصلاة والسلام عليك يا سر كل موجود. اللهم اجعل حياتنا على سنته، وموتنا على ملته، واجعله المجيب عنا في البرزخ عند السؤال، والشفيع لنا عندك يوم القيامة من النكال وعظيم الأهوال. اللهم اجعله لنا مجيرا من عذابك، اللهم اجعله لنا جارا في دار ثوابك، اللهم اجعلنا عنده من أهل العناية في البداية والنهاية، آمين يا رب العالمين.

عن سعد رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ فسأله سائل من جلسائه: كيف يكسب أحدنا 1000 حسنة؟ قال: يسبح 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة، أو يحط عنه 1000 خطيئة.

عن سعد رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ فسأله سائل من جلسائه: كيف يكسب أحدنا 1000 حسنة؟ قال: يسبح 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة، أو يحط عنه 1000 خطيئة.

والفرقان، بيني وبينك حرمة القرآن، اشرح به صدري لمعرفة الهدى، وعصم به قلبي من الشيطان، يسر به أمري وقض مآلبي، وأجر به جسدي من النيران، واحطب به وزري وأخلص نيتي، واشدد به أزري وأصلح شاني، واكشف به ضري وحقق توبتي، أربح به بيعي بلا خسران، طهر به قلبي وصف سريرتي، أجمل به ذكري وأعلي مكاني، واقطع به طمعي وشرف همتي، كسر به ورعي وأحيي جناني، أسهر به ليلي وأضم جوارحي، أسبل بفيض دموعها أجفاني، وامزجه يا ربي بلحم معدني، واغسل به قلبي من الأضغان. أنت الذي صورتني وخلقتني وهديتني لشرائع الإيمان، أنت الذي علمتني ورحمتني وجعلت صدري واعي القرآن، أنت الذي أطعمتني وسقيتني من غير كسب يد ولا دكان، وجبرتني وسترتني ونصرتني وغمرتني بالفضل والإحسان، أنت الذي آويتني وحبوتني وهديتني من حيرة الخذلان، وزرعت لي بين القلوب مودة والعطف منك برحمة وحنان، ونشرت لي في العالمين محاسنا وسترت عن أبصارهم عصياني، وجعلت ذكري في البرية شائعا حتى جعلت جميعهم إخواني، والله لو علموا قبيح سريرتي لأبى السلام علي من يلقاني، ولأعرضوا عني وملوا صحبتي، ولبؤت بعد كرامة بهواني، لكن سترت معايبي ومثالبي، وحلمت عن سقطي وعن طغياني، فلك المحامد والمدائح كلها بخواطري وجوارحي ولساني، ولقد مننت علي ربي بأنعم ما لي بشكر أقلهن يداني، لئن اجتبتني من رضاك معونة حتى تقوي أيدها إيماني، لأسبحنك بكرة وعشية، ولتخدمنك في الدجى أركاني، ولأذكرنك قائما أو قاعدا، ولأشكرنك سائر الأحيان، ولأكتمن عن البرية خلتي، ولأشكون إليك جهد زماني، ولأقصدنك في جميع حوائجي من دون قصد فلانة وفلاني، ولأحسمن عن الأنام مطامعي بحسام يأس لم تشبه بناني، ولأجعلن رضاك أكبر همتي، ولأضربن من الهوى شيطاني، ولأكسون عيوب نفسي بالتقى، ولأقبضن عن الفجور عناني، ولأمنعن النفس عن شهواتها، ولأجعلن الزهد من أعواني، ولأتلون حروف وحيك في الدجى، ولأحرقن بنوره شيطاني.

أكثروا من ذكر الله تعالى. أكثروا من الصلاة على الحبيب المصطفى. أكثروا من محبة الله ورسوله، ودائما برفقة إذاعة الصوت الإسلامي.

وأن محمدا عبدك ورسولك، أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله، أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله، أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله. أصبحنا على فطرة.

عبدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء

0: يقولها 100 مرة إذا أصبح.
1: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.

0: الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده.
1: يقولها 100 مرة في يومه.

0: إخوتنا في الله مستمعين الأكارم، نتمنى لكم دائما أوقات موفقة برفقة إذاعة الصوت الإسلامي. وإلى حضراتكم الآن الدرس اليومي لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي.
1: قال الله تعالى: وفي أنفسكم أفلا تبصرون؟
2: السماء، البرزخ،
1: النحل،
2: الأرض، ظلمات الفضاء، الكون،
1: النمل،
2: الكواكب،
3: دقة الإنسان،
4: التفكر في الخلق والكون. التفكر في الخلق والكون، حوارات مع الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي من علماء دمشق، يجريها عبد الحليم قبان.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لقد دعانا القرآن الكريم في كثير من المواطن والمواضع إلى التفكر والتدبر في آياته، ليصل الفكر بإمعان إلى الحقائق الكبرى. إنه عندما نجد فيما وصل إليه الإنسان من تطور علمي وحقائق مذهلة توصل إليها العلم، ثم نجدها مسجلة في القرآن الكريم، فإن ذلك يؤنس إيمان كل فرد. إخوة الإيمان والإسلام، في هذه الحلقة ومع فضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي الأستاذ المحاضر في كلية التربية في جامعة دمشق والخطيب والأستاذ الديني في جوامع دمشق، نرحب به، أهلا وسهلا بك
6: يا سيدي.
5: إذن في هذه الحلقة نتحدث عن أمر يهتم إليه العربي، فالعلاقة قديمة. العلاقة قديمة بين الخيل والرجل العربي، ولكن لابد من حكمة لهذه العلاقة. فكما ذكرتم فضيلة الدكتور في كتابكم أن الله جعل لحكمة أرادها في كل صفة مادية للإنسان حيوانا يفوقه بها، فلنرى ما هي الأمور التي يفوق الخيل الإنسان.
6: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، قبل أن نتحدث عن الخيل التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، بل في البخاري، يقول عليه الصلاة والسلام: الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. فالخيل حيوان أكرمنا الله به، ولكن من ذلله لنا؟ من جعله مذللا؟ من جعله قريبا منا؟ من جعلنا نألفه ونحبه؟ إنه الله. ففي كلمة وذللها لكم، لولا أن الله طوع هذه الحيوانات كالخيل والإبل وما إلى ذلك والبقرة والخروف، لولا أنها مذللة كيف ننتفع بها؟ تعلمون أن مرض جنون البقر اضطرت بريطانيا إلى إعدام 11 مليون بقرة قيمتها 33 مليار جنيه استرليني، لأنها توحشت. فالتذليل من نعم الله الكبرى. فتشعر أنت أن الخيل مصممة لهذا الإنسان، مسخرة له، مذللة له. فحينما قال الله عز وجل: إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان، لأنه قبل حمل الأمانة كان المخلوق الأول رتبة، ولأنه المخلوق الأول سخرت له ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. فالخيل من المخلوقات التي سخرها الله للإنسان وذللها. من عجيب خصائص هذا الحيوان الذي سخره الله للإنسان تكريما له أنه قوي السمع، فالخيل تسمع وقع الخطى قبل أن ترى الذي يمشي، وتسمع وقع حوافر خيل أخرى قبل أن تتبدى لها في الأفق وتنبه صاحبها. هذه خاصة تفوق ما عند الإنسان من خصائص. والخيل لا تفقد قدرتها على التناسل وإن تقدمت في السن، لذلك قال عليه الصلاة والسلام: الخيل معقود في نواصيها الخير. الخيل سريعة الشفاء من جروحها. يروي الشاعر عنترة الجاهلي يصف فرسه قال: فزور من وقع القنا بلبانه، وشكى إلي بعبرة وتحمحمي، لو كان يدري ما المحاورة اشتكى، ولكان لو علم الكلام مكلمي. يعني يبدو أن هناك مشاركة وجدانية بين صاحب الخيل وبين الخيل، يعني كائن له شعوره أحيانا. إذن هي سريعة الشفاء من جروحها وأمراضها سرعة غير معقولة، فشفاؤها أسرع من شفاء الإنسان، وتلتئم كسور عظامها بسرعة عجيبة جدا، ويكفي الحصان علف قليل ليقوم بجري كثير. يضاف إلى هذه الخصائص أن جهاز الحصان التنفسي قوي جدا، فهو ذو قصبة هوائية واسعة جدا، وقفص صدري واسع جدا، يعينه على استنشاق أكبر كمية من الأكسجين لتعينه هذه الكمية على الجري الطويل، لأنه مهيئ ليكون أداة نقل للإنسان. من ألطف ما قرأت أن هذا الحصان يقي أمراض القلب والكليتين والكبد، بينما في بحوث حديثة جدا تؤكد أن الإدمان على ركوب السيارة يجلب للإنسان أمراض القلب والكبد والكليتين. الحصان له قدرة عجيبة على تحمل المصاعب والمشاق، يستطيع أن يحمل ربع وزنه، فإذا كان وزنه 400 كيلوغرام فإنه يحمل 100 كيلو، ويستطيع أن يعدو مسافات طويلة ولأمد طويل جدا من دون طعام ولا ماء. ويتميز الحصان بذاكرة حادة جدا، هذه الذاكرة تنصب على الأماكن التي يعيش فيها، فبإمكانه إذا أصاب صاحبه مكروه أن يعيده إلى البيت بذاكرته، بل إنه يستطيع أن يحفظ أدق الأماكن وأدق التفاصيل، ويعرف صوت صاحبه ولو لم يره، بل إنه ليعرف صاحبه من طريقة ركوبه الفرس، فيعرفه إما من صوته أو من رائحته أو من طريقة ركوبه الفرس. ويستجيب الحصان بردود فعل سريعة جدا لحركات فارسه، وهو من أذكى الحيوانات ومن أشدها وفاء، والشيء الذي يأخذ بالألباب، كما ذكر في بعض البحوث العلمية أن ركوب الخيل يقي من أمراض القلب وأمراض الكبد والكليتين وأمراض جهاز الهضم، بخلاف الإدمان على ركوب السيارة فإنه يجلب أمراض القلب وأمراض الكليتين وأمراض الكبد. لذلك صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما قال: الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة.
5: ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الخيل وأن في نواصيها، أي في مقدمة رأسها، الخير إلى يوم القيامة. وكما ذكرتم فضيلة الدكتور من بعض البحوث العلمية أن ركوب الخيل يقي من أمراض كثيرة كأمراض القلب وأمراض الكبد والكليتين. الآن نريد أن نتحدث أيضا عن حيوان آخر في هذه الحلقة، فإن رأيناه رأيناه طويلا جدا، ألا وهو الزرافة.
6: نعم أستاذ عبد الحليم، حينما قال الله عز وجل: صنع الله الذي أتقن كل شيء، هذا يرشدنا إلى أن الإنسان أحيانا يصنع صنعة متقنة تسمى صناعية، وقد يصنع صنعة أخرى أقل جودة تسمى تجارية. لكن عند الله عز وجل ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، يعني أي شيء صنعه الله عز وجل بدقة بالغة بالغة وبحكمة بالغة بالغة. إذن معنى قوله تعالى ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، لا تجد صنعة لله عز وجل في مستوى من الإتقان أقل من غيرها. الزرافة هذا الحيوان الذي يعد من أطول الحيوانات قاطبة، فطول الزرافة يزيد عن 6 أمتار، أي ارتفاع طابقين من الطوابق العالية. الطابق في بعض بلادنا 3 أمتار، أما في بلاد أخرى متران. فهذه الزرافة تعلو على طابقين من الطوابق العالية في بلادنا. هذا الحيوان من أشد المخلوقات تيقظا وخفة، زودها الله بعينين جاحظتين تستطيعان أن تريا 360 درجة، يعني عينها تغطي كل الجهات، وهي واقفة رأسها كالبرج وعيناها تجوسان الأفق كله من كل الزوايا، وتزن طنا واحدا، وإذا عدت تجاوزت سرعتها 60 كيلومتر في الساعة. ذكرت لكم سابقا أنه ما من صفة في الإنسان على الإطلاق مادية إلا وفي الحيوان صفة أعلى منها، لكن الإنسان ميزه الله بالعقل وبالإيمان وبمعرفة الله عز وجل وبالإقبال عليه. فإذا تخلى الإنسان عن ما خلق له من معرفة بالله وطاعة له، فأي حيوان يفوقه في كل مناحي الحياة.
5: فضيلة الدكتور، ولكن لا بد من حكمة من خلق الزرافة على هذا الطول والارتفاع.
6: الزرافة لها رغامة تعد أطول رغامة في الكائنات التي خلقها الله عز وجل، رغامتها تزيد عن 1.5 متر في الزرافة،
5: أي الرقبة
6: القصبة الهوائية.
5: نعم.
6: رأسها ضخم جدا. هذا الموضوع أريد منه شيئا واحدا، هو أن هذا الرأس الضخم وهذه الرقبة الطويلة التي تزيد عن 2 متر، إذا أرادت أن تضع رأسها في الأرض لتأكل مما عليها، ما الذي يحصل؟ ينهمر الدم كله إلى رأسها، فإذا تدفق الدم إلى رأسها احتقنت شرايين الدماغ، فإذا رفعت رأسها فجأة فلا بد من أن تصاب بالدوار. الإنسان أستاذ عبد الحليم قد يكون نائم، فإذا وقف فجأة بالمنطق ينبغي أن يصاب بالدوار، لأن الدم بحسب الجاذبية هبط، ولكن الشيء الذي لا يصدق أن في الإنسان خصائص، أن هذا الدم لا يرجع إذا وقف الإنسان فجأة، مزود بآلية معقدة جدا تحميه من هبوط الدم إذا وقف فجأة. لكن هذه المادة التي أودعها الله في الإنسان مع تقدمه في السن تضعف، لذلك المتقدمون في السن لا يستطيعون أن يقفوا فجأة، يصابون بالدوار. هذه الزرافة لو أنها وضعت رأسها على الأرض لتأكل ما على الأرض ثم رفعت فجأة يجب أن تصاب بالدوار، فلذلك جهز جسمها بآلية بالغة التعقيد تحميها من هذا، من هذه الحالة التي قد تعيق حركتها. إذا تدفق الدم إلى رأسها احتقنت شرايين الدماغ، فإذا رفعت رأسها فجأة فلا بد من أن تصاب بالدوار والإغماء قطعا، لذلك جهزها الله بآلية عجيبة حيرت العلماء. شرايين الرأس في الزرافة من طبيعة خاصة، لهذه الشرايين عضلات إذا جاءها الدم تتسع بفعل انبساطها حتى تستوعب جميع الدم، الذي جاء إلى الرأس بفعل الجاذبية، ولكن هذه الشرايين لها صمامات، فحينما ترفع رأسها فجأة تغلق الصمامات كلها، فتبقى هذه الكمية من الدم في رأسها، ثم تفتح شيئا فشيئا، عندها يعود الدم تدريجيا إلى بقية شرايين الجسم. وآلية هذه الشرايين تلفت النظر، إذا جاءها الدم كثيفا توسعت واستوعبت، فإذا رفعت الزرافة رأسها فجأة أغلقت الشرايين صماماتها محتبسة الدم فيها كي لا تصاب بالدوار والإغماء. من جهزها بهذا الجهاز؟ من جعل لها هذه الشرايين وهذه العضلات؟ إنه الله جل جلاله، صنع الله الذي أتقن كل شيء. أستاذ عبد الحليم، هذا ينقلنا إلى أن الإنسان حينما يكون البرد قارسا ويستنشق الهواء الذي تصل درجته إلى الصفر، كيف يصبح هذا الهواء في درجة 37 بعد وصوله إلى الرئتين؟ بآلية بالغة التعقيد، أن الأنف فيه سطوح متداخلة، وهذا الأنف مزود بأوعية دموية تتسع في البرد، فتأتي كمية من الدم كبيرة تسخن الهواء بين هذه السطوح، فإذا استنشق الإنسان هذا الهواء البارد إلى أن يصل إلى مقدمة الرغامة أو القصبة الهوائية، تعود حرارته تصل إلى 37 الطبيعية. فأيضا هذه آلية بالغة التعقيد، لذلك تجد الإنسان يحمر أنفه في البرد الشديد، لأن كمية الدم تأتي كبيرة جدا، وهذه تسهم في رفع الحرارة فيما بين السطوح التي في الأنف. وقد زودت هذه السطوح بمادة لزجة تعلق عليها المواد التي يحملها الهواء، ثم إنه لو تصورنا أن ذرة من هذه الذرات نجت من أن تلتصق بالسطوح وسارت في هذه التجاويف، تأخذها الشعيرات التي في الأنف، فهو جهاد تصفية وتسخين رائع جدا. كذلك الزرافة، قد نتساءل من زود هذه الزرافة بهذه الشرايين وتلك الصمامات؟ إنه الله العليم الحكيم. ما من مخلوق على وجه الأرض، وما من مخلوق تحت الأرض، وما من مخلوق إلا وخلقه الله أبدع خلق وصنعه أتقن صنعة. إن قلب الزرافة يدفع في الدقيقة الواحدة 55 لترا من الدم في الدقيقة الواحدة، فأي شيء وقعت عينك عليه هو آية دالة على عظمة الله. أي شيء تفحصته، أي شيء درسته، أي شيء دققت فيه، إنما هو آية تدل على أنه الواحد الديان، الواحد الأحد، الفرد الصمد.
5: في حديثنا وفي هذه الحلقة فضيلة الدكتور، نذكر الإخوة والأخوات أننا تحدثنا عن الخيل، وذكرنا حديثا للنبي صلى الله عليه وسلم: الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. كما تحدثنا عن الحكمة من طول الزرافة وهذا الصنع الذي أتقن بقدرة الله وعظمته. إخوة الإيمان والإسلام، إلى حلقة قادمة من هذا البرنامج ومع فضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: السماء البرزخ،
1: النحل،
2: الأرض، ظلمات الفضاء،
1: الكون،
2: الكواكب، دقة الإنسان،
4: التفكر في الخلق والكون. التفكر في الخلق والكون، حوارات مع الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي من علماء دمشق، يجريها عبد الحليم قبان.

0: إخوة الإسلام والإيمان، نبقى الآن مع إعادة لهذا البرنامج.
1: محاضرات في التزكية. التزكية هي سبيل إنقاذ النفس من غفلتها وتبصيرها بعيوبها والارتقاء بها في مراتب الإحسان. الذكر الخفي، الرابطة، الجزء الثاني.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نبرأ إليك من حولنا وقوتنا، ونلتجئ إلى حولك وقوتك يا ذا القوة المتين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت السميع العليم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأحبة الكرام، في الأسبوع الماضي بدأنا شرح أمر الرابطة، وقلنا أن الناس تعيش ببركة الرابطة وقد لا تعلم عنها شيئا، وأن بعض الناس ينتقد الرابطة وهو يعيش الرابطة. كل مؤمن له رابطة، علم أم لم يعلم. القليلون هم الذين يعيرونها اهتماما، يعني ينتبهوا لها، يعيشونها كما يتنفس الهواء، ولا يظن في لحظة أنه لو انقطع عنه الهواء أو لو تنفس غازا غير الهواء لمات على الفور. الرابطة هي رباط روحي بالله عز وجل، كما قلنا في الأسبوع الماضي. يقول الله سبحانه وتعالى في سورة مريم: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. هناك ود بيننا وبين ربنا، ربنا يحبنا، وربنا أتى بنا، ربنا خلقنا، ويطعم الكافر ويطعم المؤمن، ولربما أعطى الكافر أكثر مما يعطي المؤمن. إنه خلق الله عز وجل، والله يحب خلقه. ما خلق ليعذب. طه: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. فهذه هي أول صلة، الصلة بدأت من الله وليست منا. من عرف منا الطريق شكر الله عز وجل ووصل حبله بالله جل وعلا، ومن لم يعرف منا عليه أن يعرف أنه موصول بالله جل وعلا، وأن الله يريده، وما الله يريد ظلما للعالمين. هذا كلام الله جل وعلا. فإذا أسأل الذين لا يعرفون: هل شعرت يوما بأنس وأنت تقرأ كلام الله؟ مرة هل شعرت بهذا الأنس؟ هذه الرابطة. هل بكت عينك في يوم من الأيام وأنت ترى طفلا يعذب؟ هذه الرابطة، لأن الرحمة هي خلق الله جل وعلا، وهو الذي أودعها في قلوبنا. هذا الناس ما بتعرف أنه هذه الرابطة. الرابطة كل من قام الليل وقال يا الله له رابطة بالله عز وجل. هذا هو الرباط، هي الصلة، هي الصلة بالله جل وعلا. كل من شعر بالغيرة على دين الله له رابطة،

هو صلة، أجمعت الرابطة صلة، كل من تلا كلام الله له صلة، كل من أحس بالرغبة يعني طوره برؤية رجل يدله على الله، هذا رجل أو هذه امرأة لها رابطة. ليش إن لله رجالا إذا رؤوا ذكر الله لرؤيتهم؟ ليش؟ شو اللي عم بيصير؟ هذه الصلة في ناس قصورها وحجبها عن الله عز وجل وعن طاعة الله عز وجل تجعلها غير قادرة على فهم كلام الله، ما في مستوى بعد بكير. ولئن ذكر أمامهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفقهون شيئا، ما تعلموا شيئا عن سيرة النبي ولا يعرفون عنه إلا القليل، فكيف يتصلون بالله؟ من فضل الله علينا أن الله عز وجل لا يتركهم ولا يحرمهم، فيعرفهم على شخص يدلهم على الله عز وجل، يتلو أمامهم كلام الله، يذكرهم بالله، يدعوهم إلى الله، تروهم قد تحركت فيهم كل العواطف. هذا من فضل الله عز وجل. مش كل الناس إذا قريت قرآن كريم تستطيع أن تصل إلى ما تصبو إليه. هذا هيك كلام الله، كلام الله تقيل، بده من يحضرك لكي تفهمه. واللي منا بدأ يفهم كلام الله يجب أن يحمد الله عز وجل عشرات وآلاف المرات. هذا دليله أن الصلة بدأت تتوثق بالله جل وعلا. فإذا الرابطة هي صلة بالله عز وجل. الرابطة أيها الأحبة نهايتها أن تتوثق الصلة بالله عز وجل، وهو معكم أينما كنتم، وهو أقرب إليه من حبل الوريد. إذا ما فهمنا الهدف النهائي لن نستطيع أن نستوعب كيف نصل إليه. حتى اللي بيمشي على الطريق ما عارف وين رايح، يا أخي رايح بيتك ولا رايح على مكتبك ولا رايح تجيب أكل، ما تعرف حالك وين رايح. الهدف هو الصلة بالله، لكن حتى نصل إلى الله عز وجل إن للصلة بالله باب. في كثير ناس بيقول لك أنا خي شو بدكم فيني، أنا أعرف كيف أصل إلى الله، بي حالة أنا أجلس عند السرير وأتكلم ببعض الكلمات والله يعرفني وأنا أعرفه. حبيبي هذا الباب باب، في له باب وله طريقة، مش عزوقان. باب الله هو رسول الله، موضوع منتهي. اللي بده يفوت من الزاروب مش مقبول، بديننا مش مقبول، عند غيرنا كل واحد يصطفل على حاله. نحن عندنا كلام الله عز وجل فوق كل كلام، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. شرط حب الله عز وجل اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، والدليل ليس في القرآن كل شيء. في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما يفسر كلام الله في كتابه، وفي حديث رسول الله ما يستكمل فيه العبد الطاعات والعبادات وغير ذلك. لشو إذا النبي صلى الله عليه وسلم إذا ما بدي يشرح؟ لا، وما أرسلناك إلا شفق علينا يا جماعة، أرسله لنا شفقة، وأرسلنا له معلما، وأرسلنا له هاديا ومبشرا ونذيرا، ونريد أن نصل إلى الله بدونه. أية قلة أدب هذه، أية قلة وفاء هذه. الإنسان منا عليه أن يفهم أن هذا الرباط أو هذه الرابطة تبدأ بشخص قد خبر الطريق وقد سبقنا إلى هذا الفضل العظيم. فإذا أمسكنا بتلاذيبه وتعلمنا منه، يأتي يوم من الأيام العالم الحقيقي لا يحتجزك عنده. العالم الحقيقي لا يحتجزك عنده، ما أن تبلغ سن الرشد الروحي يقول لك ها أنت والنبي صلى الله عليه وسلم. أنا لا أخشى عليك من قلة الأدب بعد اليوم، قد علمتك ما ينبغي أن تفعله. إذا زرت النبي عليه الصلاة والسلام في مقامه بالعمرة، لما بتروح عمرة بتعمل زيارة أو بتروح حج بترجع بتعمل زيارة لمقام النبوة، صرت واثق بأنك تعرف كيف تتقدم من نبينا صلى الله عليه وسلم. ما في قلة أدب، يعني واحد منا أجل رفع صوته. بس مرة واحد أفغاني كنا قاعدين بالروضة وعلى صلاة الصبح وقف واشتغل الصريخ، طبعا في قلة أدب. والله يقول يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، ما بدها، هذه قلة أدب. فإذا أضعف الإيمان. ها بعد ما حكينا شيء كمان، نحن في بيوتنا الأدب يعلم من المعلم. ما أن تصبح جاهزا بيقول لك ها أنت ونبيك، حتى مع النبي صلى الله عليه وسلم إذا أحسنت الأدب مع النبي عليه السلام يأتي يوم من الأيام فتصبح ها أنت وربك، هذا المطلوب. فإذا وضحت الرسالة. أما الذي يحتجزك عنده، يعني بتقضي العمر كله سوى أنت، وأنت تعيش في خدمة عالم من العلماء أو شيء من الآخر ويمنعك ويحجزك واواوا، أنت معيته في خطأ. ساعتها قال له خطأك أنت، مش أسأت اختيار العالم. على كل حال العالم هو الذي يجعل من الإنسان العادي عالما، العالم هو الذي يجعل من البشر أولياء، من الناس العاديين أولياء.
أضعف الإيمان العالم هو الذي يحول الإنسان العاق العاصي الغافل إلى إنسان مؤمن ملتزم بخط النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا خالد بن الوليد، هل هناك أشجع من خالد؟ سيف الله المسلول. كل الناس تتحدث عن شجاعة خالد وحكمة خالد ومعارك خالد وخطط خالد في اليرموك. لاحظ الصحابة اصفرار وجه خالد، العمة عمتي تحت الخوذي بسموها البيضة، طاسة الفولاذية خوذي بسموها العمة، تحتها ما هي حديد، شو بيحطوا؟ بيحطوا عمي صغيرة سميكة قليلا حتى تقي الرأس من المعدن، عمتي واصفر وجهه. ما بك يا خالد؟ قال عمتي. خلص ضاع عقله، وجد عمته فأعطوه إياها وضعها على رأسه ووضع البيضة وتابع المعركة. انتهت المعركة، قالوا يا خالد رأينا منك شيئا غير معهود بك، ما نعرفك وجهك صفر بيوم الأيام. قال ماذا؟ قالوا صفر وجهك وتسأل عن عمتك والحرب والدروس، معقول؟ قال أما علمتم أن النبي صلى الله عليه وسلم حلق في يوم من الأيام وأعطاني بعضا شعرات منه فوضعتها في العمة وخطها وبها أقاتل. الرابطة رباط في صلة فيها، هاي واحدة. واحدة تانية، ضمرة ابن ثعلبة رضي الله عنه وأرضاه، لضمرة قصتان. ضمرة ابن ثعلبة من الصحابة رضي الله عنه وأرضاه، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يوما يسأل النبي الصلة، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال ائتيني شعرات. إذا واحد يقرأ عربي يا شباب مثلي ومثلكم بيفكر الشعرات يعني أعطيني شعر. الشعرات لما توفت بنت النبي عليه الصلاة والسلام كان النبي قاعد بغرف بأوضة، حتى يعرف الواحد اللغة. اللي بده يدرس دين بده يدرس لغة يا شباب، بده يرجع للغة الأم قبل ما يفتح تمه ويحكي، لأنه بيسوى يحكي غلط. النبي صلى الله عليه وسلم بنته احتضرت وتوفيت بالغرفة وهو في غرفة مجاورة، فنزع عنه الشملة التي في على لحمه يعني القطعة الداخلية، قال بعد أن تغسلوها أشعرنها بها. شو أشعرنها؟ يعني ضعوها على لحمها، يعني فإذا صفت عبارة عن إحنا نسميها الشاشية، كلكم بتعرفوا شو الشاشية، قماش رقيق تتزنر فيه الوحدة أو بتزنر فيه الإنسان أو إلى آخره. هذه الشعرة. قال لضمرة ائتني بشعرة، قال فأعطيته إياها، قال فوضعها على عضدي ولفها ربطها ونفخ فيها وقال بسم الله، قال اذهب يا ضمرة. فنعرف ضمرة شو صار معه بعد منها. هذه أول وحدة. ضمرة يقول صرت بعد ذلك في كل معركة أخوضها في حياة النبي وبعد وفاة النبي ما أن نقف في الصف، الصف يعني اللقاء، حتى أرى رسول الله في آخر صف الأعداء فأخترقهم جميعا، ثم أنظر فأجد أين رسول الله، أنظر إلى رفاقي فأعود إليهم. هاي الرابطة، هاي الرابطة. إيه؟ إذا وثقت العلاقة بالله عندما يهتز إيمانك، ما الذي يردك إلى إيمانك؟ أعرف الله في الرخاء يعرفك في الشدة، هذه معناتها. لكن إلا من يعبد الله على حرف شو بيصير فيه؟ أوام بيقلب، لأنه ما عنده غير صلة واحدة. قد ما فيك مد حبالك مع الله عز وجل بالصدقة بالصلاة بالطاعات بالعبادة وبذكر الله عز وجل، وقمة ذكر الله هو هذه الرابطة. الرابطة أيها الأحبة تبدأ رابطة مثل ما احنا عم نحكي هلا. شو معناتها؟ تذكر، أن تتذكر أن الله عز وجل لا يراك. كل مرة الواحد منا بيذكر الله شكل. لا تدع الصلة بالله تصبح رتابة، رتيبة يعني روتين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم. يا بابا كل الحمد لله لازم تكون بلون شكل. اليوم الحمد لله على الصحة، وبصلاة الظهر بتصير الحمد لله على العافية، وبصلاة المغرب بتصير الحمد لله على نعمة البيت في سقف فوق راسك. إذا فهمنا هذا الأمر القصة صارت طازة، يعني أنت أصبحت عايش هذه الرابطة مع الله سبحانه وتعالى، هذا هو المطلوب فيها. فيعرف الله في الرخاء يعرفك في الشدة. تبدأ الرابطة أولا بالتذكر. قديش بتقدر تتذكر الله سبحانه وتعالى في النهار وفي الليل؟ درجة تذكرك لله جل وعلا هي درجة مقامك عند الله جل وعلا. قال تعالى فاذكروني يذكرنا، كلما ذكرنا الله يذكرنا، ومن أصدق من الله قيلا. فإذا كلما ذكرت الله ذكرك الله، فلئن ذكرته مرة ذكرك مرة،
إن الله لا يمل حتى تملوا، هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأذن لا يا بابا، أديش بدك يذكرك الله سبحانه وتعالى؟ ومن ذكرني في ملأ، ذكرته في ملأ خير من ملأه، ومن ذكرني في نفسه، ذكرته في نفسي. مين أنا لحتى الله يذكرني في نفسه؟ عمي وانا عايشين، نحن والله مش وانا عايشين. خلي يقدر الإنسان معنى الرباط بالله جل وعلا، ساعات الإنسان بيصير يعرف كيف. لذلك هذه سبحان الله، ليه 33 وليه 34 وليه؟ أخي الله يفهم اللي بيفهم. كلما أكثرت من الصلة بالله أنت أوثق عرا من أن تسقط في غمرات نفسك أو في غمرات الشيطان. هاي معناتها، هذا المطلوب بالموضوع كله سواء. فإذا الرابطة أولا تبدأ بالتذكر، أذكر الله سبحانه وتعالى، يا موسى أذكرني على كل حال. القرآن الكريم 6 مرات، والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة. شو هاي؟ هذا معناتها. فهذه هي الأولى، هي أول علاقة بالرباط. إذا ما فهمناها ما فيك تكفي. المهم فيها أن الإنسان منا يبدأ أولا بالتذكر، بعد ذلك يبدأ بالدوام على التذكر. هاي بسموها المرابطة. شو المرابطة يعني؟ المثابرة. شوفوا كلمة الرباط الرابطة، شوفوا قديش حتتكرر هلأ، وكل مرة لها معنى شكل، وهي واحدة، هي واحدة، لكن هذا تطورها كيف بتصير. فالرابطة أولا تذكر، ثم بعد ذلك يكثر الإنسان من التذكر قد ما بيقدر الإنسان منه. كل ما أكثرنا من الذكر كلما توطد الصلة بالله جل وعلا. ثم بعد ذلك هناك مرحلة أخرى، هي مرحلة الارتباط. شو الارتباط؟ الارتباط معناتها أنا حددت، أخذت قرار، في قرار هون جذبته. هلأ إذا تركوا روحوا على البيت وقعدوا، يذل واحد منكم يمسك مسبحته ويقول لا إله إلا الله 100 مرة، يرجع بعد منها يقول 100 مرة الله الله الله، يرجع يغمض عيونه ويقول 100 مرة الله الله الله. شو عمل كم مرة؟ هذه بسموها الترسيخ. ليه؟ هي التجربة اللي كنا عم نحكي عن هذا الرباط أو الرابطة إذا بدكم. لكن لما بتصير مرابطة بعد منها، هل تشعر بأنك أنت بصراحة يعني ما بقى في يشغل من يشغلك عن الله إلا الله فيك؟ فهذه اللحظة الخطيرة أن تصبح مرتبطا يعني منسوبا إلى هذا النسب. فأنت عمين صرت محسوب، فصرت بدك تقول بنفسيتك وأنت تشعر وأنت مرتاح، أنا أحب رسول الله وبالتالي أنا محسوب على هذا النسب. هذه معناتها، هذا معناته الارتباط. أصبح في بينك وبين الله عز وجل عهد، عهد، والعهد الله لا يخلف، ولا يخلف الله، ولا يخلف الله عهده. هذه الثانية كمان. فإذا في مرابطة وفي ارتباط حتى يأتي الرباط. الرباط شو معناته؟ نشدد. شو معنى الرباط بقى صار؟ الرباط هنا نوعان، رباط صاعد ورباط هابط. رباط صاعد حينما تستغيث بالله عز وجل، حينما تسأل الله عز وجل، حينما تناجي الله عز وجل، أنت اللي عم تبعث الرسائل، حينما تصدق مع الله. إذا ما صدقت مع الله، لا والله لو بدك تضلك حاضر المسبحة وقاعد 100 سنة، بده الإنسان يعرف حاله، مش مسك المسبحة هلا بتشوفوها، مسك المسبحة بجيبها تركواز زرقاء على الطقم، وديك برجع بجيبها بالنية على البيج، وبيقعد بالقهوة بيحط إجرها إجره بيطق طق طق طق طق، هاي تسلية. لكن تجيبها مسبحة درويشي ما لها صوت، لأن الصوت لا يجب أن يغلب على اسم الله صوت، ولا صوت الحجرة. فإذا الحجر اللي معك شو صار معناته؟ باي باي. يعني الخشب كثير، إذا كانت المسبحة خشب بيكون كثير عظيم. هذا الهدف منها، كثرة ذكر الله عز وجل صدقا مع الله عز وجل، مش قاعد عم نفرج على الأخبار. جيبيلنا قهوة يا مرة ومسك المسبحة، الله الله الله الله، ليه كم انفجار صاروا؟ واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا، يعني انقطع عن كل شيء. بيجي الولد، بيجي الصبي، بيجي بابا، ايه حبيبي عود جيبيله بدنا نطعميه للصبي، اعطينا موزة. الله الله الله الله، لك هذا وقت الصبي، وقت الصبي ما بتركب، يعني انت شو عم يعني شو هاش طلع؟ بلك الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. طول بالك، اتعلم الصنعة وبعدين فرجينا. لما بيجي الولد بعد فترة ويتمكن الرباط، الصبي هو جاي لعندك او البنت هي جاي لعندك، بس تطلع فيها شو بتتذكر؟ تتذكر الذي خلقها. ما بيروح القلب باتجاه الولد،
بتذكر الذي خلق الولد، بصير الولد جاي يقول لا إله إلا الله على الذي خلقك، ما هذه الهدية؟ وين صار العقل مع مين؟ القلب وين صار مع مين؟ هذا الفرق. أن ترى الله في كل شيء أنت بخير. ساعة أقول الذين يذكرون الله قياما، لك ساعة إذا شفت التفاحة وأنت واقف بالسوق ما بقى تشوف التفاحة، بعدها التفاحات لا هيك مضروبين، أنا مفخت له فيهم مشان يقدر يأخذهم أرخص ب500. ما هيك بصير الشغل، ولا هكذا يكون الإسلام. تنظر إلى أي شيء فترى الله فيه أنت بخير، هذا قياما وقعودا وعلى جنوبهم. معناته نفع الذكر، هذه الصلة وهذا التواصل وهذا الترداد يصل بك إلى هذا الأمر. فإذا الذكر أو الرابطة عند هذا الحد تصبح رابطة إما صاعدة وإما هابطة. الرابطة الصاعدة هي رابطة السلام على الله عز وجل، هي رابطة الثناء على الله جل وعلا، هي رابطة تذكر الله جل وعلا، يعني بادرة من العبد إلى الله. أول شغلة بس فيها ملاحظة، افتحوا لنا بركتس إذا بتريدوا. ما ألهم الله عبدا شيئا إلا وقد هو الذي ذكرك، يعني اوعى تفكر أنه أنت هو الذي وفقك لذكره، عم نذكره عمالك عمالك أنت متقر حالك كثير، أنت شايف حالك قصة كبيرة. إذا وفقك لذكره فأنت من الذين رضي الله عنهم، يعني حتى لو ذكرت الله بإرادتك، لو قمت من الليل قياما ووقفت بين يدي الله عز وجل، إياك وأن تفكر بلمحة بأنه والله أنا اليوم واقف له، شو واقف له وعم صلي له، لك أنت شو أنت بعد في أنا لازلت على أول الطريق، بعد بدك فت خبز كتير. هو الذي وفقك لهذا، إذا فهمتها أنت بخير. هاي أول وحدة. فالبضاعة الصاعدة هي بضاعة إما استغاثة، لما يصير منا بصير واقع بورطة وحق لنا ذلك، هذا ربنا ونحن له. قالوا يا موسى إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين. في فرق، خلص في ضمانه. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك، بثقة، ثقة أنا في إلي رصيد عنده. هذه هي ثقة الذي ثابر على الصلة بالله عز وجل. فإما بتكون مناجات، يعني لا تريد من الله سوى رضا الله سبحانه وتعالى، حقك هذا شرف، أو تريد حاجة الله ما سكر بابه، أو تستغيث بالله، كلها صاعدة. ثناء على الله صاعد، الاستغاثة بالله وطلب النجدة صاعد، التفكر بنعم الله صاعد، لكن النزول ليس بيدك. النزول شو هي بقى الهابطة؟ الإمداد الهابط هو رضا الله سبحانه وتعالى تراه في الأشياء الكثيرة. يعني على سبيل المثال إذا أنجدك الله شو معناتها؟ وحدي إذا ذكرك الله بشيء شو معناتها؟ يعني أنت بعدنا عم نحكي عن شفت تفاحة أو شفت ولد، بدل أن يخطر ببالك هذا الولد تخطر ببالك أنه يقبشني أنا عملت له عيد ميلاد من 3 سنين، يعني إيه يا حبيبي حنعمل ميلاد السنة الرابعة، ملهي بشو؟ بالجاتوه وبالوزاويز والبوالين وقصص إلى آخره. أو يطلع يقول لا إله إلا الله، شو هالفضل العظيم، بيعت لي صحته كاملة الحمد لله، لا في عنده مصيبة ولا في بقلبه شغلة ولا قلبه مفخوت ولا شيء. أنا بعرف شخص عايش على ولد قلبه مفخوت، قالوا له بده يموت، قاعد ناطره ليموت. طب هذا الواحد منا إذا شاف الشوفي مقلوب شو بيقول؟ وبالتالي أن ترى الله في كل شيء وأن تحمد الله على أنه لا يزال على قيد الحياة. في الله ولا ما في الله؟ لذلك يا جماعة الواحد فينا لما بتبلش تجي من عند الله عز وجل الرسائل أنت بخير، أرسلت الرسالة وجاءك الجواب. إما يأتيك الجواب نجدة حين الاستغاثة، وحكينا أسبوع الماضي شوي عن بعض التفاصيل، أو يأتيك تحذيرا أو يأتيك تنبيها. إذا الإنسان فكر بمعصية ما بشوف حاله إلا انخفأ كله سوا، واشتغل قلبه كما لو أنه يذكر الله في ظلمات الليل، عم يفكر بالمعصية وقلبه عم يخبط الله الله الله الله، شو معناتها؟ هذا بسموه الفيدباك بلغة العصر. الفيدباك شو يعني؟ يعني أنت لقنت قلبك اسم الله عز وجل الله الله الله، وقت اللي بيفكر الإنسان منا بالغفلة أو بالمعصية يعود هذا القلب ليضرب ويقول لك أوعى الله الله الله. شو صار عندك؟ صار عندك مناعة، صار عندك تحذير. من أين جاء هذا التحذير؟ ليش القلب عم يخبط لحاله؟ لأنك شرجته، لأنك ما عم نحكي تشريج، عم تشرجه. أنت شحنت قلبك باسم الله جل وعلا، فجاءك النذير عند الحاجة إلى هذا النذير، أو جاءك أمر آخر. بكل الإنسان منا يا جماعة بس يرتقي بهذا الإحساس، بيصير الرابطة تساعده على أشياء كثيرة لم يكن يظن ولا يلقي لها بالا.
ما رأيكم بشخص ما أن يلتقي بشخص آخر إما أن يهتف قلبه له وإما أن يحذره قلبه منه؟ شو رأيكم؟ قلبي سكر وقلبي بيفتح، وليكذب قلبه وليحاول أن يخوض مع الشخص الذي حذر منه ويشوف النتيجة شو بتكون. القلب يصبح صادقا. شو السبب؟ لأنك علمته الحق، اسم الحق أصبح فيه. الله الله الله، جعلت اسم الله فيه فأصبح لا يخونه. إذن كما يتغذى العبد بالطعام وكما يقوي عضلاته بالتمارين الرياضية، الروح تتقوى بذكر الله عز وجل فيصبح عند الإنسان قدرات روحية. فالإنسان قادر على أن يقوي قدراته الروحية كائنا من يكون، مجرد أن يستقيم. قوة الروح يا جماعة تخدم الإنسان في حياته وتخدمه في مماته وتخدمه يوم القيامة. بدي أحكي قصة من قصص صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. تعالوا إلى ثابت بن قيس رضي الله عنه وأرضاه. ثابت يا جماعة بالاختصار هو صحابي من الأنصار، رجل أجش الصوت، صوته عريض. نزلت آية: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. صوت ثابت أجش، فجلس في بيته يبكي واعتزل رسول الله صلى الله عليه وسلم. افتقد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثابت. أين ثابت؟ جاءته زوجته قالت: يا رسول الله لا يجرؤ على أن يأتيك في مجلسه. قال: لما؟ قالت: منذ أن نزل قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، خشي أن يكون من أصحاب سوء الخاتمة لأن صوته أجش وصوته عالي. قال: ما علاه أنزلت. من أهل المنافقين هاي، مش من أهل قالوا، هذا رجل مؤمن يأتيني به. فجاء يبكي ودموعه على عينيه بأن رسول الله أذن له بأن يلقاه مرة أخرى. هذه البداية. شو عمل؟ احتجب كي لا يرفع صوته فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم. انظروا إلى المكافأة بعد وفاته. الرجل وقف في اليمامة مع خالد بن الوليد. حرب اليمامة حرب الردة، كلكم تعرفون أصعب حرب خاضها المسلمون في الأيام الأولى، إلى أن وصلوا إلى الحديقة. الحديقة هي المعركة الأخيرة مع بني حنيفة اللي هن قوم مسيلمة الكذاب، وكانوا شديدين ميراث بالسلاح والقتال وحتى النهاية. ثابت وقف وقال لصاحبه، قال: أن نهزم ونتراجع ونحن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ما رأيك لو حفرنا في الأرض وقاتلنا حتى قتلنا؟ هو اللي بجي سيرسي لورا ما بنرجع. فاستشهد هو وصديقه في هذا الموقف. ثم نصر الله عز وجل خالدا واقتحم الحديقة هو وأصحابه. كانت كلفة عالية جدا، قتل الكثير من قراء المسلمين، انتصر المسلمون وعادت الجزيرة إلى دينها من جديد. وإذ برجل من المسلمين من أصحاب ثابت بن قيس يأتي إلى أبي بكر الصديق الخليفة، قال: يا خليفة رسول الله. قال: نعم. قال: رأيت ثابت بن قيس في المنام 3 ليال وفي كل مرة يقول لي: يا فلان أنت أخي في الله، لا تقل هذه رؤيا وهذا منام، إني أكلمك بالحقيقة، أنا جاي عم حكيك، ما تفكر أنه أضغاث أحلام يعني. إن لي درع وإن علي دين، والدرع لم يأخذه بنو حنيفة أعداء المسلمين اللي ارتدوا، بل أخذه رجل من الأنصار وهو فلان الفلاني، وأودعه في مربد التمر تحت المخزن الفلاني، دلوا على البرميل اللي حاطط فيه. قال: وقل لأبي بكر أن يرد درعي لابنتي، ما عنده غير بنت ما عنده غيره، وأن يفي عني ديني، وديني عند فلان فلاني 80 درهما. جاء خالد بن الوليد يقول لي: أبي بكر صديق في منام، شو بنعمل؟ قال: قصه علي. إذا جيب اللي شافه شافه. قال له: كم مرة؟ 3 مرات. ماذا يقول؟ أعد علي أعد علي. فقال: ابحث يا خالد عن الدرع. ذهبوا إلى مربد التمر، مخزن التمر، رفعوا الغطاء فوجدوا الدرع. هاي أول خبرية ثبت الأمر. أرسل إلى ابنته: هل عليه دين؟ قالت: لا أدري. أرسلوا إلى فلان، جابوا له. قال: نعم لي عليه 80 درهم. قال له: أدي عنه. قال: ولا نؤدي عن غيره بعد اليوم. خفض صوته في عهد رسول الله فأسمع الله صوته بعد مماته. هذه صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا صدقه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرابطة رابطة روح. شو بتعمل فائزا الرابطة؟ تقوي الروح حتى تصبح لها قدرات غير عادية. الرابطة أيها الأحبة، الآن دعونا نضعها في موضعها بذكر الله عز وجل حتى يصير الواحد يعرف. استعمل الرابطة في كل لحظة تستطيع فيها أن تختلي بالله جل وعلا.
حتى لو كنت عم تسوقي سيارة على إشارة ضوء الأحمر، شوف اللحظة قديش وقتها قديش بتاخذ دقيقة. كلما حصل للإنسان منا أي شيء يذكره الرابطة يا جماعة، تتذكرونها مرة وتتذكركم مرات، نموها بتردها عليكم وأضعافا مضاعفة، هذه سرها. هلا كيف بأول واحد ربطته؟ قصة كتير بسيطة، حسب كل واحد منا شو قدرات الروحية. أبدأها بشيء بسيط، تذكروا مجلسا جلستموه وارتقت فيه روحكم ارتقاء غير عادي، شعرتم فيها أنكم أقرب إلى الله عز وجل من أي لحظة، هذه لحظة الرابطة. يعني فليتذكر كل منا الموقف الأجل الذي عرض له في يوم من الأيام. أنت عم تطوف بالكعبة، أنت تقف عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وأنت في الروضة، وين بدك أنت في السعي، ما حدا بيعرف أي ساعة، ما حدا بيعرف كيف. أحيي الرابطة في قلبك، أنت بتعرف كيف، ما بتعرف تعلن علمك. وبالتالي عندما يبدأ الإنسان بذكر الله جل وعلا، ليبدأ أولا بالاستغفار، تعالوا نتعلم كيف يكون ذكر الله عز وجل. وهذا ليس فرضا ولا شرطا، كل واحد منا يذكر الله مثل ما بيحب، ما تقولوا فرض علينا، لكن اللي بيعرف يعلم واللي عنده أحسن يتفضل. الإنسان يكون منا على وضوء، شرط الأول أن يكون على وضوء، لأنه في لقاء الله عز وجل. أنا جليس من؟ أتجالس الله بلا وضوء؟ كذلك بده يكون واحد منا يعرف ذكر لله عز وجل، وفي موبقات، وبعد لسه ما تاب إلى الله عز وجل، كل اللي قاعد على الطريق لبس بروتيل وشورت وحاطط أرجيلة وقاطع الطريق وحاط إجرها إجر، أي ذكر هذا؟ لا يعزب حاله هيدا، هيدا حكي ما بينفع. هيدا الزلمة قولوا له بكير بعد عليك كثير، روح البس على بدنك الأول ونظف، لأنه الطرق إلها لها آداب، آداب الطريق علمنا إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا الزلمة أخلى بأقل قواعد الآداب، هذا ما في يقول عن حاله أنه عنده ذكر وعنده رابطة. فإذا نظافة الداخل ونظافة الخارج، هذه أول واحدة. ويجلس مجلسا كما ذكرنا من قبل، واذكر اسم ربك وتبتل. شو تبتل؟ انقطع، ما فيك تنقطع إلى الله عز وجل والتلفزيون داير، ما فيك تنقطع إلى الله عز وجل وهيدا الواتس أب ناطر وعم يعمل لك نوتيفيكيشن طين طان طين طان طين طان عم يجل، هو صاروا أربعة هو صاروا خمسة، فأي ذكر هذا؟ عم تعد كم مرة صاروا طالبينك؟ سايلنت يعني سايلنت. واختاروا لأنفسكم في بيوتكم مسجدا، النبي علمنا أن يكون لأن كل واحد، لا تجعلوا بيوتكم قبورا. شو يعني مسجدا في البيت؟ زاوية يعني نقوها نظيفة. فإذا المسجد في البيت المكان بده يكون مكان منعزل عن بقية الناس، واحد اثنين بده يكون مكان معطر رائحته طيبة. الملائكة لا تدخل بيتا فيه القمامة، الملائكة لا تحب الضجة، الشيطان اللي له الضجة. وبالتالي ما في شيء اسمه شيء داير وتلفزيون وقصص. في واحد بيقول لي أنا بذكر وبحط مزيك كلاسيك قال مشان تسترخي أعصابه. نرجع على موضوعنا، واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. كيف التبتل بسرعة؟ زاوية في البيت نقية طاهرة معطرة، وانتبهوا الضوء فيها خافت. يعني شو مطلوب؟ مطلوب هدوء لا أكثر ولا أقل، هذا المطلوب. هذه واحدة لسه، هذا المكان. الجلسة في أدب، أدب الجلوس، كيف نجلس في الصلاة؟ كما نجلس في الصلاة نجلس في الذكر، إلا اللي بيكون عنده نوع من التعب أو شيء فشوي بيتني، يا بيقعد على كرسي يا أما بيتربع يا أما شيء من هالنوع. ولكن اللي بيستطيع منا اللي بعده صحته منيحة بده يقعد قعوده في الصلاة. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، اللهم اجعلنا هادين مهديين غير ضالين ولا مضلين، اللهم اغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عن من سواك، اللهم ألهمنا دوام ذكرك ووفقنا لكمال طاعتك، اللهم نور قلوبنا بنور معرفتك وافتح علينا فتحا يليق بجودك وكرمك. اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك، اللهم ثبت قلوبنا على طاعتك، اللهم صرف قلوبنا إلى ما تحبه وترضاه، إنك على كل شيء قدير. اللهم ارحمنا واغفر لنا وتب علينا وعلى أهلينا ولوالدينا ولمن له حق علينا ولمشايخنا ولمن سبقنا إلى رحمة الله من أحبابنا ولمن أسدى إلينا معروفا. وصلى الله على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين.

التزكية كشف طاقات الروح وإشراقات القلب وقدرات العقل، هي بلوغ مقام أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. لنا في الموعد نفسه لقاء بإذن الله مع العميد الدكتور محمد فرشوخ.

0: لإعلاناتكم في إذاعة الصوت الإسلامي تواصلوا معنا من الاثنين إلى الجمعة من الساعة 9 وحتى 2. اتصلوا بنا على الرقم 9758-3399 أو راسلونا على الإيميل info@thevoiceofislam.com.au. إعلاناتكم لدينا تزيدكم انتشارا وتقربكم أكثر من مجتمعكم.
1: أهلا بكم في سوبر ماركت 5 نجوم بفرعيه لكيمبا ويغونا. نقدم لكم مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية المستوردة والمحلية بأسعار منافسة، بالإضافة للخضار والفواكه واللحوم الطازجة يوميا، نقيش وحلويات تخبز يوميا في محلاتنا. كما يوجد لدينا كل أنواع الديلي واللحوم المصنعة اللذيذة. خبرتنا الطويلة تضمن لكم تجربة تسوق مريحة. مواقف السيارات متوفرة. زورونا على العنوان 85 ياريك رود لكيمبا، تليفون 9759-1895، والفرع الثاني شوب 1/516 هيوم هاي واي ياغونا 9707-2030.
0: ستار كيم فارماسي، سابقا صيدلية عائلتكم في لكيمبا. إدارة جديدة وتجديد كامل، خدمات كثيرة متوفرة، فحص ضغط الدم والسكري وحقن تطعيم الفلو وكل لوازم مرضى السكري، الشهادات المرضية للعمل وقسم خاص بالعطور والبرفيوم ومواد التجميل. إدارة جديدة، الصيدليان أحمد وبلال بخدمتكم. أسعار منافسة، نحن منكم وإليكم. نفتح 6 أيام بالأسبوع من الاثنين وحتى السبت. زورونا على العنوان 62 هالدن ستريت لكيمبا، للاتصال 9759-1013.
1: اترك ذكرى لا تترك عبئا في زمن ترتفع فيه تكاليف الجنازات عاما بعد عام. مقبرة غريندال جاردن تقدم لكم فرصة لتأمين راحة البال بسعر اليوم وبأقساط ميسرة، خطة دفع على سنتين بدون فوائد. احصل على قطعة دفن مزدوجة مقابل $5,000 فقط، بالإضافة إلى خصم مميز على الوصية الإسلامية من خلال خدماتنا القانونية. لقد بنينا في وقت قصير سمعة طيبة في المجتمع بفضل ثقة العائلات التي خدمناها بكرامة ورحمة. نحن هنا لنخفف عنكم ونجعل من لحظة الموت ذكرى طيبة لا عبئا على غيركم. تواصلوا معنا على رقم الهاتف 1-300-99-234 1-300-99-8234 أو زوروا موقعنا www.greendalegarden.com.au. مقبرة غريندال جاردن، اجعل ذكراك رحمة لا عبئا.
2: Unity Grammar presents Vantage by Unity, Parramatta's first Islamic school. Through project-based learning, learners work on real challenges, build critical thinking, and develop the real-world skills they need for the future. Now accepting expressions of interest for Year 7 and Year 8, commencing in 2027. Learn more at vantagebyunity.school. Vantage by Unity, the future of education.
0: إذا كنت بدك تشتري بيت أو أي عقار أو حتى بدك تبيع، إذن أنت بحاجة لمحامي يساعدك بهالمهمة. ATA Legal، مكتب محاماة بيدير المحاميان أحمد طالب وطارق علوش. عندهم خبرة لسنوات طويلة بتسجيل البيوع والشراء للعقارات، وكذلك لكتابة الوصية والكثير من الأمور القانونية. المحاميان أحمد طالب وطارق علوش هن على استعداد دائم لخدمتكم. زوروا الموقع الإلكتروني atalegal.com.au أو اتصلوا على الرقم 8580-2312.
1: إعلان هام للجالية العربية. ما زالت الخير للمحاماة تقدم الخدمات القانونية التالية: قضايا الكومبو وحوادث السيارات، تعويضات إصابات العمل والإهمال الطبي المتعمد، المشاكل العائلية فاميلي لو، بيع وشراء المنازل والعقارات، قضايا الإرث والوصية الشرعية، بالإضافة إلى كل القضايا القانونية. لا هموم بعد اليوم. عنواننا الجديد 45 ستانلي ستريت بانكستاون، تليفون 9790-2522 www.khairlawyers.com.
3: إخوة الإسلام والإيمان، نبقى الآن مع إعادة لهذا البرنامج.
4: برنامج للناس مع الدكتور رأفت المصري. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. حياكم الله أيها الإخوة والأخوات، أهلا وسهلا ومرحبا، وأسأل الله تعالى أن يفتح علينا أسرار كتابه الكريم، وأن يعلمنا منه ما جهلنا، وأن يذكرنا منه ما نسينا، وأن يرزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار على الوجه الذي يرضيه عنا، إنه الرحيم الكريم. ثم أما بعد، فنحن اليوم نستكمل قصة يوسف، ومع هذا المشهد الخطير والذي يعني تتداوله الألسنة كثيرا وتختلف العقول في تفسيره والتعاطي معه، وكذلك فيه من الفوائد الغزيرة لشبابنا اليوم ما لا يمكن أن يحصل في مكان آخر. هذا يوسف عليه السلام الذي من الله تعالى عليه بأن أخرجه من البئر الذي ألقي فيه، والذي ألقاه فيه هم إخوته المقربون، إذ كان قد شق ذلك عليه أيما مشقة، فمن الله تعالى عليه بالإنجاء، لكن السيارة التي استنبطته واستخرجته من ذلك البئر هي ذاتها السيارة التي باعته في مصر، لكن الذي اشتراه من مصر هو عزيزها وقائدها السياسي. وسيظهر لنا طبعا أنه عندنا منصبان سياسيان ظهرا في القصة، منصب العزيز ومنصب الملك، وهما شخصان لا شخص واحد كما سنرى إن شاء الله تعالى. لكن استقر يوسف عليه السلام في بيت العزيز، وأمر هذا العزيز زوجته بإكرام مثواه، عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. وقد صدقت فراسة العزيز في يوسف عليه السلام، فكان يعني خير ما يمكن أن ينتفع به هذا العزيز. الآن احنا أمام مشهد، فعلا هذا المشهد يحتاج إلى وقفة تأمل، ويستلزم منا أن نحرك العقول وأن نحرك القلوب في استنباط هذه الفوائد التي ينبغي أن نجنيها منه. نبدأ كالعادة بتلاوة هذه الآيات، ونترك ذلك لمحمد حفظه الله، فلتتفضل.

ولقد همت بها وهم بها لولا أن رأى برهان ربه

0: صدق الله العظيم.
1: أحسن الله إليك. هو يعني من حق المقطع أن نستمر، لكن حتى يعني يكفينا الوقت. نعم، حتى يكفينا الوقت، والأصل أن نكمل المشهد. نعم، ونحن نلاحظ فعلا، أحسن الله إليك، تلاوة طيبة مباركة كالعادة. ولما بلغ أشده، بلغ أشده، ما هو بلوغ الأشد؟ هذا شيء زائد على مصطلح البلوغ العادي. ليس البلوغ العادي الفسيولوجي الطبيعي اللي هو أن يبلغ الغلام عن الصبي حتى يحتلم، لا، الآية لا تتكلم عن هذا، هي تتكلم عن بلوغ الأشد. وبلوغ الأشد هذا يكون في العادة بعد سن البلوغ العادي، وإحنا كمان في الفقه يعني بعضهم يعبر عنه بسن الرشد، سن الرشد، فهو إذن معنى زائد على مجرد البلوغ الفسيولوجي. ولما بلغ أشده، إذن لعله بلغ، طبعا يعني إحنا عندنا في القرآن ما يمكن أن يفسر ذلك، أغلب الناس يبلغ أشده في الأربعين،
0: مثل ما قال الله في سورة الأحقاف: ولما بلغ أشده وبلغ أربعين سنة.
1: أحسنت. نعم، هذه الآية التي كان الاستدلال بها في ذهني. معظم الناس يبلغ أشده هنا، لكن لا يعني ذلك أن كل الناس يبلغ أشده في الأربعين. يعني هل يمكن أن يكون المقصود أنه لما بلغ يوسف الأربعين آتيناه حكما وعلما؟ هو ممكن هذا، لكن بعض الناس يبلغ الأشد قبل ذلك، والمقصود بالأشد الرشد، يعني صار كامل العقل. أحسنت، النضوج العقلي، ويرافق ذلك النضوج الجسدي. بالمناسبة إحنا عندنا إشكال، يعني إن أحد الناس إذا بلغ 40 سنة ظن إنه يعني ختير، وفعلا بدأ يتصرف كالعجوز،
0: وإذا اشتعل الرأس شيبا عنده فظن أنه خلص يعني.
1: ماذا تقصد يا شيخ محمد؟ لا فعلا إحنا يعني لابد من التنبه إلى أنه سن 40 سن بلوغ الأشد عند أغلب الناس، ولذلك من بلغ 40 لا ينبغي أن يشعر أنه قد كبر في السن، وأنه بات ينظر إلى موعد التقاعد. ألا ترون ذلك؟ وبعضهم يتقاعد ترى في سن قريبا من هذا،
0: بل صحيح. أنه يكون في يعني مثل ما بقول في العامية في عز العطاء.
1: هذا عز العطاء. نعم، هذا عز العطاء. هل يمكن أن يكون المقصود أن يوسف عليه السلام وصل هذه السن؟ نعم يمكن، لكن يمكن أن لا يكون كذلك. يعني ممكن أنه نتصور أنه بلغ يوسف أشده من النضج العقلي قبل سن 40. آتيناه حكما وعلما، هل معنى ذلك أنه نبئ صار نبيا؟ ممكن. هل معنى ذلك أنه يعني فقط علمه الله تعالى من العلم ومن الحكمة وأجرى الحكمة من قلبه على لسانه من غير نبوة في هذه المرحلة؟ كذلك ممكن. أنتم ترون أن النص لم يغلق هذه المسائل، لكن الذي نعرفه أنه لما بلغ يوسف الأشد عليه السلام من النضوج العقلي والجسدي، عقلي و جسدي، من الله تعالى عليه بإيتائه الحكم.
0: الحكم المقصود
1: والعلم. شو الحكم؟
0: هل السؤال هل مقصود فيها أنه مثلا في القصر الذي كان فيه
1: صار نافذا،
0: صار نافذا، أم أنها الحكمة؟
1: هذا ممكن وهذا ممكن. الحكم أطلق على الحكمة. طيب ما الفرق بين العلم والحكمة؟ قد يقول قائل: أليست العلم هو الحكمة؟ أليست الحكمة هي العلم؟ أم أن بينهما فرقا؟ هو بينهما اتصالا نعم، لكن الحكمة شيء والعلم
0: شيء آخر.
1: العلم أن تحصل المعلومات،
0: والحكمة حسن استعمال هذه المعلومات على الواقع،
2: إنزالها منازلها.
1: رائع. ولذلك مثلا: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من
0: آيات الله والحكمة.
1: والحكمة، جمهور المفسرين ذهب إلى أن معنى الحكمة في هذه الآيات التصرفات النبوية، السنة، يعني السنة حكمة باعتبار ماذا؟ باعتبار أنها تطبيق لما أوحاه الله تعالى إلى رسوله صلى الله عليه وسلم، تطبيق، تنزيل، تنزيل الواقع. حكمة إنك تعرف كيف تنزل الحق، هذه حكمة. متى تقول الحق؟ هذه حكمة. كيف تقول الحق؟ هذه حكمة. بعض الناس يعني بالتعبير العامي بدج دج كيف ما كان، ما هو حق يا أخي، والحق ما بينزعل منه. يا أخي الحق ما بينزعل منه، لكن من الحكمة أن تقول الحق بالطريقة المناسبة وفي الزمان المناسب. ومن حرم ذلك والله فقد حرم خيرا كثيرا يا جماعة. هذه قضية منتشرة جدا عندنا، لا يكفي للحق أن يكون حقا كي تقوله بأي طريقة وفي أي وقت، بل لابد أن يرافق هذا الحق حسن اختيار للوقت وحسن اختيار للأسلوب كذلك، وإلا انقلب الحق باطلا. وهذه قضية مهمة جدا. يوسف عليه السلام لم يؤت علما فقط، بعضهم أوتي علما لكنه لم يؤت حكمة، ما بيعرف يتصرف، ما بيعرف يقول ما الذي ينبغي أن يقوله في الوقت الذي ينبغي أن يقوله أو بالطريقة التي ينبغي أن يقولها. يوسف عليه السلام جمع بين هذا وهذا، وهذه قمة الكمال. وبلوغ الأشد فيها إشارة إلى حالة جسدية كذلك، حالة جسدية. يعني فلنقل إن يوسف قد حاز بهذا الوصف في هذه الآية كمال، الكمال الجسماني والكمال العقلاني والروحاني إن شئت أن تقول ذلك، وهذه قمة الكمال. بعضهم يحوز الجمال الكمال الجسماني وبتلاقيه ما شاء الله، لكن بدناش نقول أول البيت لكن آخره أحلامه العصافيري، صح ولا خطأ؟ ما عم بفكر، وهذه إشكالية كبيرة. ما بيعرف يدير الأمور، ما بيعرف يتعامل مع الناس، والتعامل مع الناس يحتاج إلى فن، ومدام فن يمكن أن يتدرب عليه الإنسان. بعضنا بيقول والله يا عمي ما بعرف أتعامل مع الناس، اتعلم، إنما العلم بالتعلم وإنما الطبع بالتطبع. آخر يقول لك والله هذا طبعي. يا أخي إنما الطبع بالتطبع، ابدأ درب نفسك على تغيير هذه الطباع السيئة. وهكذا انظروا إلى خاتمة الآية، وكذلك نجزي المحسنين. أنتم لاحظين كذلك قديش بتتكرر؟
2: يا سلام، مثل ذلك يعني زي فيها تسلية للرسول صلى الله عليه وسلم.
1: جميل. وتعميم الحكم،
2: يا سلام يا سلام، حتى ممكن أن نفكر فيها على أنفسنا.
1: نعم.
2: يعني المحسن فينا ربنا يجزي بهاي ثلاث شغلات: الجسد الشديد والحكمة والعلم.
1: كلام جميل. ولذلك فعلا وكذلك، يعني هكذا إذا بدنا نفرد العبارة نقول وعلى هذه الهيئة نجزي المحسنين من عبادنا يوسف وغيره. إن أردت أن تبلغ مراتب الكمال العقلاني والروحاني فكن محسنا مع الله. ومرتبة الإحسان لا يخفى عليكم أنها مرتبة عظيمة سامية متقدمة. دائما نتذكر لما نتكلم عن الإحسان نتذكر معا، ويمكن تذكرت ما معي وتذكر المستمعون كذلك والمتابعون لنا، الحديث حديث عمر بن الخطاب الذي جاء فيه رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يعرفه منا أحد ولا يرى عليه أثر السفر، فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام، فأجابه صلى الله عليه وسلم وقال صدقت. قال فعجبنا له يسأله ويصدقه، ثم سأله عن الإيمان، ثم سأله عن الإحسان، وعرف الإحسان بأنك أن تعبد الله كأنك ترى، فإن لم تكن تراه فإنه
0: يرى.
1: المقصود أنك متقن، لأن الإنسان إذا اشتغل وهو يراقب الله